0: الخوف وتهديد للنفوس الآمنة
1: يقول الله سبحانه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أما قتل العمد فإن الله يقول فيه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، اسمع هذا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
0: لكن كثيرا من الجماعات والمنظمات التي أرادت تشويه صورة الإسلام في نظر عامة الناس، وصار اسم الإرهاب حكرا على المسلمين، ودين الإسلام هو دين الرحمة ودين التعايش ودين التسامح بين المسلمين خاصة وبين الإنسانية والبشرية عامة.
2: فالرحمة هي التي تجمع القلوب، الرحمة هي التي تجمع الناس على الخير، الرحمة هي التي تتسم بها أمة الحبيب محمد.
1: وقد ذكر صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة، يا أخي هرة حيوان صغير، مش قال سيدني بي، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، تعبد ربنا 80 سنة، وقد نزع من قلبها الرحمة، فكيف بها تدخل الجنة؟ والراحمون يرحمهم الرحمن.
0: وكما نعلم أن الإسلام وتشريعاته قد حرمت القتل وحرمت سفك الدماء وحرمت الاعتداء على الغير.
3: المخرج من الإرهاب هو أن نعتز بالإسلام، المخرج من الإرهاب هو أن نتعلم ديننا على أساس متين.
4: الوطن يقوم على كاهل ثلاث: فلاح يغذيه، وجندي يحميه، ومعلم يربيه.
5: حبك يا تونس يوحدنا.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
7: يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 19 من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة بصوت الشيخ منذر الذهبي، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين

ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم

الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد،

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ منذر الذهبي للحزب 19 برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: صوت يصاحبك
1: يفيدك ويؤنسك.
2: تراتيل

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش، قولوا برب شنية حياته هذه، باش ما تمتعش شنية حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: أرقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب
4: من القلب من القلب
0: إلى القلب.

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية

آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً.

الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي

طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا

بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم

غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما

لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصراً.

الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا

أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك.

مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد،

0: أحدا. صدق الله العظيم.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في المحافظة على الأعمال. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. وقد سبق في الباب قبله.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب العشرين من الآية 34 من سورة التوبة إلى الآية 92 من سورة التوبة بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 20 من الآية 34 من سورة التوبة إلى الآية 92 من سورة التوبة بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله.

0: يوقنون.
1: تعليم القرآن الكريم.
0: المد لورش المتصل أو المنفصل، حكمه المد الطويل بمقدار 3 ألفات.
1: تعليم القرآن الكريم رحلة في كتاب الله تعالى، يقدم فيها فضيلة الشيخ محمد مشفر ختمة قرآنية برواية الإمام ورش من طريق الأزرق.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هدى الله به من طرق الخلاف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي سن الله به سبيل العفاف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أرضى الله به أهل الزيغ والانحراف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أمين الله المختار. يا ربي صلاة تنجينا بها من النار وتجعلنا بها من أحب الأحباب إليك وإليه وإلى القرآن العظيم، فنسعد يا ربي بهذه المحبة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من الآية 83 إلى تمام الآية 93 من سورة الأنبياء بقراءة ورش من طريق الأزرق. وهذا الوجه ما نسميه في تونس بوجه الأداء، وهو قصر مد البدل على الفتح فيما يقلله في الوجه الآخر. أعوذ بالله.

0: وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين.
1: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين.
0: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.
1: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.
0: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن

فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات

وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم. ننتقل على بركة الله إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب تفسير القرآن من الجامع الصحيح، باب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. قال: وبه حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

سورة آل عمران. ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني بيده.

0: ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح صلى الله عليه وسلم. ملا هذا الحديث واللي في الحصة اللي قبلها واللي في قبلها يبين أن سيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ما شاء. هذه سنة في حق عند الأمة، وراه اللي واظب على قيام الليل ربي يقضي له قضياته مهما كانت، وذا يجربوه حتى ركعتين وقت مش زاد بينك وبين ربي. قوم وتوضأ، مش يقيم العائلة الكل يبدأ فبتي ولا يطربق بالقبقاب وكذا وهم شيء وكان ما عملش عركة هذا، ويقول لك لا رد بالك أنت ربي بلغك، معنت حويجة في الإيمان وصلت لها درجة بشوية بشوية على وليداتك، تأمرهم وغيرهم بالصلاة واستبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. لكن شفتوا كيفاش قسم العشر الآيات في ثلاثة أحاديث في الحصة هذية، في الحصة اللي قبلها واللي قبلها، هما معناتها العشر الآيات الأخرين تاع آل عمران، واختم بربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. نقولوا لا ولا تخزينا يوم القيامة، راهو اللي دخلوا الجنة ولو باش يخرج منها راهو خزاه، الله لا يخزينا، الله لا يدخلنا الجنة. هذا هو دليل أنه الإنسان ماذا به الآيتين الأخرانيين متاع سورة البقرة وكذلك آل عمران، ويا حبذا إذا حفظ سورة البقرة وحفظ آل عمران راهو يوم القيامة عبارة صحابات فوق راسه. إيش معناه عبارة؟ مش يقولوا باش الشمس ما تحرقوش، لا لا لا، عبارة ما في حفظ ربي وما هو في جراله حتى شيء، كان ألف خير. اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية، تفضل سي محمد علي مشفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأيها

أنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من

0: بدين.
1: ربي يجازيك كل خير إن شاء الله. يا سي وليد الفاطمي ربي يبارك فيك، تفضل.
2: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلنا

0: الظالمين.
1: جزاك الله ألف خير سيد علي، تفضل، ربي يبارك فيك.
0: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين.

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه

0: أبا وكانوا لنا خاشعين.
1: جزاك الله ألف خير. تفضل شيخ محمد، ربي يبارك فيك.
2: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها

0: يعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من كتاب النجوم الطوالة، إلى أن قال رحمة الله عليه سيد إبراهيم المرغني، ونحن نتكلم على الهمز وعلى عند العرب إسقاطها وتسهيلها وإبدالها، يقول: فلذا قال: لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر آلفان، فتحصل في كل من المضمومة والمكسورة بعد المفتوحة وجها واحدا، وهو التسهيل بين بين لقالون وورش. وفي المفتوحتين التسهيل في الثانية فقط لقالون، والتسهيل والإبدال ألفا لورش، والوجهان مقروء بهما له، والمقدم الإبدال. أأنذرتهم؟ شقرها سيدي قالون. أأنذرتهم سيدي ورش عند وجهان، الإبدال مقدم. أأنذرتهم، ما هي أأن وقت بدلها حرف مد ولت آ وبعدها سكون، ولي باب المد اللازم حرف مد بعده سكون. أنذرتهم، وعنده وجه آخر تحقيق الأولى تسهيل الثانية دون إدخال. أنذرتهم أن ما لهذم اللي بينهم الشيخ رحمة الله عليه، قال: والإبدال ألفا لورش، والوجهان مقروء بهما له، والمقدم الإبدال لأنه أقوى من جهة الرواية كما سيأتي. وقوله: ومكنت، أي مدت الألف المبدلة من الهمزة في المفتوحتين مدا مشبعا، يعني إذا وقع بعدها ساكن كما أنذرتهم مشبعا طويلا لأنها ساكنة، والساكن الذي بعدها لازم نون ساكنة، فيكون مدها لازما. فإذا وقع بعدها متحرك، وذلك في موضعين: أألد، شامل أألد يبدلها حرف مد، أما ما يمدهاش طويل خطر بعد الحرف شم لا مكسورة فما السكون، ملا أألد عنده أألد وعنده الوجه الثاني أألد، هذا سيدي ورش بهود. وكذلك آمنتم بالملك، كيف كيف آمنتم، آمنتم ريتو، معناتها الإبدال هو دائما مقدم والتسهيل ما فماش مد طويل، فليس إلا القصر لعدم الساكن بعدها، وليست كآلف آمنوا لعروضها بالإبدال، أصلها آمنوا لما ولت آمنوا مهمستين أبدلت الهمزة الثانية حرف مد للجميع، لكن هذا خاص بورش من طريق الأزرق، آمنوا يمدها بالقصر والتوسط والطويل لعروضها بالإبدال وضعف السبب بتقدمه على الشرط، معنى شرط وسبب، شرط وسبب، شرط هو المدرة يا جماعة تسمى شرط، والسبب في إطالته يا همز يا سكو. اليوم اتقدم معناتها في عوض الشرط وبعد سبب، لا ولا معناتها السبب وبعد الشرط، آمنوا ملا السبب بتقدمه على الشرط، هذا هو التحقيق الذي قرأنا به وبه نقرئ، خلافا لمن جعلها كألف آمنوا فجوز فيها الأوجه الثلاثة: أألد ما تولي آلد، قال كلام مدمها ولد همزة نقرأها زاد بالتوسط آلد آلد، قال هذا ما قريناش به في عند قراءنا في تونس وهو المدرسة التونسية، هذا مستثنى من المد البدل. ولذلك قال لما خلافا لمن جعلها كآلف آمن آمنوا فجوز فيها الأوجه الثلاثة. فوجه التسهيل في ذلك أن الهمزة المفردة مستثقلة حتى خففوها بجميع أنواع التخفيف، فاستثقال اجتماع همزتين أولى، وإنما خصت الثانية بالتخفيف لأنها هي التي قوي بها الثقل، وإنما خصت بالتسهيل بين بين دون غيره لأنه هو الأصل في أنواع التغيير لبقاء أثر الهمزة معه كما تقدم. ووجه إبدال الثانية من المفتوحتين ألفا لورش لويش المبالغة في التخفيف فرارا من الهمزة كلها وبعضها إلى ما هو خفيف جدا وهو الألف اللينة التي حرف مد، وإنما خص الثانية من المفتوحتين بالإبدال دون المضمومة والمكسورة لأن النطق بالألف أخف من النطق بالواو والياء. والبدل هنا وإن كان على غير قياس لأن قياس الهمزة المتحركة التسهيل بين بين، لكنه ثابت عن العربي وهو اختيار الخليل وسيبويه، ونقله الأكثرون عن ورش. وقال الداني البدل أقوى من جهة الرواية، فإنكار الزمخشري له لا يلتفت إليه. وقوله بكلمة متعلق بمحذوف حال من الهمزتين والباء بمعنى في، وكلمة بكسر الكاف وسكون اللام كما هو إحدى لغات فيها. وقوله فهي مبتدأ، وبين الأول متعلق بمحذوف خبره، وبين الثاني معطوف على الأول بإسقاط العاطف، والأصل بين ذا وبين ذا، ثم حذفت الواو العاطفة والمضاف إليه منها، وبنيت الكلمتان على الفتح. وقوله لكن بتشديد النون حرف استدراك، واسمها ضمير القصة والشأن محذوف، أي لكنها في المفتوحتين متعلق بأبدلت، وجملة أبدلت خبر. لكن ثم قال ومد قالون لما تسهلا بالخلف في أشهدوا ليفصلا، هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقة القادمة. يا أرحم الراحمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم، احفظنا يا ربي بحفظك، اللهم احفظنا من الأشرار، اللهم باعد بيننا وبين من أراد بنا ضررا، اللهم اكفنا شر العداء، اللهم ألبسهم الرداء، اللهم احفظنا بما حفظت به عبادك الصالحين، احفظنا بما حفظت به كتابك، واسترنا بما سترت به حجابك، واجعلنا من خيرة أوليائك، فإنك أنت الذي قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وهذا لا يعجزك يا كريم، يا من بيدك الخير، عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، هذا سيدنا الدعاء ومنك الإجابة، وفرج كرب أمة سيدنا محمد في كل مكان وفي كل وقت وحين بجاه القرآن العظيم ونبيك الكريم، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله

برحمتي وأصلح شؤون المسلمين وهب لهم من الفضل وارحم كل حي وميت بجاه الذي أرسلت للخلق رحمة.

0: كنتم مع تعليم القرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب. من

فدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

0: صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

استووا واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: ثم سلم على من يسمع المدح كل ليلة جمعة.
1: صل يا ربي ثم سلم على من يسمع المدح كل ليلة جمعة.
0: صل يا ربي ثم سلم على من يسمع المدح كل ليلة جمعة.
1: صل يا ربي ثم سلم على من يسمع المدح كل ليلة جمعة.
0: صل يا ربي ثم

0: خصه الله بالكتاب فأعيت آية منه كل من خاض سمعه.
1: صل يا رب ثم سلم على من يسمع الفتح كل ليلة جمعة.
0: معجز يسر الإله علينا حفظه إذ عزا إلى الله جمعا.
1: صل يا رب ثم سلم على من يسمع الفتح كل ليلة جمعة.
0: محكم ثبت.

0: بالسنة البيضاء شرع الهدى فلم نعد شرعه.
1: صل يا رب ثم سلم على من يسمع المدح كل ليلة جمعة.
0: أحمد المصطفى وأحمد خلق أرحب الله بالرسالة ذرعة.
1: صل يا رب ثم سلم على من يسمع المدح كل ليلة جمعة.
0: صاحب المعجزات أشرقت الأرض به يوم قدر الله وضعه.
1: صل يا رب ثم سلم على من يسمع المدح كل ليلة جمعة.
0: ورأت أمه قصورا ببصرى فلقد أبعد العيال النجعة.
1: صل يا رب ثم سلم على من يسمع المدح كل ليلة جمعة.
0: عرفته الرهبان لما استبانت فيه أصل الدين الحنيف وفرعة.
1: صل يا رب ثم سلم على من يسمع المدح كل ليلة جمعة.
0: وكذاك الأحبار لكن أبى الحق أناس منهم وراموا دفعة.
1: صل يا رب ثم سلم على من يسمع المدح كل ليلة جمعة.
0: عرفوه وأنكروه عنادا فأساءوا فعلا وساءوا سمعة.
1: صل يا رب ثم سلم على من يسمع المدح كل ليلة جمعة.
0: حسدا منهم

0: والأصحاب ما بين وهدة أو تلعة.
1: صل يا رب ثم سلم على من يسمع المدح كل ليلة جمعة.
0: وأراهم وهم كثيرون جدا لطفه بالجمع القليل وصنعة.
1: صل يا رب ثم سلم على من يسمع المدح كل ليلة جمعة.
0: وإذا أثبت الإله لدين الحق أصلا فمن يحاول قلعة.
1: صل يا رب ثم سلم على
0: ودعاهم لجذعة جابر يوما وكم جهد ما تسد الجذعة.
1: صل يا رب ثم سلم على من يسمع المدح كل ليلة جمعة.
0: فدعا صحبه جميعا فجاءوا ثم عادوا والكل قد نال شبعة.
1: صل يا رب ثم سلم على من يسمع المدح كل ليلة جمعة.
0: وأتوا يستسقون والجو مصح ما يرى فيه من سحاب قزعة.
1: صل يا رب ثم سلم على من يسمع المدح كل ليلة جمعة.
0: فدعا فانبر الغمام فجاءته رياح فألفت منه جمعة.
1: صل يا رب ثم سلم على من يسمع المدح كل ليلة جمعة.
0: ليت شعري ماذا أقول وهل يمكن أن أنظم السها والهقعة.
1: صل يا رب ثم سلم على من يسمع المدح كل ليلة جمعة.
0: ليتني لو حللت قبل مماتي بحماه وفزت فيه بركعة.
1: صل يا رب ثم سلم على من يسمع المدح كل ليلة جمعة.
0: ولو أني بلغته كان لي عند شفيع الأنام شبهة شفعة.
1: صل يا رب ثم سلم على من يسمع المدح كل ليلة جمعة.
0: إن يصلني عفو الإله فلن يملك ذنبي وإن تعاظم قطعة.
1: صل يا رب ثم سلم على من يسمع المدح كل ليلة جمعة.
0: فعليه السلام ما أومض البرق وأجرى السحاب في الأرض دمعة.
1: صل يا رب ثم

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب 21 من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 21 من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
2: في فضل الأشهر الحرم.

0: أنفسكم صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ نبيه الصادق المصطفى الأمين. الآية هذه الواردة في سورة التوبة ذكر فيها المولى عز وجل بيان الأشهر الحرم وأحصى تعدادهم اللي هما 4 أشهر. هات نتعرفوا عليهم ونعرفوا بهم السادة المستمعين ومن بعد نتبينوا الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم.
2: وخلينا نتعرفوا على الأشهر الحرم بالاستناد إلى حديث نبوي شريف ورد في الصحيحين في حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. ولكن نجموش معاك نتعرفوا على الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم؟
1: سؤال وجيه، وللإجابة عنه نتبينوا إش قال في هذا السياق ابن عباس رضي الله عنهما، قال: اختص الله 4 أشهر جعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيها أعظم وجعل العمل الصالح والأجر أعظم ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها وإن كان منهيا عنه في كل زمان.
2: عندي إضافة لو كان تسمح ويسمح السادة المستمعين، أنه التسمية هذه كانت على أساس أنه ذو القعدة تسمى بالتسمية هذه لقعود المسلمين عن القتال والترحال استعدادا لموسم الحج، والشهر الثاني وهو شهر ذو الحجة تسمى بالتسمية هذه، والشهر الثالث محرم تسمى بالتسمية هذه تأكيدا لحرمته. أما الشهر الرابع رجب كانت تسميته بالصفة هذه بالرجوع إلى الترجيب وهو التعظيم.

0: في فضل الأشهر الحرم.
1: في سياق ذات لسائل أن يسأل: هل ترى كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم فيها الأشهر هذه ولا لا؟ الإمام أحمد في المسند متاعه ذكر حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين من الشهر والخميس.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا عندي إضافة في الموضوع هذا استنادا إلى جمهور الفقهاء من المالكية اللي أشاروا إلى استحباب صوم الأشهر الحرم المحرم ثم رجب ثم بقيها ذو القعدة وذو الحجة. والأصل في هذا بالطبع مستند إلى حديث نبوي شريف يقول فيه عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم.

اللهم صل على سيدنا محمد نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.

0: في فضل الأشهر الحرم.
1: ما أحوج الإنسان إلى الله في دنياه وأخراه، من للعبد سواه؟ يا مسرفا على نفسه لا تقنط، يا من طردته دنياه لا تيأس، يا صاحب الهم لا تحزن، إلجأ إلى الله وعد إليه فهو المجير لمن استجاب.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب من القلب إلى القلب.
1: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ليس لي رب سواك فأدعو،
0: ولا إله غيرك فأرجو، ولا إله غيرك فأرجو.
2: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
0: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا أعد فيها كل خير.
3: لك الحمد سبحان الله.
0: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
4: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 22 من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود بصوت القارئ عبد اللطيف الشيحي برواية قالون عن نافع المدني.

صدق الله العظيم. استمعنا إلى الحزب 22 من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود بصوت القارئ عبد اللطيف الشيحي برواية قالون عن نافع المدني.

وروي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستبطئ الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له، فأجمله في الطلب، أي بأخذ الحلال وترك الحرام. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه ابن ماجه واللفظ له والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أجملوا في طلب الدنيا، فإن كلا ميسر لما خلق له. رواه ابن ماجه. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه، فلا يستبطئن أحد منكم رزقه، فإن جبريل ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصية. رواه الحاكم. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو فر أحدكم من رزقه أدركه كما يدركه الموت. رواه الطبراني في الأوسط والصغير. وروي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال: هلموا إلي، فأقبلوا إليه، فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل صلى الله عليه وسلم نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعة. رواه البزار ورواته ثقات. أروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الغنى ليس عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، وإن الله عز وجل يؤتي عبده ما كتب له من الرزق، فأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه أبو يعلى وإسناده حسن. وروي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال: هلموا إلي، فأقبلوا إليه، فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل صلى الله عليه وسلم نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعة. رواه البزار ورواته ثقات.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر.

والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 23 من الآية 6 إلى الآية 83 من سورة هود برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

يومئذ. إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 23 من الآية 6 من سورة هود إلى الآية 83 من سورة هود برواية قالون عن نافع المدني.

لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم

0: أنزلت.
1: نحن في أمس الحاجة إلى جيل يتمتع بصحة الجسد وطهر النفس ورجاحة العقل، جيلا متوازنا بين المادة والروح، بين صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. الإنسان عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك. غذاء العقل العلم، وغذاء القلب المحبة، وغذاء الجسم الطعام والشراب، وغذاء الجسم الطعام والشعام والشراب. إن لبيت حاجات العقل والقلب والجسم معا تفوقت، وإذا لبيت واحدة تطرفت. وفرق كبير بين التفوق والتطرف، وفرق كبير بين التفوق

بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

حقه

قال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: استنى من عشق لربي الدمعة تسيل.
1: صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل الخير رفيق دروبنا، واملأ قلوبنا نورا وإيمانا وانشراحا، ولسنتنا ذكرا وشكرا، وأعمالنا صلاحا وإحسانا. اللهم أزل عن بصائرنا غشاوة الغفلة، وافتح لنا أبواب الهداية، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أمين يا رب العالمين. مستمعين مشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله بدأنا وعلى الله توكلنا. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم كالعادة حاضرة معكم من خلال منوعة صباحك أجمل ليوم السبت 5 محرم 1448 هجري، الموافق طبعا ل 20 جوان 2026 ميلادي، مع فريق عمل يتكون من محمد فرجاني في مستوى الإخراج التقني، سوسن فرجاني في الإخراج الرقمي، وسندس هلالي خلف المسطح. إن شاء الله ربي يوفقنا وربي يوفقكم ويسمعنا إن شاء الله خبير زين، خاصة وأنه أغلب العائلات والأسر التونسية تنتظر في نتائج البكالوريا إن شاء الله يا رب، بالتوفيق والنجاح والتألق والتميز للجميع. ونعرف الناس الكل أنه فرحة البكالوريا هي فرحة استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معاني ومن مقاصد، ومش ممكن ننساه اللحظة هذه مهما تحصلنا على شهادة علمية في مسيرة حياتنا. تقعد شهادة الباك عندها وقعها الخاص في قلوبنا وفي ذاكرتنا، ومستحيل ننساو اللحظات هذه. فإن شاء الله يا رب كل الأسر التونسية اليوم وإلا غدوة تسمع خبير زين يفرحها ويثلج صدرها وصدر الناس اللي تعبت وشقات واتحدت كل الصعوبات وضحات بالغالي والنفيس من أجل هذه اللحظة. إن شاء الله يا رب كل مجهوداتكم تتوج بالنجاح، وإن شاء الله نسمعوا ثمرة هذه التضحيات الجسام وهذا التعب. إن شاء الله يا رب ديما تكونوا فرحانين، وإن شاء الله اللحظات هذه تكون بداية خير وطالع خير على الجميع. لقاءنا لهذا اليوم يتواصل من الآن إلى حدود الساعة 9، طبعا مع مجموعة من الفقرات والضيوف اللي تعودت بهم تباعا توا أشهر معكم، ولكن المواضيع تختلف من حصة إلى حصة. نحاول نبيو طلبات ومقترحات مستمعينا ومشاهدينا، المقترحات هذه اللي توصلنا على الرقم 71-136-1000 أو عن طريق الرسائل الخاصة اللي توصل لكل زميل من زملاء العاملين بالإذاعة. إن شاء الله يا رب نكونوا دائما عند حسن ظنكم ونلبي ولو القليل من هذه المقترحات. المهم أنه مقترحات تحاكي الواقع وتذهب بنا إلى درب التميز وتخلينا دائما من المفلحين إن شاء الله، ومن المتألقين إن شاء الله. نكونوا قدوة لغيرنا ومؤثرين بشكل إيجابي بالكلمة وكذلك بالعمل الصالح. البداية كالعادة مش تكون بالقرآن الكريم، ندعوكم للاستماع والاستمتاع بهذه التلاوة، ثم لنعود لمواصلة اللقاء مع أولى فقراتنا الكلم الطيب.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. الكلم الطيب، الكلم الطيب.
1: أسعد الله قلوبكم مستمعين ومشاهدين الكرام، جعلكم من الراضين المهتدين إلى طريق الحق، آمين يا رب العالمين. يضيق بنا الحال أحيان كثيرة، تتغير المشاعر، يخيل لنا أنها النهاية ولكنها البداية المشرقة بإذن الله تعالى. كيف لا، إنه لطف الله علينا فهو أقرب إلينا من حبل الوريد. ومن صور لطفه علينا أو بنا مستمعين الكرام أنه يرحم العباد من طاعة أنفسهم الأمارة بالسوء، والتي هذا هو طبعها وديدنها، ليوفقهم إلى طريق سوي وإلى دروب الخير والفلاح، فيرسل الله برهان لطفه على عباده. ومن لطفه أيضا أن يقدر لعبده أن يتربى

الإنسان ببعض المصائب فيوفقه للقيام بوظيفة الصبر فيها فينال الدرجات العلى، إنه اللطيف الخبير. نعيش أيضا في كنف الله ولطفه، محاطون بهذا اللطف وبهذه الرحمات الخفية التي تسبق خطانا، يدبر أمورنا بحكمة. إذن لطف الله علينا الظاهر منها والخفي المفسر منها والمبهم، ما نراه خيرا أو ما هو بذلك وما حسبناه شر وهو ضد أو عكس ذلك تماما. فما بين مصير لجي كن فيه وبر آمن اهتدينا إليه تدور بنا ألطاف الله سبحانه وتعالى. هو الله اللطيف الذي إذا ناديته لباك، وإذا قصدته آواك، وإذا أحببته أدناك، وإذا أطعته كفاك، وإذا أعرضت عنه دعاك، وإذا قربت منه هداك.

0: صباحك أجمل،
1: صباحك أجمل
0: مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أسرار الكتاب، أسرار الكتاب،
2: أسرار الكتاب. وأكيد مستمعينا الكرام في كل مرة نحاول نحط الرحال على سر من أسرار القرآن، واليوم أكيد باش نحكيه على الزمن في الكتاب اللي يعتبر ظاهرة نسبية ومخلوق من مخلوقات الله خاضع لإرادته ومقاييسه. هو ليس مجرد وعاء مادي بل أداة لاختبار الإنسان ووسيلة أيضا لربط الأحداث بالكون. ويطرح مفهوم الزمن في القرآن عبر عدة محاور وأبعاد نحاول طبعا تبيانها وتوضيحها مع فضيلة الشيخ والدكتور جمال الوسيلة التي معنا مباشرة من ولاية نابل وبالتحديد من معتمدية قربة. أحييك بأجمل وأحلى التحيات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأحلى تحية من قربة الجميلة. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنت وكافة أسرة إذاعة الزيتونة بخير بمناسبة العام الهجري.
2: شكرا، بارك الله فيك شيخ،
3: وإن شاء الله يكون عام خير وبركة على بلادنا وخاصة على التلاميذ البكالوريا. ربي ينجحهم ويوفقهم في
2: أمين يا رب
3: عالمية تعليمية، وتكون بداية مشرقة إن شاء الله.
2: إن شاء الله. إذن ذكر الشهر، ذكر الدهر، ذكرت الساعة، ذكر اليوم، وذكر الليل والنهار، فهل ذكرت أيام الأسبوع في القرآن شيخ جمال؟
3: نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربي يبارك فيك. هذا هو الإشكاليتنا اليوم، يعني لماذا ذكر في القرآن الكريم السبت والجمعة في القرآن
2: فقط
3: دون سائر الأيام؟
2: نعم،
3: يعني هذه الإشكالية نحاول أن نحطها، ومن خلالها نعرج على الزمن في القرآن الكريم. حين نتأمل سندس في القرآن الكريم نجد أن يومي الجمعة والسبت من الأيام التي ذكرت في كتاب الله، وهما اليومان الوحيدان اللذان يحملان اسما مختلفا وليس من الأعداد مثل باقي أيام الأسبوع، يعني الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس. يعني فما السر في ذلك؟ يعني إن الله سبحانه وتعالى خص يومي الجمعة والسبت بذكرهما صراحة في القرآن الكريم. فيوم الجمعة ذكر مرة واحدة في القرآن الكريم، وذلك في أواخر سورة الجمعة، وهو اليوم الذي تعود تسميته إلى الجد السابع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كعب بن لؤي، وكان يجمع فيه الناس فيعظهم بعدة لغات، وكان مثقفا وحنيفيا لا يعبد الأصنام. وحين نزل القرآن الكريم على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الاحتفاء بهذا اليوم، وجعل صلاة الجمعة فيه فرضا في المساجد، خطبتان وركعتان، يعني وهو اليوم السادس من أيام الأسبوع. فقد خلق الله سبحانه وتعالى الكون في ستة أيام، فجعل يوم الجمعة هو يوم عيد للمسلمين. وقد خص الله في هذا اليوم بأنه خلق فيه آدم عليه السلام، وفيه أنزل إلى الأرض مع زوجته حواء، وفيه توفي آدم، وفيه تقوم الساعة، كما خصه بساعة استجابة الدعاء. اللهم اجعلنا من الذين يستجابوا دعواتهم يا رب العالمين. فهو يوم اجتماع الخلق في هذا الكون. أما يوم السبت فهو يفيد معنى القطع والسكون والفراغ من الشيء، وفيه انتهاء خلق الكون. واليهود قد سألوا الله عن يوم للراحة فأعطاهم يوم السبت، والتسمية مشتقة من السبات وهو النوم. وذكر ست مرات في القرآن الكريم لارتباطه بقصة أصحاب السبت. يعني حين أعطاهم الله سبحانه وتعالى يوم السبت للراحة وحرم عليهم العمل فيه، وابتلاهم بأن جعل الحيتانة التي يصطادون تأتي إليهم ظاهرة على سطح الماء، فتحايلوا على الله بأن وضعوا شباكهم وفخاخهم يوم الجمعة مساء ولا يخرجونها إلا يوم الأحد، وهذا نوع من التحيل على شرع الله سبحانه وتعالى، وبسبب تحيلهم وكذبهم على الله يعني مسخهم يعني إلى قردة وخنازير والعياذ بالله، يعني ذكر ذلك في سورة البقرة وسورة الأعراف. يعني لذلك يعني فالعبرة يعني هنا، حتى لا أطيل عليك، العبرة الزمن في الإسلام، نعمة من الله سبحانه وتعالى يجب شكر المنعم عليها، ومن الشكر المحافظ على الوقت وعدم تضييعه واستثماره فيما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة. الزمن مسؤولية، سيحاسب الإنسان على كيفية التصرف فيه، فهو أمانة. لذلك لابد من أن ندعم هنا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وما عمل فيما علم. أخرج السيوطي في الجامع الصغير.
2: هذا دليل قاطع شيخ
3: يعني
2: على هذا دليل
3: علينا
2: قاطع
3: اغتنام أيام الأسبوع كلها بما فيها يومي الجمعة والسبت، والمبادرة فيها بالخيرات، وتجنب ذم الزمن وإهداره دون فائدة.
2: نعم، والدليل القاطع كذلك موجود في القرآن من خلال القسم بالزمن، وهذا يشير إلى ضرورة الاستثمار والاستغلال الجيد لهذا الزمن الذي سيسأل عنه العبد يوم القيامة. وقد أكدت ذلك من خلال حديث صحيح لسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ينبهنا إلى خطورة مضيعة الوقت، وهو للأسف مشكل عويص اليوم نعاني منه كبارا وصغارا. شيخ جمال.
3: نعم، ربي يبارك فيك. يعني أقسم الله بالزمن في كثير من الآيات، منها
2: صحيح.
3: يعني الآية السورة القصيرة ذيك اللي هي كما قلت: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني في الوعي بالزمن، بأهمية الزمن، من أهم مقومات التقدم والتطور، وهو الذي يحقق نضج الفرد ورقي المجتمع. والزمن قيمة ثقافية ضرورية لكل بناء حضاري، فلا يمكن أن تقوم حضارة وتتطور إلا باغتنام واستثمار الزمن، أحسن استثمار. ومن لا يعي بأهمية الزمن فلا يمكن أن يتطور، بل بالعكس يعني يتدهور والعياذ بالله. فلا بد من أن نغتنم هذا الزمن، ونغتنم أعمارنا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وفيما يحقق لنا خيري الدنيا والآخرة
2: إن شاء الله. إن شاء الله. شيخ جمال، نواصل أكيد حسن استثمار هذا الزمن من خلال عودة إلى أحداث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي سنحاول مع فضيلة الشيخ طبعا مروان الفرشيشي اللي إن شاء الله باش يكون موجود معنا، باش نحاولوا تبيان هذه المقاصد وكيفية الاستفادة منها في واقعنا المعيشي اليوم. بارك الله فيك وجزاك الله كل خير شيخنا، في أمان الله. مستمعينا الكرام، لنعود إثر هذا الفاصل مع فقرة صحتك بالدنيا مع المختصة في التغذية وفاء حداد.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نقلب صفحات المجتمع، نطرح السؤال ونعدد زوايا النظر من القلب.

0: إشهار.
1: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: صباحك أجمل،
3: صباحك أجمل
2: مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: صحتك بالدنيا. صحتك بالدنيا مع المختصة في التغذية وفاء حداد، حاضرة معنا مباشرة حتى تجيبنا على عدة استفسارات خاصة بمنتوجات غذائية أو بعض المصطلحات التسويقية اللي اليوم نسمعوها برشا وماذا بينا نعرفوا الصحيح من الغلط. وفاء حداد، صباح النور، مرحبا بيك.
4: صباح الخير، صباح النور، عايشك.
0: شكرا لك وفاء. إذن المصطلحات التسويقية هذه نحب نعرف مدى صحتها وقت اللي نسمع منتوج خالي من السكريات، منتوج خالي من الدهنيات، هل هذا يعتبر صحي غذائي لصحة الإنسان؟ نمشي ونقبل عليه ونحاول وأنه نكون أوفياء ليه المنتوج هذا وإلا لا؟
4: جستمون سواء مع كثرة الحاجات هذه معناتها ولدنا ليس نلقى ولا يتود دايت والهيلثي معناتها مصطلحات هذه
0: إيه؟
4: أكيد مش كلهم يساويوا صحيين. معناتها خلنا نفسروا ساعة حاجة مثلا مش يكتب لك عليها لايت، معناتها هو أخف مقارنة بالنسخة الأصلية، معناتها دهون أقل أو سكر أقل أو سعيرات أقل بنسبة معينة. مثلا الدايت كيف غالبا يكون سعيرات أقل أو بدون سكر مضاف، خصوصا في المشروبات مثلا، ولكن المشكل اللي لهنا في البروتي هذوما يقللوا لك من حاجه ويزيدوك في حاجه. مثلا ينجم يقلل لك السكر اما يسيك في مواد محليه صناعيه تنجم تكون غير صحيه. يقلل لك من الدهون، كيف مثلا حاجه لايت ما فيهاش برشا دهون، اما يضيف لك نشويات او سكر لتحسين الطعم باش الطعم يكون باهي. مثلا او ينقص لك السكر اما يزيدك برشا دهون، يعني يكون فيها نسبه عاليه من الدهون.
0: فما حاجه يعني اخرى وفاء، الملونات أيه؟ اليوم اللي نشوفوها في المنتوجات هذه تنجم تمثل خطوره على صحه الانسان، ونعرفوا خاصه صغيراتنا يقبلوا عليها اقبال كبير.
4: اي سمحني
0: نسالني المواد هذه في بعض الاحيان نلقاو يعني مضاف لها الوان، يقول لك ألوان غذائية وهي ماهيش صحية أصلاً.
4: أي سقط الحلوى والحاجات هذوما اللي صغار مقبين عليها برشا. أكيد هما كي نقصوا لك في حاجة تزيدوك حاجة، خاصة
0: كل
4: الزيوت المهدرجة أو المنكهات أو الألوان أو معناتها كل ما هو مضافات، وقد ما بخدي باش يكون فيه برشا مضافات قد ما هو مش باش يكون صحي. معناتها الكلمة هذه ماهيش تعني معناتها إنه هو يكون 100% صحي معناتها.
0: واضح.
4: كما قلنا مثلا في البسوي قد يكون لايت اما يكون غني بالدقيق المكرر، مثلا تو هنا مثلا باش عباد يمشيو لهم اكثر العباد اللي عاملين ريجيم لهنايك ولا اللي يحبوا يخافوا على الميزان، فهما عندهم اكثر اقبال للحاجات هذوما. فباغيكزومبل تلقاه مثلا انت بشكوتو مثلا مكتوب عليه لايت باش يكون غني بالدقيق المكرر والزيوت المهدرجه، هو مش صحي. فهنا مش معناتها دايت والا خفيف معناتها ما فيهش سعيرات، بس هنا في الريجيم يغلطوا معناتها ما دام الفونسوك مثلا ناكل منه قد ما نحب. لا، هو نجم يكون ماهيش ما فيش سكر ولكن فيه فرينه مكرره، معناتها فرينه بيضه، نجم يكون فيه زيوت مهدرجه. سقطوه نجمه السكر اللي عندهم مرض السكري يلقاو حاجه سون سكر كيف ينسوا انه الفرينه فيها سكر. الحاجات المستعملينها يعني المكونات المستعملينها في البشكوت وهذاك فيه سكر. فهنا احسن حاجه احنا نقراو التابلو، ما نمشيوش ما نختاروش بالكلمات اللي حطوهم هذوكم التسويقيه اللي هي اللايت والدايت والفتنس و100% ناتوريل وبدون دهون وغني بالحبوب وصحي. هذوم الكل ما نمشيو لهمش قد ما نمشيو وتركزوا مع الجدول
0: اللي
4: تنقاوه مكتوب في الاتيكتاج، مكتوب يعني للواحد وباش يكون فيه معناتها الجدول هذاك فيه قديش سكريات قديش دهون قديش. يبدا مثلا السكريات بالنسبه لل100 غرام، هما ديما يحطوا لنا ال100 غرام، يبدا اقل من 5 غرامات السكر فيه في الجدول مكتوب في 100 غرام، هذا في المنتجات اليومية نحكي، يكون جيد نسبيا يعني ما هوش خايف. إذا كان يفوت أكثر من 15 و20 غرام في 100 غرام بالنسبة للمنتجين، يبدأ يكون فيه برشا نسبة سكر عالية. كيف ديما نركزوا مع الحاجات الاول ثلاثه حاجات مكتوبه في البرودوي المكونات اول ثلاثه حاجات خاطر باش يكون هذاك هو الاعلى كميه في المنتج. يعني مثلا اذا لقينا سكر مثلا شراب ذره مثلا دقيق ابيض زيوت مهدرجه في البدايه نلقاو الثلاثه هذو في البدايه نعرفوا المنتج غالبا مش صحي لانه باش يكون اكثر فيه سكر وشراب ذره مثلا ودقيق ابيض يكون هذو المكونات الاصليه نتاع المنتج. فانا نقرا معناتها المكونات ونقرا الجدول ما نختبرش بك الكلمه اللي حطوها اللي هي باش يشدوا بها الانتباه ولا دايت ولا غيره.
0: وفاء باعتبارك أنت بنت الميدان ومختصة في التغذية ثقافة أنه المواطن اليوم وقت اللي يشري منتوج يدقق ويقرأ ويلاحظ موجودة هالثقافة عنا ولا؟
4: لا لا قلة للأسف. قلة يعني قلة للأسف ايه زي ما نقول مهم برشا نقرأ وشنو قاعد ناخده مع تقبل حاجة مش اقلب واقرأ عليها بون صحيح عاد ما نفهمهمش خاطر باش نلقاو ديما وهو قد ما حاجات انت ما تفهمهمش قد ما هو حاجه مش صحي حتى قد ما باش نلقى كل او او او هذوك كل المضافات وكل الحاجات يعني قد ما منتج يكون
0: قريب عباره يموه في المستهلك
4: اي هذيك هما حاجات يعني دي شيف باش نلقاو ارقام وباش نلقاو فاحنا قد ما هو باش يكون في زيوت مهدرجه يعني ديما حتى ركزوا معاهم الزيوت المهدرجه هذوك باش نلقاوهم وهذا يخلي المنتج غير صحي نسبه السكر كميه السكر قد ما منتج يكون فيه أقل مكونات قد ما هو أقرب للصحي أكثر مثلا مش نلقى منتج بشكوت فيه شوفان عظم زيت مثلا يقول شنو زيت باغ اكزومبل كذا هيك يكون هذا أقرب للصحي أكثر. ولكن قد ما يكون ساعات زيوت يكتب زيوت مهدرجة أو زيوت ميمبا يقول لك شنو نوع الزيوت اللي فيه أو يحط لك معناتها برشا مضافات كيف السكر معناتها نجم يكون السوء أسماء أخرى مش لازم تلقى ديما جلوكوز نجم نلقاو الفريكتوز نلقاو المالتوز نلقاو ديكسكوز نلقاو مثلا الجليكوسيروب هذوما كلهم معناتها حاجات انه اسماء اخرى نتاع السكر اللي هي معناتها ينجم الواحد يجهلها معناتها يقول هو ما فيش سكر ولكن فيه سكر نوع اخر ومضافات اخرى.
0: الحل اللي تنصحنا به وفاء
4: الحل اللي ننصح به انه ما نختاروش بالحاجات هذيا ينجم يكون مش كلهم ينجم يكون بالحق حاجه معناتها ناقصه سكر فنقرا كي نلقى مثلا بالفرينه الكامله لازم الفرينه تكون كامله لازم السكر مثلا المضاف مثلا ما يكونش فريكتوز انه ما يكونش السنفوني لاسبرتام لاسبرتام يستعملوه اكثر في اللايت ولاسبرتام هو غير صحي معناته ومسرطن فنشوف السكر نلوج مثل السكر شنو المستعملين حتى ولو كان هو مش سكر يعني عادي وخاصه نركز يعني مع الجدول كما قلنا حاول كميه الجلوسيد اللي هي السكريات الموجوده ما تفوتش اكثر من 30 جرام في 100 جرام بالنسبة لحاجة يومية في البشكوت مثلا ولا حاجة ما يفوت إلا كان فات 20 و 30 جرام تبقي نسبة عالية من السكر هذا بينا بينا نبعدوا عليه.
0: واضح وإلا تنصحنا ديما بالالتجاء إلى الطبخ والحاجات هذه ونصنعها في دارنا تكون على عينينا وتكون نظيفة هكاك نضمن أنها تكون صحية وغذائية. بارك الله فيك وفاء يعطيك ألف صحة إن شاء الله نتقابلوا الأسبوع القادم بإذن الله تعالى مع موضوع جديد يهمنا الناس الكل في أمان الله. مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل نستقبل مع بعضنا فضيلة الشيخ والأستاذ مروان الفرشيشي إمام خطيب بجامع غزة ولاية باجة ونحكي معاه وكذلك مع الأستاذ المختص في علم النفس مدام كوثر بن خلف بن غانم حول معاني ومقاصد الهجرة.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: مستمعينا الكرام، أنتم في الاستماع إلى منوعة صباحك أجمل لهذا اليوم السعيد المبارك اللي إن شاء الله نسلط فيه الضوء على معاني ومقاصد الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. هذا الحدث المحوري اللي يستوجب منا كمسلمين نظرة ثاقبة حتى نتمعن جيدا، وحتى نقف عند الجزئيات والتفاصيل اللي نجم نستفاد منها في حياتنا. مهما بلغنا من التحضر والانفتاح والتطور، فنحن في أمس الحاجة إلى دروس الهجرة، أليس كذلك شيخ مروان؟
2: نعم، الحمد لله رب العالمين.
1: مرحبا بك.
2: السلام عليكم ورحمة
1: وعليكم
2: الله
1: السلام
2: تعالى
1: ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: حيك وحيي جميع مستمعي إذاعة زيتونة القرآن الكريم، ونسأل الله أن يجعلها سنة مباركة علينا وعلى كل المسلمين، وأن يجعلها سنة نصر وعز وتمكين لإخواننا في فلسطين وفي كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
1: نعم شيخ مروان، هل الهجرة هي انكسار أم انتصار؟ لأن السؤال هذا باش يخلينا نقدمه في الحوار مع بعضنا إن شاء الله.
2: نعم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني هذا السؤال كثيرا ما يسأله كثير من الناس عندما يهاجر من مكان إلى مكان، أو يهاجر من موقف إلى موقف آخر، فيقولوا له أنت هربت وأنت انكسرت وأنت يعني خليتهم يعملوا شي يحبوا وما نجمتش تقدم.
1: نعم.
2: هذا للأسف هذا دائما ما يراه الناس، لكن الله عز وجل
1: هذا في الظاهر،
2: الله عز وجل فصل في مسألة الهجرة. نعم. النبوية بكلمات واضحة، لأننا لا يوجد حدث في التاريخ الإسلامي إلا وأعطانا الله فيه ما يراه الله عز وجل.
1: صحيح.
2: وما يراه فيه المؤمنون وما يراه فيه غير المؤمنين.
1: نعم.
2: يعني الكفار والمنافقين، فصل لنا الله عز وجل. فتجد القرآن الكريم مليء بقول الله عز وجل على نفسه، قول الله عز وجل على ما اعتقده المسلمون والمؤمنون في ذلك الوقت.
1: نعم.
2: وقول الله عز وجل على ما اعتقده المنافقون والكفار في ذلك الوقت. فأنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا يتلى إلى يوم القيامة فقال إلا تنصروه فقد نصره الله. هذا في حق الهجرة.
1: واضح.
2: إذ أخرجه الذين كفروا إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إلا تنصروه فقد نصره الله، أي أن الهجرة انتصار وليست انكسار، هذا حكم رباني واضح.
1: نعم.
2: أي أن الهجرة هي انتصار في مبدأ، رغم أننا نرى أنه فرار، رغم أننا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعذب، ونرى أن أبا بكر قد تعذب معه، والمهاجرون الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم قد تعذبوا
1: عين الويلات،
2: عين الويلات، ولكن هذا في ظاهرنا، هذا ما نراه نحن.
1: نعم.
2: لكن الله عز وجل بيّن أن هذا انتصار وليس انكسار. ثم أنزل إن فتحنا لك فتحا مبينا، فعلم في ذلك الوقت أن الله سيفتح له مكة.
1: نعم، وفق هذا المبدأ على أساس أنه الهجرة انتصار وليس انكسار، نفهم أنه مصطلح الهجرة لا يمكن أن يختزل في النقلة أو التغيير من مكان إلى مكان آخر شيخ.
2: هذا الفهم العام عند أغلب الناس أنه انتقال مكاني من مكان إلى مكان آخر.
1: نعم.
2: كما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، يقول لك الآخر انتقلوا من تونس العاصمة مثلا إلى ولاية من ولاية الداخل أو ولاية من ولاية الجنوب مثلا، هذا فهم.
1: نعم.
2: لكن الهجرة الحقيقية كما سيأتي إن شاء الله تباعا هي لها مفهوم وأبعاد أخرى، لها تغيير، هي
1: هدف،
2: هي
1: أيضا
2: هي انتقال عقدي.
1: نعم.
2: هي انتقال من بيئة إلى بيئة أخرى، ليس مكان، انتقال من بيئة، لأن المكان يحتوي على عديد من الظروف وعديد من الأمور وعديد من البيئات.
1: نعم.
2: فأنت هذه البيئة لا يمكن أن تثمر فيها لا يمكن، كالزرع كالنبات هناك أراضي تمكن أن تزرع فيها شجرة الزيتون، وهناك أراضي لا يمكن، لا يمكن للعاقل الآن أن يزرع مثلا القمح في الصحراء، رغم أنه هناك محاولات، لكن على الأقل لا يمكن أن نرى ذلك. وبالتالي كذلك البيئة أنت تهاجر منها حتى تتغير وحتى تنفع في مكان آخر.
1: العديد خاصة يعني وقت اللي يكون فيها مخطط واضح شيخ، نعم، والبعد التشاركي كان موجود بقوة في هذه الهجرة.
2: هذه قوة التخطيط. يعني شوف، هذا الحدث راهو حدث الهجرة في حد ذاته حدث يدرس الآن في أعرق، نعم، المدارس. لماذا؟ لأنه جميع الأمور اتخذت فيه لحكمة الله عز وجل. كان قادرا ربنا سبحانه وتعالى أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من فراشه، وأن يأخذ الصحابة معه من فراشهم، ويوصلهم إلى المدينة برمشة عين، والله على كل شيء قدير،
1: وفي أمان،
2: كما صنع الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج. لكن لحكمة حتى نعلم نحن أن الأمور لا تصير كما نريده نحن،
1: ولا تأتي بيسر،
2: ولا تأتي بيسر، حسنت، وهناك ابتلاءات وامتحانات، وهناك أمور ربما هي تزيدنا ولا تنقصنا.
1: حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن حياته بمنأى عن هذه الابتلاءات والمصائب.
2: حتى لا تقول أنت النبي صلى الله عليه وسلم كان منصور من الله عز وجل، وبالتالي نحن زاد كيف أنا قاعدين ونضرب النوم، لا شك. لذلك جاءت الحكمة من الهجرة حتى تعلم البشرية وتعلم الأمة بصفة خاصة ما معنى أن تأخذ بالأسباب، ما معنى أن تتوكل على الله، ما معنى أن تعيش في هذه الدنيا. هذه معاني كلها. لذلك علشان نقول احنا الهجرة لابد ألا تكون مسلسل أو قصة نذكرها، كان يا مكان في قديم الزمان في عهد النبي المصطفى العدنان محمد صلى الله عليه وسلم رجل في مكة كان مطارد، ناس تسب فيه، ناس تضرب فيه، ما نجمش يوصل دينه، فحك رأسه وقال مش نهاجر. لا، مش هكا الهجرة. الهجرة لابد أن تدرس، أن تدرس، تدرس معانيها، مقاصدها، وما المطلوب، وما المطلوب منا نحن. لأنه إذا كان الهجرة انقطعت كما قال صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
2: لا هجرة بعد الفتح، فتح مكة، ولكن جهاد ونية، هناك هجرة أخرى لن تنقطع ما دامت السماوات والأرض، هي هجرة المسلم المؤمن المتعبد إلى الله ورسوله. هذه هجرة لن تنقطع، هجرة من كل ما يبعدك عن ربك إلى كل ما يقربك إلى ربك سبحانه وتعالى. فهذا معنى السياق اللي جاءت فيه الهجرة، هو سياق كما نعلم كلنا النبي صلى الله عليه وسلم أوذي، الصحابة أوذوا، وقبل الهجرة هذه كانت هناك هجرتان، هجرة أولى وثانية إلى الحبشة، ثم جاءت الهجرة الكبرى إلى المدينة بعد أن هيأ النبي صلى الله عليه وسلم ظروفها، وبعد أن هيأ الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ظروف، وبعدما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش أخذوا يعني الأمر بقتله صلى الله عليه وسلم، فخطط صلى الله عليه وسلم واختار من يكون معه، اختار الرفيق، خطط أحسن اختيار، وضع في مكانه أحسن ناس حتى يعني يبين أن هذا الدين ليس دين رجل واحد، هو دين أمة، هو دين خلق معه، هو دين بشرية كلها. جاء علي فنام في فراشه، جاءت أسماء بنت أبي بكر ذات النتقين فأعدت الطعام ووضعت الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وأبيها، جاء ولد أبي بكر عبد الله بن أبي بكر فكان يأتي بالأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبيه، وجاء راعي غنم أبي بكر حتى يزيل الأثار، وكل هذا، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم دليلا في السفر هذا، ورغم أنه نبي ورسول ما قالش أنا نعرف الطريق وأنا تو نمشي، لا،
1: لكل صاحب مهمة ودور في هذه الهجرة، وكانوا على قد المسؤولية اللي تعطت لهم من النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ مروان،
2: أنا أرى أنه اتساع رقعة من شارك في الهجرة دليل على حاجة البشرية بعضهم لبعض. هذا نبي مؤيد، رسول مؤيد، رغم ذلك أراد أن يعلمنا درسا مهم، وهو أن نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان.
1: نعم.
2: وهذا درس في حد ذاته لابد أن يدرس لأولادنا، أن نتعاون، أننا نحاول نبني مع بعضنا. ليس المهم من يرفع الراية،
1: نعم،
2: المهم من ترفع الراية، ليس المهم من يظهر في الصورة، المهم أنه احنا نوصلوا الهدف. اليوم كانت تقدم البلاد، تقدمنا نسكن،
1: لا مكان للأناة خاصة في هذه الهجرة اللي كما قلت هي درس يدرس وفيها أكثر من عبرة. وما أحوجنا إلى البعد التشاركي التوافقي طبعا. إلى حسن التخطيط حتى نصل ونبلغ الهدف أو الغاية، خاصة وقت اللي تكون المصلحة جماعية.
2: هي المصلحة، مصلحة المسلم دائما جماعية وعامة. المسلم لا يرى الدنيا بمنظاره هو، يراها بمنظار الله عز وجل. يا أيها الناس، الله عز وجل يخاطب البشرية، الله عز وجل أرادنا أن نكون نبراسا للعالم، أرادنا أن نكون نورا للعالم، أرادنا أن نبين للناس لكل الخلق أننا بشر في ظلال هذه الأرض في هذا المكان. لابد أن نتعاون، نتشارك، يعني نحاول أن يقف بعضنا مع بعض، نحاول أن يفيد بعضنا بعض، نحاول أن نتجاوز عن بعضنا البعض،
1: نستفيد أيضا من تجارب بعضنا البعض، هذا مهم،
2: حتى نصل إلى الاستقرار النفسي. رأوا الاستقرار النفسي ما يجيش بالأنا، راك أنت تنجم تكون أغنى إنسان اليوم وينجم يكون عندك كل الخيرات كل، لكن هل تستطيع أن تعيش وحدك؟ آدم عليه السلام في الجنة، الله لما رآه لا يستطيع أن يعيش لوحده صنع، خلق له من؟ حواء، حتى يبين أن هذه الدنيا
1: الإنسان في حاجة إلى أخيه الإنسان.
2: ربي قال إن جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالشاهد هنا أن الهجرة جاءت حتى تعلمنا هذا الدرس، درسا أن الهجرة ليست هجرة مكانية. يمكن لكل إنسان فينا الآن أن يهاجر، أن يهاجر إلى الله ورسوله،
1: ولكن لماذا الهجرة؟
2: جاءت في سياق حاجة النبي صلى
1: الله عليه
2: وحاجة
1: وسلم،
2: وحاجة الإسلام في ذلك الوقت أن ينتقل من مكان مكة الذي رفض الإسلام والذي رفض بيئته كلها، رفضت ما يدور حول الإسلام. في بعض الأحيان راهو مش الرفض فقط، لأنه يعني رفض فقط نجم تقعد تخدم على روحك وتأكل وتشرب وتنجم تمارس في دينك، لكن لما يوصل
1: الرفض والإذاية والعدوانية
2: وصرف الناس عن ذلك، وخاصة يعني الضعفاء والمساكين، يقول لك احنا يعني يكون بينا فجاء الإسلام وجاء الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة من هذه البيئة إلى بيئة أخرى،
1: وكان في ذلك
2: يشتد
1: خير،
2: يشتد عود الإسلام والمسلمين ثم بعد ذلك يعودون إلى أرضهم.
1: نعم.
2: هذا لو نطبقه على واقعنا اليوم، هذا هو الهدف. الهدف أننا لما ندرس الهجرة، لما ندرس الأحداث التاريخية في الإسلام، لما ندرس القصص، ليست لمجرد قصة نقرأها.
1: نعم.
2: ونتعلمها وتكون عندنا كنز معلومات، وقتاش ولد النبي صلى الله عليه وسلم في سنة كذا، وقتاش هاجر النبي صلى الله عليه وسلم في سنة، لا هذا كله خير،
1: نكتفي بالظاهر في حين أن الباطن يكشف لنا خفايا وأسرار عظيمة.
2: أنت أيضا البيئة التي تعمل فيها تحاول فيها، تحاول تزرع فيها، يأذيك تقبل شوية.
1: نعم.
2: ثم بعد ذلك تحاول تشوف كان نجم تتغير،
1: فيا بها
2: على ربي.
1: نعم.
2: كنت حسيت روحك أن البيئة رفضتك فما تهجرهاش هجرا. الهجر هنا الذي هجره النبي صلى الله عليه وسلم لمكة هو هجر جميل.
1: نعم.
2: ليس هجرا قطعيا يقول لك أنا البيئة ذيك كما احنا يقول لك ليه وانا مشيت لك البلاصة ذيك وعملت فيها أكسيدون ولا صار لي فيها مشكلة معاش نشيل هي، لا هذا مش عقلية المسلم،
1: عكس النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاد إلى
2: بل بالعكس وخرج منها باكيا، لم يرد الخروج منه.
1: نعم.
2: رغم ما أذوه، وبالتالي المسلم في حياته اليومية وفي ما يصير معاه في حياته لابد أنه يتدبر هالهجرة، يتدبر كيفاش ينجم يصلح الواقع متاعه. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة حتى يصلح مكة.
1: نعم.
2: هاجر من مكة إلى المدينة حتى يصلح مكة، فقوى نفسه وقوى من معه، ثم عاد ودخل إلى المدينة إلى مكة، دخل فاتحا ودخل وكأنه صلى الله عليه وسلم يعني يعود إلى مرتع سباه.
1: نعم.
2: ويعود معه الصحابة وكأنه شيء لم يكن.
1: نعم. خاصة وأن الإخلاص والنية الصادقة مع الله سبحانه وتعالى كانت حاضرة وبقوة. شيخ،
2: هو المعنى الجميل في الهجرة أن الاستقرار النفسي يأتي بعد اللجوء إلى الله عز وجل. إذا أردت أن تستقر نفسيا،
1: نعم،
2: إلجأ إلى ربك.
1: أكيد.
2: اللجوء إلى الله عز وجل دليل على أنك أنت يعني ناجح حتى في أتعس الظروف التي يراها الناس. الناس يرون في النبي صلى الله عليه وسلم مطارد، مشرد، ترك أهله، ترك دياره، ترك ماله، ترك مرتع سباه، ذهب إلى المدينة. المدينة في ذلك الوقت في السياق التاريخي المدينة كانت تسمى يثرب. الحرارة في المدينة أقوى من الحرارة في مكة. هناك وباء في المدينة تسمى حمى يثرب. يعني تخيل أنك أنت تمشي من مكان اللي أنت كنت فيه مرتاح وما يعبر عنه علماء النفس في زون دو كونفور متاعك، إلى مكان آخر أنت ما تعرفوش، ما تعرف فيه حتى شيء، حتى شيء ما تعرف فيه.
1: غريب عليك.
2: تعرف فيه كان خمسة من الناس، ولا نسيت عدد الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على نصرته في المدينة، يعني عدد قليل تعرفهم فيبايع. يعني بعد ذلك أنت ستهاجر إلى هذا، ثم بعد ذلك ستذهب 500 كيلو، 500 كيلو في صحراء، في طقس حار، يعني وأنت مطارد، يعني أنت الغلطة مش تكلفك بحياتك وحياة من معك، ما عندكش الزاد الكبير اللي باش نجم توصل به للمدينة. ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضحى. لماذا؟ لأنه كما قال الله عز وجل عن ذلك، إذ يقول لصاحبه لا تحزن
1: إن الله معنا، لأنه بالفعل كان الله معه ورفيقهم،
2: الله ثالثهما.
1: نعم شيخ.
2: عندما يكون الله عز وجل هو الغاية، غاية الغايات، تكون الاستقرار النفسي، يكون النجاح، وتكون السعادة حتى في أتعس الظروف.
1: نعم شيخ.
2: إبراهيم عليه السلام وهو في النار يحرق، الناس قاعدة لبرة، وإبراهيم تحرق ومشى، وهو يأكل من ثمار الجنة وهو في النار، وخرج يمشي. فلما خرج يمشي قال أبوه آزر، قال نعم الرب ربك يا إبراهيم.
1: نعم.
2: نعم الرب ربك يا إبراهيم.
1: نعم.
2: نعم الرب ربنا يا مسلمون.
1: بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. هذا الجزء الأول من حديثنا حول معاني ومقاصد الهجرة. بعد الفاصل يكون عنا لقاء مع الأستاذة كوثر بن خلف بن غانم.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا ومشاهدينا، شكرا لكم على حسن المتابعة، شكرا على تعليقاتكم اللي قاعدة توصلنا على صفحة الإذاعة. مواصلين هذا اللقاء مع طبعا مقاصد ومعاني الهجرة، هذه الهجرة التي لم تكن مجرد انتقال جغرافي وإنما نقطة فارقة وملاذ آمن للدعم النفسي وكذلك الاجتماعي. في الإطار هذا معنا الأستاذة المختصة في علم النفس مدام كوثر بن خلف بن غانم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بك.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته مدام فندق، تحصير شيخ مروان وكل عايشك وكل المتابعين.
0: طيب، شنو نجم نحكي على الهجرة من منطلق نفسي وكذلك اجتماعي مدام كوثر؟
1: نعم، ما هي المعاني اللي أنا نحب نركز عليها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من أحب الأماكن إلى قلبه وغادرها مكره، ثم أسس مجتمع متماسك في المدينة. يعني عندي ثلاثة معاني. المعنى الأولين هي أن الهجرة تكون أحيانا لأشياء أو أشخاص أو أماكن أو عادات أو اللي تحب أنت عنا لها تعلق. المعنى الثاني معنى الإكراه، معنى إحنا كيبين بش نهاجروا.
0: مدام كوثر، حاول تقرب لجهاز الراديو لأنه فما صدى، صوتك قاعد يتعاود للأسف.
1: خير هكا مدام صندر؟ ألو،
0: نسمع فيك مدام كوثر.
1: إذن قلنا أنه المعاني الثلاثة اللي معناها من ناحية نفسية النجم نركز عليها برشا، هي أنه معنى الأولين الهجرة، كي نهاجروا أشياء هي فيها عنا لها تعلق. المعنى الثاني الإكراه، معناها نبعد ولا نهاجر حاجة اللي احنا لها معناها مكرهين. والحاجة الثالثة هو انه بعد هذاك الكل وكتضحية هذيك عنا انتقال من حالة او وضعية الى حالة او وضعية اخرى فيها ايجابية وفيها جوانب معناها تحسين الحياة متاعنا رغم الإكراه. حياتنا كلها مدام صندس سمحني قائمة على مجابهة الإكراهات وتجاوز الأحباط.
0: نعم، ولكن كل إنسان طريقته في هذه المجابهة وفي هذه المحطات المختلفة بما تحتويه من تفاصيل وجزئيات، تنجم ترجع لنا بالوبال كما تنجم ترجع لنا بالفايدة والمنفعة.
1: هو يلزم الإنسان يستحضر أنه إذا كان بشي غادر مكان أو يغادر مجموعة أو يغادر مكان عمل إلى آخره، معناها رغم أني يلقى فيها الراحة متاعه، وإحنا توينسة جنرالمو الشخصية معناها بيرسوناليتي دو باز متاعنا نتعلقوا بالأماكن متاعنا ونلوجوا على الاستقرار. كلمة مسمار في حيطة كان نلوجوا على الاستقرار ونخافوا من تغيير. فوق التغيير مرات يجيب في الطيات متاعه تحسين الوضعية ورغم التعب والإرهاق اللي نجم نجرى عليه مدام صندوق. احنا الحياة متاع الإنسان أول حاجة معناها في الطفولة متاع الإنسان يولد الإنسان سبحان الله عنده إحساس أنه هو إلي دونتو تيسانس، معناها حالة وهم عند الصغير هذاك أنه هو عنده قوة مطلقة وأنه هو محور الكون. علاش؟ على خاطر من الأول احنا تركيزنا مع والدينا وعائلتنا،
0: تركيز الكل عليه هو.
1: نعم، كل طلبات كلها مجابة إلى درجة أنه صغير من الأول يمشي في باله أنه هو جستمه عنده القوة المطلقة هذيك وعنده كل شيء ممكن وكل شيء مباح وكل شيء في المتناول. هذه زادة يسميوها النرجسية الأولية، نرجسيزم القناع. ولكن باش يكون النمو متاع الطفل نمو سليم يلزم يخرج من حالة هذه متاع الوهم ويجابه كلمة لا، معناها في وقت من الأوقات يقولوا لا ولا هذيك مش ممكن ولا هذيك مش طوى. لذلك هنا مش يدخل بشوية في حالة الاكتئاب واللي هو فونداتور. وإحنا كي نحكيه على أفيد زوز مفاهيم اللي هي قلنا الإكراهات وتجاوز الأحباط في اللغة في الكناليز في علم النفس عنا دو كونسيبت هذوما لو رونسمون اي لو داي. رونسمون معناها أنا معناها نتخلى على حاجة معينة ولو أني عندي لها تعلق، أما مجابهة الأحباط. وهنا تظهر الماتوريتي متاع الإنسان كالنضج النفسي اللي

0: عليها عليها
1: شيخ مروان.
0: لا هو انه القدره نتاع الانسان انه يجابه ان الاكراهات هذيك وما يقعدش في حاله نعم ما يقعدش في حاله الاحباط. القدره نتاعه على انه يتجاوز الاحباط هذيك ويستوعب المعطيات نتاع الوضعيه الجديده.
1: وهذا اللي صار مع سيدنا صلى الله عليه وسلم في هجرته المكان ما يعرفش عليه الا يعني اشياء قليله جدا، ولكن ادرك الهدف في نهايه المطاف لانه كان عنده مخطط واضح وصريح، كان عنده غايه انه يرضي ربي سبحانه وتعالى ويشارك المجموعه في هالمحطات هذه اللي باش يتعدى بها في هجرته.
0: والرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده القدرة أنه إحنا سنوز هذا لغزيون أنه يخرج من حالة لقي راحته فيها، ولكن فيها بعض الضرر اللي هي النساء اللي قاعدة تصلوا في من المشركين في مكة
1: قريش.
0: ولكن بعد ذلك بناء حضارة كاملة وبناء أمة كاملة وبناء معناها مجتمع متماسك. هل القدرة متاع الإنسان أنه يجابه معناها الإحباطات هذية ويجابه هي راهي الإنسان يعيش حياته الكل ينجم الإنسان يدخل في وضعيات العلاقات اللي نوعا ما المحرك متاعه فيها يكون سواء المتعة سواء الإثارة سواء الرغبة في التجديد أو حتى البحث على الاستقرار. يعني هنكي ندخل في خدمة ونلقى كل المسمار في حين نجم كما كيف زاد قالها الشيخ مروان قبيله زون دو كونفور ولا سيرك دو سيكوريتي نلوجوا على الاستقرار وبالتالي الطمأنينة لأنه كل حاجة مجهولة عنا اتقلقنا.
1: نعم الرحلة هذه زادة مدام كوثر تنجم تكون يعني رافد من روافد اكتشاف جوانب خفية في الذات الإنسانية، وهذا ما حدث مع سيدنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني المرافقين ليه. ونفس الشيء نجم يعترض سبيلنا احنا في حياتنا في التغييرات اللي تطرأ علينا حتى ولو احنا مانيش متهيئين لها نفسيا.
0: هو راه أن الحقيقة الشخصية متاع الرسول صلى الله عليه وسلم أنا جانب بركة معناها ما عنديش الجرأة باش نحل شخصية الرسول، لكن جانب هذايا متاع أن القدرة صلى الله عليه وسلم على معناها مجابهة التحديات هذايا وأنه الغوبوندي هذه لا ريزيليونس
1: والقيادة زادة
0: القيادة معناها فيها برشا معاني، ولكن الهجرة في حد ذاتها أني أنا نهجر وضعية ونمشي وضعية أخرى.
1: نعم.
0: ما هيش حاجة راهي سهلة معناها باش نخرج من ليغوبيغ اللي احنا نعرفوهم من المعلوم من الطمأنينة متاع الحياة اليومية متاعنا حتى إذا كان فيها ضرر. احنا مثلا ناخذ وضعيات مدام سندس مثال باش نفسروا هذا، الناس اللي عندها عادات متاع التدخين ولا الناس اللي عندها عادات متاع معناها استهلاك مواد مخدرة تلقاهم بالطبيعة عندهم لقين راحتهم في هذيك. دونك هو شنو يلزمو يعمل؟ يلزمو يهجر الناس هذوك اللي يسهلونه البيئة اللي تسهلوا الاستهلاك. ولكن يلزم يكون عنده انت قلت عندهم إيمان وعندهم إيه، يلزم يكون عنده يسبق هذايا قدرة على أنه الإنسان يخمم بالعقل متاعه مش بالعرفة مش بالغريزة مش بالرغبة ومش بالبحث عن الإشباع الآني للشهوات،
1: وفي المقابل يحاول أنه يختار الصاحب الساحب إلى الخير وإلى الإيجابية.
0: نعم سمحني نعطيك اكزامبل واحد في العلاقات الزوجية يجيو برشا عندهم معناها العلاقات الزوجية علاقات سامة معناها تكسيك فهمت، ورغم هذاك حتى واحد فيهم ما يخمم في التغيير.
1: أيه.
0: راني مانيش مدعو انه معناها الميثاق الغليظ هذايا ميثاق الزواج من فكوه الميثاق هذايا والرابط هذايا كانش وقت نستوفاو كل الحلول ولكن يبقى انه في حاله يلزم نخرج من السيكوريتي نتاع الشبه سيكوريتي نتاع العلاقه هذيك ونبني ونأسس المستقبل. دونك لهنا ثم مرحله نتاع تعب وارهاق، ولكن تجي بعدها مرحله نتاع استقرار ومرحله نتاع بناء. وهنا نرجع لنا للسؤال اللي انت سالته من الاول، هل الهجره هي انتصار ام انتصار؟ انا اعتقادي ان الهجره انكسار ظاهري ولكن معناها من الأول هذيك الثمن اللي الرسول صلى الله عليه وسلم والتاجر معاه معناها تو مش بعد تعدينا للانتصار وللبناء وللتأسيس وللاستقرار النفسي اللي زاد كيف كيف شيخ مروان نحكي عليه بعد.
1: السبب اللي خلينا احنا اليوم نرجع للهجرة ونحكيه على بعض التفاصيل الموجودة فيها باش نحاولوا نستفادوا منها.
0: نعم
1: نعم، يعطيك الصحة مدام كوثر، شكرا شكرا جزيلا لك على هذه التفصيلات المهمة. والعودة إلى علم النفس في موضوع الهجرة الحقيقة عنده دور باش يزيد يوضحنا أكثر ويخلينا نقدمه أكثر في حوارنا مع شيخنا مروان الفرشيشي وكذلك معاكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. لنعود بعد هذا الفاصل مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: اليوم في النشرة الجوية معنا سعيدة بن صالح، مرحبا بك، صباح النور.
2: صباح النور أخصد، تحية ليك وكل متابعي إذاعة.
1: شكرا على هذه التحية. لاحظنا ارتفاع في مستوى درجات الحرارة مع هبوب بعض الرياح، يعني النسمات الحقيقة العليلة في آخر المساء. هل سيتواصل الطقس في على نفس الوتيرة ونفس النسق خلال قادم الأيام، نعم أم لا سعيدة؟
2: يعني هي ارتفاع نسبي في درجة الحرارة، هي مش موجود حر يعني باش نشوفوها لليوم ولا الأيام القادمة القليلة يعني.
1: نعم.
2: وبرغم نحن داخلين على فصل الصيف يعني ننتظروا ارتفاع في درجة الحرارة، لكن المعادلات هذه البارح واليوم مش واصلة في بداية الأسبوع القادم تقريبا، تكون طقس عامة صافي إلى قليل الحب، قصوى تتراوح بين 32 و 35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، بين 36 و 40 درجة ببقية البلاد مع ظهور الشتاء. البارح كنا سجلنا كحرارة قصوى في تونس العاصمة يعني 35 درجة،
1: نعم
2: متوقع 37 درجة يعني ارتفاع بدرجة أو درجتين. غدوة الأحد كيف كيف حرارة في نفس المستويات، الريح تكون من القطاع الجنوبي في الشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، ذلك علاش الحالة مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بمنطقة سيرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. هذه الاستقرار في العوامل الجوية توصل حتىك يوم الثلاثاء،
1: نعم
2: وين باش تكون خلايا رعدية بعد الظهر يوم الثلاثاء، تكون مصفوفة بأمطار في المناطق الغربية وتشمل بعض الجنوبية، البحر يولي قليل الاضطراب والحرارة تقريبا دون تغيير.
1: نعم، نفاو بأوقات الصلاة لهذا اليوم.
2: اي بالنسبة لصلاة الظهر بداية من الساعة منتصف 28 دقيقة، صلاة العصر الساعة 4 و 12 دقيقة، غروب الشمس اليوم يكون الساعة 7:42 دقيقة، صلاة المغرب بداية الساعة 7:44 دقيقة، صلاة العشاء 9:34 دقيقة، صلاة الصبح غدوة إن شاء الله بداية من الساعة 6:06 دقائق، وشروق الشمس على الساعة 5 صباحا.
1: شكرا لك سعيدة بن صالح، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.

0: شكرا محمد فرجاني على هذا الاختيار اللي يرجع بينا حقيقة إلى هجرة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الهجرة التي تجسد صور التعلق بالأوطان والتضحية من أجلها. فحقيقة ترك الديار والذكريات استجابة لأمر الله تعالى وأعلاء لكلمة الدين، يبرز القيمة العظيمة للوطن في الإسلام، أليس كذلك شيخ مروان؟
1: نعم، ربي يبارك في خونا محمد على هذا الاختيار، لأنه يحرك هذا
0: مؤثر جدا،
1: هذا يحرك فينا، يعني لو كنا مع هؤلاء الرجال في ذلك الوقت لساعدنا وفرحنا بقدوم محمد صلى الله عليه وسلم إلينا وتبعنا الغالي والنفيس من أجل رسوله صلى الله عليه وسلم،
0: ولا كنا جزءا من هذا الحدث التاريخي.
1: يا رب ينال بالنوايا ما لا ينال بالأفعال. يا رب نشهدك أننا لو كنا معه لنصرناه. الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم حبه لمكة لم يكن حبا عاديا،
0: ولما خرج
1: من مكة التفت إليها، أشرف على أطم من أطعامها، ثم بكى صلى الله عليه وسلم وقال: والله إنك لأحب البقاع إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ثم لما وصل إلى المدينة أراد أن يبين للصحابة أنه يحب مكة، دائما حب مكة دائما يحدثه، ودائما ما كان يجيه الناس إلى المدينة فيسألهم عن أهل مكة وعن أحوالها وعن أفعالهم وإلى آخره. فلما دخل إلى المدينة قال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد.
0: نعم،
1: حتى يعلم الصحابة أنهم لابد أن يحبوا المكان الذي هم فيه، يحبوا وطنهم، هذا مما لا شك فيه، والمكان الذي هو فيه لابد أن يحبه. علاش؟ باش ينجم يخدم مرتاح وينجم يقدم.
0: نعم،
1: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة وشد، واجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة. فمكة دعوة إبراهيم، والمدينة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. الحجاج والمعتمرين، أسأل الله لا يحرمنا حج بيت الحرام، لما يذهبون إلى المدينة يرون سكينة وطمأنينة، يرون بركة غير عادية مقارنة بمكة. هذه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. حب الأوطان دين.
0: نعم،
1: لا يمكن أن نقول اليوم اللي واحد ما يحبش بلاده، لا بالعكس، حب الأوطان دين مغروس في الفطرة، لا يمكن لأحد أن ينتزعه، والله عز وجل جعله وكرمه حتى لماذا؟ حتى يستطيع الإنسان أن يقدم. علاش قلنا احنا قال واجعل حبنا للمدينة كحبنا لمكة وشد؟ خاطر إذا كان أنت البلاصة ما تحبهاش ما تنجمش تخدم فيها.
0: كيف لنا أن نبين هذه المحبة وهذا التعلق بالوطن شيخ؟ يعني حتى لا نكتفي بمجرد القول أن أحب هذا الوطن فقط.
1: بالفعل أنك تساهم في بنائه، أنك تساهم في إصلاحه، أنك تساهم في الدفع به إلى كل ما معالي الأمور،
0: وأنك تعلي كذلك المصلحة الجماعية
1: على مصلحتك. هذا أكيد. نعم، لكن أنك أنت تتعاون على البر والتقوى في بناء الوطن وتبعد على تسكيه ما يسمى الإثم العدوان، أو نحن ما نعملوه من مشاكل وإلى آخره، تبعد عليه من أجل ماذا؟ من أجل أنك أنت هالبلاد هذه تثمرها وتنتج فيها. ولذلك قيمة حب الأوطان في الدين هذا من الإيمان، هذا من الإيمان، ولابد لكل مسلم أنه يبحث عن حب الوطن في نفسه. لكن هناك ملاحظة أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من مكة إلا امتثالا لأمر الله.
0: صحيح،
1: هو خرج، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، أنه خرج مهاجرا إلى الله. نحن لما نخرج مهاجرين إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هنا امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى
0: وتقديم لما يحبه الله
1: على ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهنا أتت هذه الآيات حتى تبين ماذا؟ حتى تبين أن الخيرة فيما اختاره الله وليس فيما تختاره أنت. حتى ما تراه أنت أمام عينك هو شر، هو في ظاهره شر، لكن باطنه فيه رحمة، فيه نصرة، فيه طمأنينة، فيه فوز، فيه نجاح،
0: إيجابية،
1: فيه فلاح، فيه إيجابية، فيه إنتاج، فيه إنشاء أمة. لو واحد
2: من أهل قريش في ذلك الوقت
1: كان يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يهاجر سيخرج لنا دولة كهذه وأمة كهذه،
0: ما تركوه يخرج.
1: ورب الكعبة لأطبقه عليه السماوات والأرض، ولكن الله ناصره، وجعل الله كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. فشاهد شنو؟ شاهد أنه امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، قدم اختيار ربك على اختيارك،
0: وهو ضامن للفوز،
1: ضامن. ولو أنك أنت ترى فيه تقول لا، الاختيار هذا متاع ربي،
0: مش حرمان، مش ربحني،
1: مش ربحني لا مال ولا صحة ولا ولا ولا امشي فيه وستجد النتيجة إن شاء الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى سيعوض لك وسيفتح لك أفاق. مسألة تقديم ما يحبه الله، هذا ضمرة بن جندب، هذا رجل من المعذورين، عذره النبي صلى الله عليه وسلم وعذره الله عز وجل بصريح القرآن.
0: نعم.
1: رجل كبير في السن طاعن، أذن له أن يبقى في مكة ولا يهاجر. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر الصحابة مقابله، ضمرة بن جندب ما طاق أن يعيش في مكة بلا محمد صلى الله عليه وسلم. نظر إلى أولاده قال لهم احملوني إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا احنا شو نحملوك 500 كيلومتر، هذه تخيلها من هنا سنتربيل وباش تجي، لا
0: مسافه بعيده،
1: وانت ما تنجمش، انت راجل كبير ومعذور
0: في السن. نعم.
1: في روايه انه خرج سرا عن اولاده، وفي روايه انه قال لهم انا ساخرج ومن سيمنعني ساحاربه. خرج في الطريق ادركه الموت. لما ادركه الموت جاءت سكره الموت، ماذا صنع وهو في صحراء قاحل؟ رفع كفة اليمنى وضرب كفة اليسرى باليمنى، ثم قال اللهم هذه بيعتي لك، ثم أخذ اليمنى وضربها باليسرى وقال اللهم هذه بيعتي لنبيك صلى الله عليه وسلم، ثم فاضت روحه. فأنزل الله سبحانه وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. تخيل هذا،
0: الخيرة فيما اختاره الله سبحانه وتعالى،
1: هذا الإحساس أنك أنت تخرج من بيتك مهاجرا إلى الله ورسوله.
0: نعم.
1: ثم يدركك الموت. أنت خارج من بيتك باش تصلي، وين ماشي؟ ماشي للجامع، وين ماشي؟ مهاجر إلى الله ورسوله.
0: نعم.
1: ثم يدركك الموت فقد وقع أجرك على الله. أنت خارج من بيتك باش تخدم على عيالك، باش تقوت عيالك، باش تنجم تكفي عيالك السؤال، ثم يدركك الموت فقد وقع أجرك على الله. وأنا أعي ما أقول، أنت خارج من بيتك ماشي للحج، ثم يدركك الموت يقولك فلان مات في الحج مسكين وتعب،
0: بالعكس
1: وقع أجره على الله. أنت صايم ومت وانت صايم، مسكين والله مات وصايم، مشربت حتى شربة ماء، ما خلطش عليه بالشرب وشربة ماء سيشرب عند ملك مقتدر، راهم مش يشرب في الجنة، راهم يشربوه ملائكة. وبالتالي لابد أن الهجرة تغير فينا معاني كثيرة.
0: صحيح.
1: تغير فينا كيفاش نعيشه للدين، تغير فينا كيفاش نهاجر للرب سبحانه وتعالى،
0: كيفاش نمر للأشياء.
1: مفهوم آخر من مفهوم من مفهوم الهجرة اللي هو حقيقة يغفل على الكثير من الناس عنه، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المهاجر قال المهاجر من هجر ما نهاه الله عنه.
0: نعم.
1: المهاجر الحقيقي
0: هجرة المعصية،
1: هي هو هجرة من المعصية إلى الطاعة.
0: نعم.
1: من الكذب إلى الصدق، من الخيانة إلى الأمانة، من الغيبة إلى حفظ اللسان.
0: نعم.
1: من البخل إلى العمل، من النوم إلى العمل، من الكسل إلى العمل، من التقصير في الطاعة إلى أداء الطاعة، من كل ما يبعدك عن ربك إلى كل ما يقربك إلى ربك سبحانه. هذه هجرة حقيقية.
0: هذه الهجرة هي عبارة على رحلة نقف فيها عند مجموعة من المحطات نصاب فيها أحيانا كثيرة بحالات من التردد، التردد للعودة إلى نقطة الصفر، ولكن هنيئا فقط لمن يعني طوعت له نفسه أن يواصل في طريق الطاعة ويصل إلى الهدف الذي هاجر من أجله منذ البداية.
1: يقول سادتنا العلماء إن لم تستطع أن تموت وأنت على طاعة فمت في طريقك إلى الطاعة.
0: حاول على الأقل. نعم.
1: إذا أنت ما تنجمش تموت وأنت على طاعة، فموت في طريقك للطاعة. موت على الطريق، موت على الدين. كلنا يخطئ ويصيب، كلنا يقع في الذنوب، كلنا يقع في المعاصي، كلنا يقع في الغيبة والنميمة، كلنا يقع في خيانة بالأعين، خيانة باليد، خيانة خيانة. لكن لما تتذكر عد إلى الله، تب إلى الله عز وجل. الهجرة فتحت أفاقا للمسلمين، فالهجرة تفتح أفاقا لك أنت. هاجر من الطاعة، من المعصية إلى الطاعة، هاجر إلى ربك حتى يرضى عنك ربك، هاجر إلى رسولك حتى يرضى عنك رسولك صلى الله عليه وسلم، هاجر إلى ما يحبه الله ودع ما يحبه الشيطان. الشيطان يريد منك أن تهاجر إلى المعصية، الشيطان يريد منك أن تقع فيما لا يحبه الله عز وجل، الشيطان يريد منك أن تيأس، أن تقنط، الشيطان يريد منك البخل، يريد منك أنك أنت تسوف. لكن الله عز وجل أرادنا أن نعمل، نعمل لصالح الدين، لصالح البلاد والعباد. هكذا هو المسلم، هكذا هي الهجرة. هذا المعنى العظيم من معاني الهجرة، بعد التخطيط والتسيير وحسن التدبير، وبعد التوكل وقوة التوكل على الله عز وجل. لأن الأمة اليوم نست هذا القانون، قانون السببية، الأخذ بالأسباب. الأمة نست قانون السببية، الأمة نست معنى الهجرة الحقيقي، هو الهجرة من كل ما يبعدك عن ربك إلى كل ما يقربك إلى الله عز وجل. والأمة نست معنى الأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم رغم أذية قريش له صلى الله عليه وسلم، لما جاء خارج ما قالش أنا رسول وربي قال لي يخرج وش يهمني في أماناتهم وهم أذوني، خليني نشمت فيهم. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نادى يا علي، تعال، هذه أمانة فلان بن فلان فأديها إليه، هذه أمانة فلان بن فلان فأعطيه، هذه لفلان، هذه لفلان. ثم خرج صلى الله عليه وسلم. هذا حتى يبين لك ماذا الأمانة،
0: والصدق،
1: تكون
0: مع الله.
1: أمينا، أمينا على الناس، أمينا على حال البلاد والعباد، أمينا على ما كلفك الله به من أمانة، من مسؤولية، على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي. وهذه دروس لابد أن نحن نحيي بها، لابد صغارنا نفهموهم معنا كيفاش هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كقصة إنما كدروس وعبر، باش أحنا نبني جيل يتعاون مع بعضه، جيل يأخذ بالأسباب، جيل يتوكل على مسبب الأسباب.
0: نعم.
1: جيل أمين،
0: يحسن
1: جيل
0: الظن،
1: صادق،
0: يتعاون،
1: جيل يهجر من كل ما يبعدهم عن ربه سبحانه وتعالى إلى كل ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله ربي بلغنا المقصود إن شاء الله.
0: نعم. أحسن درس يمكن نتعلمه من هذه الهجرة اللي في ظاهرها هي هجرة من مكان إلى آخر، ولكن عندما نتعمق في تفاصيل وجزئيات عدة نجد أن هذه الهجرة فيها عبر كثيرة، يعني صالحة لكل زمان ولكل مكان.
1: قطعا.
0: وصالحة للصغير وكذلك للكبير.
1: أنا قلتها في البداية، هي انتقال عقائدي.
0: نعم.
1: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يزمنا نغيره، يزمنا اليوم نفهمه اللي احنا بيئة المعصية ماشي باش تزيدنا، اللي احنا الوقت اللي نضيعه فيه في ما يبغض الله، معناها ما لا يحبه الله عز وجل، راهو ضدنا، راهو باش يهلكنا، راهو باش يضرنا، راهو ما عنده ما باش يزيدنا، باش
0: يضيع علينا برشا فرص، باش
1: يضيع علينا، باش يضيع علينا حياتنا.
0: نعم.
1: اللي هي كنز، اللي هو استأمننا ربي عليها باش نوصلوا ربي سبحانه وتعالى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: نعم.
1: أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العام عام بركة وهداية وتوفيق لنا كلنا أجمعين. أسأله أن يجعله عام نجاح وفلاح لنا كلنا أجمعين. أسأله أن يجعله عام بركة وهداية وتوفيق لنا أجمعين، وعام عز ونصر لإخواننا في فلسطين وفي كل أرض يذكر فيها اسمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله أن ينجح أبناءنا، أسأل الله أن يوفق أبناءنا، أسأل الله أن يحفظ أبناءنا، أسأل الله أن يحفظ بلادنا، أسأل الله أن يبارك لنا في بلادنا، أسأل الله أن يجعلنا من عباده الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسأل الله أن ينزل علينا من السماء من بركاتها، ويخرج لنا الأرض من رحماتها. أسأل الله أن يجعلنا مباركين أينما كنا. أسأل الله أن يجعلنا ممن يقولون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله أن يجعلنا ممن يهاجر من كل ما يبعدنا عن ربنا إلى كل ما يقربنا إلى الله عز وجل. أسأل الله أن يأخذ بأيدينا إلى البر والتقوى ومن العمل ما يرضى. أسأل الله أن يجعل هذا الجمع جمعا مباركا مرحوما، يجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا سالما معصوما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك شيخ مروان الفرشيشي، شكرا لكل السادة المستمعين، وتحية خاصة للكاتبة والأديبة ريم عساوي اللي قاعدة تتابع فينا على المباشر. شكرا محمد فرجاني، سوسن فرجاني، في أمان الله.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. الزيتون للقرآن الكريم تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتون، هي المحبة والعشرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
4: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 24 من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف، برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين.

فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 24 من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف، برواية قالون عن نافع المدني.
1: لا تحزن إن الله معنا.
2: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: مباركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 507 من هذه الختمة التعليمية المباركة. نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 50 إلى الآية 59 من سورة الأنفال. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم المجري،
3: ياسين المجري.
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين، ونبدأ على بركة الله تعالى مع التلاوة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق.
4: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق.
1: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.
4: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.
1: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم.
4: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم.
1: كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم.

0: نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم.
1: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم.
0: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم
1: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم
0: كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون
1: كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون
0: وكل كانوا ظالمين.
1: وكل

0: يتقون
1: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون
0: فإن

0: إن الله لا يحب الخائنين.
1: إن الله لا يحب الخائنين.
0: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا.
1: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا.
0: إنهم لا يعجزون.
1: إنهم لا يعجزون.
2: بارك الله فيكما، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون.
2: أحسنت، تفضل ياسين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون.
2: بارك الله فيك، أحسنت ياسين. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى قول الناظم في متن الجزرية: لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. وهذا جواب وتفسير لمحتوى البيت السابق الذي قال فيه الناظم: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. وقد فهمنا أن القراءة بالتجويد هي فرض على كل مسلم ومسلمة، تلاوة القرآن الصحيحة، العلم بأحكامه وتفصيل أحكام التجويد هذا فرض كفاية، لكن التلاوة الصحيحة هي فرض عين. لأنه به الإله أنزل، أي بالتجويد وصل إلينا، أي أن الله تعالى أنزله في اللوح المحفوظ إلى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذته الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقاه التابعون عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وتلقته الأئمة القراء عن التابعين والرواة والطرق عن الرواة، هكذا خلف عن سلف حتى وصل إلينا عن شيوخنا عن الأئمة متواترا كما أنزل. ثم لم تكتفي المشايخ أهل الأداء رحمه الله تعالى بالأخذ عنهم بالسماع والقراءة، حتى دونوا تلك القواعد في الكتب مضبوطة محررة، فلم يبقى لمتعلل علة، جزاهم الله عنا خير الجزاء. مستمعين الأوفياء، أعيد قراءة المقطع مرة ثانية: بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون

ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون

0: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق.
1: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق.
0: ذلك بما قدمت أيديكم.

0: إن الله ليس بظلام للعبيد.
1: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم
0: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم
1: كفروا بآيات الله فأخذهم الله.

0: نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم.
1: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم.
0: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم
1: كدأب آل فرعون وال

0: تذكرون
1: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون.

0: إن الله لا يحب الخائنين.
1: إن الله لا يحب الخائنين.
0: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا.
1: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا.
0: إنهم لا يعجزون.
1: إنهم لا يعجزون.
0: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلتقي معكم في حصة جديدة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
5: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
6: بسطت يدي من لي ألوذ به إلاك سندي.
7: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان، أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

0: إشهار.
1: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
3: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
4: تعاهدوا القرآن، تعاهدوا القرآن. دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعهد القرآن
5: مع الشيخ الدكتور أسامة بن العربي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي زين بفهم القرآن عقول العارفين، وجعل آياته واضحات بينات للعالمين العاملين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، المبجل المعظم المفضل المكرم المخصوص بالنعمة المستمرة على ترادف السنين، صلاة وسلاما يصلان إليه في كل آن وحين. مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامج تعاهد القرآن. نسعد باستقبال اتصالاتكم على رقم الإذاعة 71136000، وكذلك نسعد بمتابعتكم وتفاعلكم على البث الرقمي على صفحة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم على مواقع التواصل الاجتماعي. ويرافقني في هذه الحصة ككل أسبوع أخ الفاضل محمد الفرجاني وأختنا سوسن الفرجاني، تحية لهما عطرة في طالعة هذه الحصة. إذن مستمعينا الكرام، نواصل ككل أسبوع حديثنا عن توجيهات تقييدات وقفات الشيخ الإمام ابن أبي جمعة الهبطي شآبيب رحمات الله تنزل على قبره. وتقييدنا لهذا الأسبوع من الآية 69 من سورة بعد 100 من سورة آل عمران، وتحديدا عند قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. قيد الشيخ الهبطي رحمة الله عليه وقفا على قوله تعالى: بل أحياء، ثم استأنف من قوله تعالى عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون الآية. وهذا التقييد متعلق بالظرف في قوله تعالى عند ربهم، فهذا الظرف إما أن يتعلق بأحياء أو أن يتعلق بيرزق. فإذا علقته بأحياء يكون الوقف هكذا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم. وإذا علقته بما بعده أي بيرزقون كان الوقف هكذا: بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله الآية. والشيخ الهبطي رحمة الله عليه مال إلى تعليق الظرف بما بعده أي بيرزقون، ولذلك قيد وقفا على قوله تعالى بل أحياء ثم ابتدأ عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. ومعلوم أن فرحين هو حال من فاعل يرزقون. وهنا المتأمل في هذا الوقف وهذا الوصل لقوله تعالى عند ربهم يرزقون بفرحين، وكذلك المتأمل في الوقف على بل أحياء، وكذلك الناظر في سياق ورود هذه الآية، يلاحظ أن قوله تعالى بل أحياء جاء إجابة وإفادة للمؤمنين الذين رأوا بأعينهم وفاة واستشهاد وموت المؤمنين في سبيل الله، فكأنه يثبتهم فيقول لهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء أي بل هم أحياء. فكأن الخبر الرئيسي هنا في سياق هذه الآية إعلام المؤمنين بأن الذين قتلوا في سبيل الله هم أحياء، فهذا هو الخبر الذي ثبت المؤمنين وجعل قتالهم في سبيل الله وأعمالهم باقية، وأن الذين استشهدوا في سبيل الله هم في الحقيقة أحياء وليسوا أموات. جميل. أما ما يتعلق بما بعد هذا الإخبار من كون هؤلاء الذين استشهدوا في سبيل الله هم عند ربهم يرزقون، فهذا أثره في الذين استشهدوا، كأن قوله تعالى عند ربهم يرزقون والمعنى يرزقون عند ربهم، هذا كأنه إخبار متعلق بمن قتل في سبيل الله وأنه يرزق عند ربه، وحاله أنه فرح بما آتاه الله من فضله. فلذلك والله تعالى أعلم بمراده علق الشيخ الهبطي هنا الظرف بالرزق الذي يفيده بعد ذلك حال هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله وأنهم فرحين، وأن الإخبار عن كونهم أحياء هو الخبر الرئيسي الذي أفادت به الآية الكريمة المؤمنين الذين لا يزالوا على قيد الحياة الدنيوية تثبيتا لهم. فهذه الآية مهمة جدا من حيث التقدير، وإن كان هذا يستقيم وهذا يستقيم. إن علقت الظرف بأحياء قلت بل أحياء عند ربهم، وإن علقته بيرزقون قلت بل أحياء عند ربهم يرزقون، أي يرزقون عند ربهم. وفرحين يكون حالا من فاعل يرزقون، وهذا الذي مال إليه الشيخ الهبطي رحمة الله عليه، كأنه جعل الإخبار في كل جزئية من أجزاء هذه الآية متعلقا بمن إليه يتجه هذا الكلام. الإعلام بأنهم أحياء أفاد المؤمنين الذين يقاتلون في سبيل الله ولم يستشهدوا، وأن هؤلاء الذين قتلوا واستشهدوا في سبيل الله هم يرزقون عند ربهم وحالهم أنهم فرحين، فهذا الكلام متعلق بالذين قتلوا في سبيل الله. أما كونهم أحياء فهذا متوجه للمؤمنين لتثبيتهم على ما هم عليه. هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم بالصواب، من وقف الشيخ الهبطي عند قوله تعالى بل أحياء، وابتدائه بعند ربهم يرزقون، وتعليقه للظرف بالرزق وليس بالحياة، فتكون الآية مرة أخرى قراءة هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم بالصواب، وبالله تعالى التوفيق. إذن مستمعينا الكرام، نشرع على بركة الله في استقبال أولى اتصالات هذه الحصة، فنقول وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: مرحبا مرحبا، من معنا؟ أخت هدى.
7: هدى
6: هدى، مرحبا هدى من الجم.
7: إن شاء الله.
6: هاي تفضل هدى.
7: شكرا. ما تيسر من أواخر سورة الزخرف. الحمد لله أتمنى سورة الزخرف.
6: ما شاء الله، جميل جيد ممتاز. هاي تفضلي.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك.
6: هدى مرة أخرى أقول لك، الابتداءات ينبغي أن تكون تامة، من قوله تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. هذه الملاحظة قلتها لك مرارا وتكرارا، دائما الابتداءات ينبغي أن تكون تامة كما يطلب في الوقف، لأنه الذي يستمع إليك هدى سيقول من هؤلاء الذين نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فهمتي؟ إذن عودي من إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون.
7: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك.
6: ليقضي علينا ربك، أثبت الألف بعد النون
7: إن شاء الله. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك

0: ماكثون.
1: قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أن أبرموا أمرا
2: أمرا أمرا
1: إن شاء الله أن أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أن لا نسمع
2: أن أثبت الألف بعد النون المشددة
1: إن شاء الله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون.
2: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى أي نسمع سرهم ونجواهم ورسلنا لديهم يكتبون. بلى
1: لدينا وقفة شيخنا ونجواهم بعد ذلك بلاء لدي وقف
2: أي قفي على بلاء وصليها بسمع سرهم ونجواهم أحسن وأفضل وسأقول لك بعد ذلك لماذا. نعم واصلي
1: إن شاء الله. أم يحسبون أن لا نسمع
2: أن لا نسمع
1: سرهم ونجواهم بلاء

0: والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون.
1: جيد، بارك الله فيك وجزاك خيرا يا هدى. هدى قراءتك جيدة ما شاء الله، فقط انتبهي لإثبات المدود وعدم بتر حروفها، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية لك وللسادة المستمعين المستمعات، خذ قلم يا هدى ودوني كل ما سأقوله لك الآن. طيب سريعا، الملاحظة الأولى، هذه لكن، هذه لكن كلام لك يا هدى وللسادة المستمعين والمستمعات، هذه لكن أحيانا لا تعمل فيما قبلها عملها فيما بعدها، أحيانا هذه لكن ينبغي أن تقطع عما قبلها ليقع أثر ما قبلها في ذهن السامع وقعا أفادته هذه الحروف التي صدر بها الله سبحانه وتعالى الكلام. ومعنى هذا الكلام قوله تعالى وما ظلمناهم، الماء النافية وقعها يكون أكبر وأكثر عندما تقطع عن لكن، لأن لكن ستستدرك عما قبلها، وهنا لا يستقيم ولا يحسن اتصال الاستدراك بما ظلمناهم، لأنه كأنك تقلل من هذا الظلم أو عدم الظلم عفوا. والآية تقرأ هكذا وما ظلمناهم، انتهى الكلام هنا، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كذلك قوله تعالى ولقد جئناكم بالحق، هنا الوقف، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. عندما تقولين لقد جئناكم بالحق ولكن، جئناكم بالحق ولكن، كأن الحق ومجيء الحق ليس بذلك الوقع، لأن لكن عملت فيه، عملت فيه فأنقصت من وقعه. هذه الملاحظة الثانية. اسمع اسمع يا هدى، أي تقفين على بالحق، أحسنتي. الملاحظة الثالثة، هذه بلاء، وكذلك قوله تعالى نعم، وقوله تعالى كذلك بلاء ونعم، وعندنا كلمة أخرى كذلك، هذه فيها قواعد في الوصل والوقف، يعني فيها قواعد، مرة توصل بما قبلها ويوقف عليها، ومرة يوقف عليها ويوقف على ما قبلها، ومرة توصل بما بعدها ويوقف عما قبلها. فهنا قوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى، يعني نعم نسمع سرهم ونجواهم. طيب الملاحظة الأخيرة، أنت جعلت إن هنا شرطية على أكثر من يقرأ هذه الآية، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وإن هنا قد تكون نافية بمعنى ما، قل ما كان للرحمن ولد، أي قل إن كان للرحمن ولد بمعنى ما كان للرحمن ولد، وهنا نقف على ولد، ثم نقول فأنا أول العابدين، أي المؤمنين والموقنين بأن ليس للرحمن ولد. كثير هي الملاحظات يا هدى، أكتفي بهذا ورب يفتح عليك إن شاء الله يا هدى. شكرا جزيلا وفقك الله يا هدى. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا، من معنا؟
2: معنا محمد أمين قادر
1: من سوسة، من صفاقس
2: إن شاء الله.
1: من صفاقس، مرحبا يا سي محمد أمين قادر. يا سي محمد أمين تفضل على بركة الله.
2: ربي يبارك لك، عايش إن شاء الله مستقر ما تيسر. من سورة هود.
1: من سورة
2: هود،
1: هود عليه السلام، نعم تفضل.
2: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم.

إليكم، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا

0: أنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم
1: حقق
0: إن
1: الهمزة. قال يا قوم أرأيتم.
0: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم
1: نفس
0: عنه.
1: الملاحظة، وما أريد، أريد لا تقول وما أريد، وما أريد، حقق واقطع صوت الهمزة.
0: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت.
1: ما استطعت.
0: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه
1: قف
0: أنيب.
1: على توكلت، عليه توكلت، أحسن.
0: نعد.
1: أي أعد، قف على توكلت.
0: عليه توكلت وإليه أنيب.
1: جازك الله خيرا سي محمد أمين، ما شاء الله نعرف قراءتك منذ اتصلت بنا أول مرة، ما شاء الله قراءة جيدة ممتازة سي محمد أمين، وعندك صوت ندي ما شاء الله. فقط أعد من قوله تعالى، سأتثبت معك في دقيقة من الدقائق طالما أن قراءتك ما مستويك ما شاء الله. قوله تعالى إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، أعد هذه الجملة فقط
0: إن شاء الله.
1: يلا.
0: إني أراكم بخير وإني أخاف
1: شوف.
0: عليكم عذاب يوم محيط.
1: سي محمد أمين دقق معي جيدا، الصواب إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم، إني وليس إني، ليس إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم، هذا هذا هذا هذا هذه مسألة دقيقة جدا، إني وليس إني، فهمتني يا سي محمد أمينة؟ التشديد في النون وليس في الياء، أعدها مرة أخرى.
0: إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط.
1: جزاك الله خيرا، قراءتك جيدة ما شاء الله، زادك الله توفيقا وفتحا يا سي محمد أمين، وننتظر اتصالاتك مستقبلا يا سي محمد أمين، لا تغب عنا
0: إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا سي محمد أمين من صفاقس. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا، من معنا؟
2: مريم من قربة.
1: مريم من قربة، مرحبا يا مريم من قربة. أي يا مريم، من أين ستقرأين لنا؟
2: سورة الفجر.
1: سورة الفجر، تفضلي على بركة الله. أي تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي عشر والسفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟
1: قسم لذي، قسم لذي،
2: قسم لذي حجر. ألم ترى كيف فعل؟
1: ألم ترى كيف؟ ترى كيف؟
2: ألم ترى كيف فعل ربك لعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد.
1: يا مريم معنا القلق، لا ولا لا، التي لم يخلق مثلها، لم يخلق مثلها،
2: التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا.
1: قلقلة قلقلة.
2: الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب

0: أمل.
1: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما.
2: أحسنت يا مريم، ما شاء الله على بنتي، أحسنت ما شاء الله، قراءتك باهية. فقط انتبهي إلى بعض القواعد الأساسية اللي هي كما القلقلة هذه، ينبغي أن تقرأ الحروف التي تتميز بالقلقلة. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فهمتي يا مريم؟
1: فهمت.
2: ينبغي تكون القلقلة حاضرة في تلاوتك، واضح؟ أنتظر منك اتصالات أخرى إن شاء الله بإذن الله، ربي يفتح عليك. عايش بنتي مريم من قربة، شكرا جزيلا يا مريم. في أعمار أبنائنا وبناتنا الصغار نطالبهم بالقواعد الأساسية، قلقلة يعني غنن، قواعد نون ساكنة والتنوين، هذا هو المطلوب. لذلك في هذه العمر ينبغي أن يحافظ على هذه القواعد الأساسية ويواصل في الحفظ، لا يكون الحفظ مبنيا على قراءة فاقدة للأركان الأساسية للتلاوة الصحيح. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا.
3: عيدك مبروك.
2: علينا وعليك، ربي إن شاء الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، مرحبا. من معنا؟
3: أم محمد.
2: أم محمد من تونس.
3: أيوة.
2: أي مرحبا، تفضل يلا.
3: الله يسر عليك.
2: آمين أجمعين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعلمون. لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبي يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. تسمع فيها؟
2: أي نسمع فيك طبعا.
3: قال يا بني
2: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا.
3: إن الشيطان للإنسان عدو.
2: أم محمد جزاك الله خيرا، الصوت يتقطع على محل، لكن استمعت إلى كل ما قرأتيه. عندي ملاحظة واحدة فقط، ما شاء الله عليك، ربي إن شاء الله يزيدك حرصا. ديما الحروف التي نقف عليها بالسكون، يعني إذا وقفنا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، لا نقف إليك، فهمتني؟ والباقي جيد، ربي يزيدك توفيقا وحرصا إن شاء الله يا أم محمد، شكرا جزيلا لك. إذا اتصال جاهز. السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: مرحبا. يا مرحبا، الاسم الكريم.
0: والكشيخ
2: فيصل من أريانا. يا سي فيصل، كيف حالك يا سي فيصل؟
0: والله بخير الحمد لله. لباس الحمد لله.
2: النساء كملناها؟
0: كملنا النساء وفضل ربي كملنا الميت الحمد لله
2: ما شاء الله. هاي ولنعام. لنعام راه تبارك.
0: لنعام
2: دينا في لنعام باهي. عديتش 3-4-5 صفحات لولاني؟
0: والله
2: مازال ما وصلتش لابراهيم عليه السلام. الامور صعيبه شويه.
0: أي إن شاء الله
2: ربي معانا. إذا كان خلط وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر لا بس.
0: الصعيب تعد.
2: الصعيب تعد. هاي سيدي الغالي يلا على بركة الله.
0: إن شاء الله بإذن الله نحاول نقرأ للمن الأخرين بصورة الميدة بحول الله.
2: باي باي هنكمل الميدة إن شاء الله. هاتي تفضل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء وإن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء ربنا أنزل
2: لا نبتدئ بربنا أنزل علينا تصير أنت المتكلم أنت الذي تطلب المائدة. نعم يا سي فيصل. نعم قال عيسى بن مريم قال عيسى بن مريم. نعم
0: قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه.
2: لا نقول فإني نفس الملاحظة فإني
0: هذه الملاحظة اللي حبيت أكلمك عليها يعني سمعتها عن السيد اللي
2: خبري سي محمد أمين. هذا خطأ شائع. هذا اسم التوليد إني ليس إني إني إني كيف هي الآية أعد الآية فإني أعذبه وليس إني.
0: قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين.
2: نزل شوية فإني أعذبه أعد الآية هذه فقط.
0: فإني أعذبه
2: لا ليست فإني فإني
0: فإني
2: فإني أعذبه فإني أعذب فإني فإني فإني فإني أعذبه
0: فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين.
2: نعم
0: وإذ قال موسى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.
2: جزاك الله خيرا يا سي فيصل على هذه القراءة الجيدة ما شاء الله. فقط هي لطيفة من اللطائف لا ينبغي أن يظن في الحواريين أنهم لما قالوا هل يستطيع ربك يعني هذا من باب يعني أنهم يعني يجهلون أن الله سبحانه لا هذا أثبتته قراءة الكسائي هل تستطيع ربك أي هل تستطيع أن تدعو ربك هذا وهذا كقولك هل تستطيع أن تفعل كذا يعني هذا يعني ليس فيه من سوء الأدب ولا ينبغي أن يظن فيهم هذا. بارك الله فيك سي فيصل وجزاك خيرا. التلاوة الموالية. السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: مرحبا من معنا؟
4: أم إياد دافي من سبيبة.
2: أم إياد من سبيبة ولاية القصري هكا.
4: إيه
2: مرحبا تفضلي.
4: إن شاء الله مش نقرأ من سورة الرحمن.
2: نعم عز وجل تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما نعلم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا
2: في الميزان. ألا افتحي الفم جيداً.

الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار،

0: كذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: جزاك الله خيرا يا أم إياد. يا أم إياد،
0: نعم.
1: قراءتك جيدة ولكن متوقفة
0: نعم.
1: على إجابة ستجيبينني إياها الآن. قولي عرف بعضه وأعرض عن بعض.
0: عرف بعضه وأعرض عن بعض.
1: لا، اقرأيها يعني قراءة جيدة. عرف بعضه وأعرض عن بعض.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. عرف بعضه.
1: أيوة، شفت كيفاش؟ هاو الملاحظة أمامي بتاريخ 6 جوان 2026. عندك خطأ في سورة التحريم. عرف عرف وهي عرف، هاك ما صلحتهاش يا أم إياد، هاك ولا لا؟
0: عرف
1: أيوة، ما قلوش عرف، عرف بعضه وليس عرف بعضه. قول
0: إن شاء الله سلب المداومة إن شاء الله
1: صلحها
0: إن شاء الله.
1: هاي ربي يفتح عليك إن شاء الله.
0: نحب نقدم تحية للمدرسة القرآنية أبو بكر الصديق سيبة لكل المعلمين والمعلمات، تحية لهم على المجهود في
1: ربي يبارك فيهم جميعا إن شاء الله، وانت ربي يجازيكم خير
0: وربي يبارك فيكم شيوخنا الكل.
1: آمين.
0: والحمد لله.
1: آمين.
0: ربي بعثكم لنا نعمة من عند
1: آمين
0: الله.
1: آمين يا رب العالمين. ربي يجازيك كل خير يا أم إياد ويفتح عليك إن شاء الله ويزيدك حرصا. اللهم آمين يا رب العالمين. المكالمة الموالية. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك؟ مرحبا، من معنا؟
2: سمية من المهدية.
1: سمية من المهدية. يا سمية تفضلي.
2: نعم، اللهم صل وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. تفضلي يا سمية.
2: نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. إلا من رحم الله. إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم
1: لا نقول إن شجرة الأثيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. يلا تفضلي.
2: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. كالمهل تغلي في البطون.
1: كالمهل تغلي في البطون. كالمهل تغلي. أثبت الياء التي بعد اللام.
2: المهل تغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم.
1: سمية، إنك أنت العزيز الحكيم أراه ليس فيه مدحا وإنما هو تهكم، فقفي على ذق إنك أنت العزيز الكريم، يعني كان هناك يعني تهكم على هذا، فلا تصلي ذق بإنك. نعم.
2: ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون.
1: إن هذا، أثبتي حروف المد. هذا ما كنتم. نعم.
2: إن هذا ما كنتم به تمترون. إن المتقين في مقام أمين. في جنات وعيون. يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. كذلك وزوجناهم بحور عين. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك. ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون.
1: أحسنت يا سمية، في الغالب قراءة جيدة إلا فقط بتر الحروف المد، لكن عموما جيدة، قراءة جيدة. واصل يا سمية في تعلم القرآن واحرصي على مزيد إتقان هذه الملاحظات. تفضلي. نعم
2: نعم رب سبحانه وتعالى سعد يقول في الآيات الكريمات خلق السماوات والأرض وما بينهما
1: أي
2: أخلق الله خلق السماوات والأرض ويوصل كلام بعض
1: بحسب السياق. بحسب السياق كل آية ولها سياقها ولها معناها ولها فهمها.
2: يعني
1: واضح يا سمي؟
2: نفس الآيات يعني.
1: لا لا لا كل آية وأفادت معنى وأفادت فهما وأفادت بحسب السياق التي وردت فيه. وأحيانا تتكرر المواضيع في سور مختلفة وتفيد معان أخرى لم تكن موجودة في المعنى الأول في الآية الأولى. ولعلنا إن شاء الله بإذن الله يا سمية لعلنا نتطرق إلى هذا تباعا، سواء في علاقة مع الوقف والابتداء، سواء في علاقة مع هذا التوجيه إن شاء الله المؤدي إلى الفهم السوي لبعض الآيات القرآنية إن شاء الله بإذن الله. نعيدكم بهذا إن شاء الله.
2: الله
1: يبارك فيك أختي سمية وربي يجزيك الخير. قبل قليل في تلاوة أختنا هدى أنا أنسيت كلمة كلا، كلا وبلا ونعم، أنا قلت بلا ونعم وأنسيت هذه كلا وبلا ونعم، هذه وضعوا فيها رسائل وكتبا منها ما ألفه مكي بن أبي طالب القيس القيرواني رسالة جميلة جدا في كلا وبلا ونعم، متى يوقف على كلا ومتى يوقف على بلا ومتى يوقف على نعم ومتى توصل بما قبله ومتى توصل بما بعده بحسب السياق بحسب المعنى بحسب المعنى. فأدعوكم إلى هذا لأنه فيها فائدة كثيرة، وليس هكذا وليس هكذا تقف أي في أي موضع على كلا ومرة توصلها بما بعدها ومرة تقف على بلا لا لا لا لا، هذا بحسب المعنى الذي أفادته كلا وبلا ونعم. إذن اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، من معنا؟
3: أم مريم من تونس.
1: أم مريم من تونس، أي يا أم مريم تفضلي.
3: بشكل ما تيسر من سورة الذاريات.
1: الذاريات، نعم تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق السائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون.
1: لا لا هو قال سلاما قال سلام قوم منكرون، ليست متعلقة بسلام
3: إن شاء الله. قال سلام قوم منكرون،
1: يعني إذ دخلوا عليه فماذا قالوا هم؟ قالوا فقالوا سلاما، رد عليهم قال سلام ثم تعجب قال قوم منكرون، أي قوم ليسوا معروفين، منكرون يعني ليسوا معروفين.
3: الوقف عنده معنى.
1: أيوة طبعا ماله. أي نعم واصلي.
3: تعلمنا وقرينا وصلنا حتى للزاديات ورسل
1: الله صحيح شوي شوي احنا نقول أم مريم العلم يعني شيئا فشيئا إن شاء الله، كي ربي يفتح عليك بحاجة إن شاء الله تتعلمها تفهمها إن شاء الله تستفيد منها.
3: نسمع منك كان أخذ زيما الوقت.
1: أي ربي يبارك فيك.
3: راهو يتكلم المعنى
1: بالضبط. أحسنت وأنا سأفيدك إن شاء الله بنماذج من ذلك في تلاوتك. واصلي الآن، واصلي الساعة. نعم.
3: قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون.
1: صليها أحسن.
3: فقربه إليهم.
1: صليها. فقربه إليهم قال ألا تأكلون.
3: فقربه إليهم.
1: صليها.
3: فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف.
1: قالوا أثبت الواو.
3: قالوا لا تخف. وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة ففكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم.
1: أحسنت يا أم مريم. أولا قراءتك من حيث الأداء قراءة جيدة، ربي يجزيك الخير، ظاهر أنت متعلمة إن شاء الله. انتبهي إلى بتر بعض الحروف فقط، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، جزاك الله خيرا أنك مهتمة وتتابعين هذه التوجيهات التي تؤدي إلى الفهم، وعقول القراء والسادة المستمعين والمستمعين تنفتح على مفاهيم أخرى، وأحيانا تتنوع المفاهيم ولا تتعارض، يعني هذا أو ذاك لا إشكال، مهم نفهمه مليح. قولك أو قوله تعالى على لسانك لما قلت كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هنا أنت علقت القلة بالليل، أي كانوا جزءا من الليل لا يهجعون. هكا ما رأيك لو هم كانوا قلة، كانوا هم الذين يقومون الليل، أو هؤلاء الذين وصفهم الله بالمتقين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يولي معنى آخر، يولي معنى أي جايز، هذا وجايز اللي قرأتيه، وهذا جايز وهذا جايز. أما لو وقفتي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هذه الملاحظة الأولى. وهناك كذلك وقف آخر جميل جدا، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. سواء هذا سواء الذي قبله يحتاج توجيها، نسأل الله تعالى أن ييسر لنا في العمر إن شاء الله، ونصل إلى سورة الذاريات، وسنوجه هذين الوقفين بإذن السميع العليم. بارك الله فيك يا أم مريم،
3: نورك بنور القرآن.
1: اللهم آمين يا رب العالمين، وجزاك كل خير. نعم، الفهم السوير مهم جدا، وهو الذي سيترتب عليه التدبر المطلوب في الآية الكريمة، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. ينبغي أن نرتقي وننتقل من مرحلة القراءة إلى مرحلة الفهم المؤدي إلى التدبر. أرى هذا القرآن الكريم، أراه نزل ليفهم ويتدبر زيادة على القراءة المتقنة والأداء الجيد. يعني خليوا السادة المستمعين والمستمعات، خليوا همكم زيادة على إقامة الحرف، إقامة الحرف والمبنى، وإقامة المعنى فهما وتدبرا إن شاء الله. هذا ما سنسعى إليه. الاتصال الموالي، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا، الاسم الكريم.
4: زينة من جندوبة،
1: أظن أول مرة تشاركنا معنا. مرحبا يا زينة، مرحبا، تفضلي على بركة الله.
4: مش نقرأ سورة الأعلى؟
1: أي سورة الأعلى، تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح اسم ربك الأعلى.
4: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء
1: إلا
4: ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى.
1: وأبقى
4: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
1: باهي، بارك الله فيك يا زينة، كأطلالة أولى ومشاركة أولى معنا، نشجعك ونثني على تلاوتك إن شاء الله، وتعيدين إن شاء الله بإذن الله تواصلي في تعلم القرآن، وننتظر منك إن شاء الله اتصالا آخر ومكالمة أخرى، وتتابعين الملاحظات والقواعد. باهي،
4: بارك الله،
1: ربي يفتح عليك يا زينة من جندوبة. شكرا لك يا زينة. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
5: وعليكم السلام أستاذ.
1: مرحبا، من معنا؟
5: معك إيمان من مدنين، تحية لكم.
1: إيمان من مدنين، بارك الله فيك على هذه التحية أختي إيمان، مرحبا بك، يلا على بركة الله.
5: أول مرة إن شاء الله، مش آخر مرة.
1: أول مرة تشير، ما شاء الله. هاي بالتوفيق.
5: إن شاء الله سورة الفاتحة.
1: سورة الفاتحة، وخير ما يقرأ، تفضلي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
1: باه. إيمان ما عنا أحيانا اللهجة تأثر في القراءة هكا ولا ما نقولوش العاء عاء الحمد لله رب العالمين. العاء عاء يلا.
5: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: أحسنت يا إيمان، ما شاء الله، قراءة جيدة كإطلالة أولى ومشاركة أولى، قراية باهية.
5: والله يستاذ أنا نحفظ
1: وحدك. نعرف لكن الحفظ وحدك ماذا بك، تسمع الساعة، تتعلم القواعد، وتابعينا إن شاء الله، تابع برامج إذاعة الزيتونة، وننتظر منك إن شاء الله اتصالا آخر، إن شاء الله تكون قراءة أحسن، ولكن واصلي وما تخافش، اتصلي وشارك، وإن شاء الله تصححين التلاوة. ربي إن شاء الله يرزقك إن شاء الله البصيرة، وربي إن شاء الله يرزقنا جميعا البصيرة. بارك الله فيك، ربي يجزيك كل خير. إيمان من مدنين، اتصال أخير قبل نهاية الحصة، جاهز للاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ، ويطلب عنك الخير، جزاك الله عنك.
1: الله يبارك فيك أم محمد، شكرا جزيلا لك. مش أم محمد، لا، من معنا؟
6: أم حبيبة من سوسة.
1: أم حبيبة، مرحبا يا أم حبيبة، تفضلي سريعا يا أم حبيبة لأن الوقت أزيف. نعم،
6: ما بشناق المقياس من سوسة يا سي،
1: ما نخلطوش، يلا آية أو آيتين تفضلي، يلا سريعا.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمعون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواءٌ عليهم أنذرتهم أم
1: أنذرتهم أم يلا
6: وسواءٌ عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
1: بارك الله فيك وجزاك خيرا يا أم حبيبة، ما شاء الله قراية جيدة، ربي يزيدك توفيقا وسدادا، وننتظر منك اتصالا آخر لقراءة أكثر إن شاء الله. شكرا جزيلا يا أم حبيبة، اللهم آمين يا رب العالمين. هكذا مستمعينا مشاهدينا الكرام الأوفياء نأتي إلى نهاية حصة برنامج تعاهد القرآن، إلى أن ألقاكم في حصص قادمة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: الإذاعة.
8: اي والله قالك في الإذاعة.
7: وفتش
8: قالوها في الإذاعة. تي الإذاعة سمعتوا على موقع الإذاعة
9: وشفتوا زيد على موقع الإذاعة.
7: اها الإذاعة
8: تسمع وتشوف في الإذاعة. ما الأخبار صحيح إذا يظهر
7: 100%.
10: الإذاعة التونسية.
11: الإذاعة التونسية.
12: الإذاعة التونسية.
10: وين أنتي؟
12: وين هي؟ موقع الإذاعة التونسية يتجدد. كي تقول الإذاعة التونسية تقول
11: الإذاعة الوطنية. معانا بديت الحكاية.
12: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
10: اختيسي نوغيوني. إذاعة تونس الثقافية. صوت إرادة الحياة.
12: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
10: إذاعة سفيقس عشرة دائمة.
11: إذاعة المنستير تبع الموجة.
10: إذاعة الكهف صوت الشمال الغربي.
12: إذاعة قفصة إذاعتكم.
11: إذاعة تطاوين تسمع منك تحكي عليك.
10: إذاعة بانوراما. إذاعة القصرين المحلية تسمع كأنك حاضر. الإذاعة التونسية.
11: الإذاعة التونسية.
12: الإذاعة التونسية.
10: وين أنتي؟
12: وين هي؟

والأعمال. في المال والأعمال. برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام. على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: هذا البرنامج برعاية مصرف الزيتونة.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم في المال والأعمال، هذه الحصة التي تأتيكم كل يوم سبت كالعادة، والله لا تقطع لنا كالعادة طيبة وبهية، من 11 إلى منتصف النهار، وتعاد ليلا بعد صلاة العشاء. إن شاء الله نعديه حصة مع بعضنا ممتعة بحول الله تعالى. قبل ما نرحب بضيوفي الأكارم اللي رافقوني في هذه الحصة، نحب نقول لكم كل عام وأنتم بخير، وعام هجري مبارك عليكم وعلى ذويكم وعلى أحبابكم، وإن شاء الله عام كله خير على بلادنا وعلى أمتنا جمعاء. بداية اسمحوا لي أن أرحب بمن يرافقني في هذه الحصة، ضيوفي القارين، سير شيد تمر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات. صباح الأنوار والسلام عليكم سير شيد.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تهانينا بالعام الجديد.
2: الله يحفظكم،
3: ربي يحفظ الجميع، إن شاء الله يكون عام سعادة وعام رخاء
2: إن شاء الله على بلادنا يا رب العالمين. ثم منكم نحو سي محفوظ اللباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي. سي محفوظ صباح الأنوار والسلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، مرحبا بالسادة والسيدات مستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم، وكل سنة وانتم طيبين.
2: الله يبارك فيك عايشك. ثم احنا كالعادة، الله لا تقطع لنا كالعادة طيبة وباهية، ديما عنا ضيوف، وضيوف زادة
3: طبعا ديما عنا ضيوف
2: يقدموا الإضافة. نعم. وحتى الأهل الاختصاص احنا يعني نشوف في تفاعلات اللخيين، حتى إذا تهبط الحصة على اليوتيوب يبعثوا لنا كل مرة، يجونا أهل الاختصاص. وهذا بالنسبة لي سير شيد نعتبر نجاح، لأنه إحنا زادة هذه الحصة نحبه، صحيح نثقفوا المستمعين العاديين، وكذلك أهل الاختصاص يلقوا البغية متاحهم في هذه الحصة، فالحمد لله رب العالمين. ما نشبش نشذوا في حصة اليوم،
3: عنا ضيف
2: بحول الله.
3: ضيف ولا ضيفة حسب رأيك؟
2: هذا أنا كان نقولك، كان نريد نقرب لهم.
3: لا سيدي، المرة هذه ضيفة.
2: أيوة.
3: وهي من حرائر تونس. ما تقوليش كل مرة جيب لي في حرائر تونس، أنا نوعدك للأسبوع القادم نجيبوا راجل ما نجيبوش مرأة.
2: احنا لأنه الأسبوع الفارت كانت ضيفة.
3: أي كانت ضيفة. نعم. مرة هذه ضيفة.
2: نعم.
3: هي قاضية 37 سنة خبرة ما شاء الله.
2: ما شاء الله.
3: بدأت قاضية مؤسسة، وبعد مستشارة في الاستئناف، وبعد رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية، وبعد رئيس الدائرة بمحكمة الاستئناف، ومستشار بمحكمة التعقيب، ومن بعد رئيس الدائرة بالتعقيب كذلك، وكيل أول للرئيس الأول محكمة الاستئناف. ريت تبارك الله هذه
2: ما شاء الله،
3: معناتها من البداية إلى النهاية كاريير ما شاء الله.
2: صحيح.
3: ما شاء الله تعتز بها، وأنا شخصيا نعتز بذلك لأني خدمت معها الضيفة هذه وتعلمت منها الكثير.
2: جميل.
3: وهي زادة مدرسة بالمعهد الأعلى للمحاماة، المعهد الأعلى للقضاء، ورئيسة المجلس العلمي للمصالحة والتحكيم، وهي الآن في التقاعد. هيك علاش لقينا ما في أفضاء،
2: وحيلت على شرف المهنة،
3: وحيلت على شرف المهنة.
2: أيه.
3: هيك علاش تو لقينا فيها أفضاء باش نستغلوا فرصة وجودها معنا باش تحكي لنا برش على تجربتها، لا لشيء إلا لمنفعة المستمعين
2: أكيد.
3: وهي الآن تدرس بجامعة خاصة.
2: جميل.
3: ضيفتنا هي القاضية الشريفة.
2: نعم.
3: القاضية الكريمة إيسا العياري.
2: مرحبا أستاذة.
5: شكرا،
2: شرفتنا وأنستنا.
5: يعيش كل شرف ليا، أنا سعيدة باللقاء متاعي معكم. إن شاء الله سنة مباركة على الجميع.
2: يعيشك، ربي يحفظك،
5: وعلى الأمة الإسلامية.
2: آمين. آمين يا رب يا رب،
5: وربي يوفقنا في آمين. هذه الحصة.
2: آمين.
5: لإنارة سبيل
2: صحيح.
5: من له حاجة في معناتها للنصح نعم في المجال القضائي.
2: صحيح،
5: إن شاء الله نفيدوهم
2: بحول الله. احنا اول حاجة يسمع كلمة قضاء، خاصة اللي تبعوا فينا من اصحاب المؤسسات واللي موجودين في شركات والمديرين والمديرين العامين وغيرهم، يقول لك يا اخي مش مهزنا، احنا ما نحبكمش تمشي. علاش جينا احنا علاش نحكيو؟ لان ما نحبكمش تمشيو.
3: لما فتك بالحديثي هيثم راهو يقول القايل ايش دخل القضاء في المالي والاعمال برنامج.
2: نعم.
3: لان اختصاصها طيله 37 سنه تجاري.
2: صحيح،
3: هذا اللي بيشبه
2: هذا هو. احنا نحكي على القضاء التجاري بين قوسين. ولذلك احنا حصتنا اليوم هي فيها تثقيف وفيها نصح. واش نبداو بالنصح القبلي قبل النزاع، لانه احنا من من سياسة هذه الحصة نحب ننصح المستمعين وما نحبهمش يوصلوا إلى نزاع وقد يولد هك القطع، لا نحبه من الأول الخلاف باش يكون الخلاف حاصل، هي حشاكم صار الكرش تتعارك، ولذلك كل شركة وكل خدمة فيها مجموعة لازم يكون فما اختلاف، هكا ربي خلق الكون. هل الخلاف هذا ما يوليش اختلاف؟ احنا نحبه من الأول. فبداية ما نعرفش إذا أنت تسأل سيرشيد وإلا لا.
3: أولا أنا نحب
2: نحب نسأل ساعة على أهمية الاختصاص بتاع الأستاذة في المجال هذا التجاري، ثم نحب نتحدث على التدخل القبلي قبل ما يوصلوا للقضاء، لأنه شناخذ عصارة 37 عام من التجربة باش تنصح لهؤلاء الشركاء واللي موجودين في الشركات باش ما نوصلوش إلى طور التقاضي، لكن إذا وصلنا زادا باش نحكيه، إذا وصلنا شنو نعمله. فإذا تسمح نبدأ من البداية أستاذة، نصائحك لهؤلاء اللي يكونوا في شركة ما نحبهمش يوصلوا خلافاتهم توصل إلى القضاء.
5: شكرا. بالنسبة لكل التصرفات متاعنا اللي نقوموا بها كأشخاص
2: صحيح.
5: طبيعيين أو كأشخاص معنويين، كل التصرفات متاعنا إلا وهي تصرفات قانونية،
2: نعم.
5: احنا ناخذوها على أساس أمور عادية، في حين وأنه كل تصرف نقوم به حتى يوميا، حتى
2: الله.
5: المواطن العادي حتى وقت اللي تمشي تقطع تذكرة وبتمشي تاخذ بها الحافلة باش توصلك إلى مكان معين، انت تراه عمل يومي
2: صحيح.
5: عادي
2: روتيني
5: في
2: يومي.
5: حين وأنه هو عمل قانوني. ما هو هذا العمل القانوني؟ هو وأنك كأنك أبرمت عقد نقل. هذا العقد انت وفيت بالواجب المحمول عليك وهو خلاص ثمن التذكرة، وفي المقابل هنالك الناقل الذي يحمله القانون نتيجة قانونية، وهو إيصالك إلى المكان الذي ترغب الوصول إليه سالبا بدون أي مضرة وفي في الزمن المعدد
2: المتفق عليه.
5: جميل. ولذلك نقول وأنه كل تصرفاتنا اليومية هي راهي تصرفات قانونية لها أثار قانونية.
2: يعني أنا تمشي نقضي من المغازة،
5: تمشي تشري من المغازة هو عقد.
2: سبحان الله.
5: بالنسبة للصاحب المحل يجب أن يوفر البضاعة السليمة التي تكون مطابقة للمواصفات، في صورة ما إذا أثبت أن أكل بضاعة هذيك أضرت بصحتك ولا أضرت بمعنتها ما كانتش مطابقة للمواصفات، عندك إمكانية الالتجاء إلى المحكمة للمطالبة عما لاحقكم من مضرة من تلك المعاملة.
2: يعني حياتنا الكلها
5: معاملات قانونية دون أن نعي ذلك.
2: صح، لأنه نعمل يوميا أصبحت هي
5: كأنها هي تصرفات روتينية، في حين وأن هي راهي تصرفات قانونية لها أثار قانونية. هذا نحكي على الشخص الطبيعي.
2: جيد.
5: الشخص العادي، الشخص في أعماله اليومية، فما بالك بالتاجر.
2: التاجر طبعا،
5: التاجر اللي هو باش تكون العملية عنده أكثر تعقيدا.
2: صحيح.
5: والتاجر هذايا ينجم يتعامل كشخص طبيعي كما ينجم يتعامل كشخص معنوي. المقصود بالشخص الطبيعي هو الشخص في ذاته الشخصية الطبيعية كفرد يتصرف كتاجرا.
2: واضح.
5: في حين وإن بالنسبة للشخصية المعنوية هي مجموعة من الأطراف يتعاقدوا يبرمون عقد فيما بينهم على بتقديم مساهمات في رأس مال الشركة والعمل تبقى، وبالنسبة لهذه الأموال المساهمات ستنتج أرباحا كما ترتج خسائر.
2: صحيح.
5: وهذه الأرباح ستعود على العقود على الأطراف المساهمة في عقد الشركة.
2: واضح جميل.
5: إذن هذا فيما يتعلق بالأشخاص المعنوية، أي الذين معناتها يحدثون شركة ويتعاملون في إطار شركة،
3: تجب تكون حتى شريك واحد
5: تفقد. أي تنجم تكون هو بالنسبة لتعريف الفصل الثاني من مجلة الشركة التجارية يعرف العقد، يعرف الشركة على أنها عقد بين طرفين أو أكثر، في حين وأنه هنالك استثناءات تتعلق بالشركة ذات شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة. وثم شركة اللي يوجب المشرع وأنه بالنسبة للشركة يجب أن يكون المساهمين فيها أكثر من سبعة. دونك خرجنا على القاعدة صحيح. الواردة بالفصل الثاني، وهنالك استثناءين بخصوص العدد المشاركين سواء كان في شركة الشخص الواحد أو في شركات خفية الاسم اللي تستوجب معناتها توفر على الأقل سبعة مساهمين في الشركة.
2: واضح هذا حكينا.
3: أنا بالمناسبة كان تسمح سيدي نحب مادام نحكي على التاجر التونسي، حسب تجربتك الطويلة عقلية إدارة الأعمال في محاكمنا بين الأمس واليوم، أنت من اللي بديت عام 88 إلى الآن ثمشي تطور في عقلية المتقاضي؟
5: طبيعي تطورت العلاقة.
3: يعني سلبي ولا إيجابي هالتطور؟
5: تطور أنا أقول إيجابي أكثر منه سلبي، هو الوعي بالقانون. على خاطر بالنسبة للمعاملات قبل كانت تم معاملات مشافهة، بالنسبة للشركات اللي احنا نحكي عليها عادة ما تجينا شركات مفاوضة، وشركات المفاوضة هذه هي شركة بين أشخاص، معناتها حتى بالنص يقول وأنها لا تستوجب الكتابة.
2: نعم.
5: دونك تنجم تكون مشافهة. وبما أنها مشافهة باش تطرح عديد الإشكاليات.
2: طبعا قلت لك ما قلت ليش، وضحت لك ما وضحت لك،
3: ما قلت
5: لك لا، ونولي ونثبتوا فيها بالبينة والشهود والوثائق المحاسبية، وهو عطيت كذا وهو عندي كذا، هذا كان مسموح به وكان متعامل به. أنا نقول هذا مسموح به، علاش نقول لك تطورت الأشياء؟
2: نعم.
5: خاطر قبل بالنسبة للتجارة حكا ولا
2: ليه
5: باروني، بالنسبة للتجارة كانت تتم في إطار ضيق، في إطار عائلي
3: وبثقة
5: بأموال ذاتية والمعاملات معناتها تتم بالحاضر.
2: نعم.
5: معناتها كانت ودير احنا حتى في القرآن عندنا في أواخر سورة البقرة
2: آية الدين
5: يقول بالنسبة لآية الدين صحيح. بالنسبة للتجارة يجعلها وأنه يمكن إثباتها بكل وسائل
2: صحيح.
5: ويمكن حتى عدم كتابتها في نعم. إنه وأنه في أول الآية يحث على الكتابة
3: فاكتبوه
5: في الديون. نعم، في أول النص يحث على الكتابة، وفي آخر في أول الآية يحث على الكتابة صحيح. وفي آخر الآية وإذا كان الدين بين التجار
6: تجارة حاضرة
5: هذا شنو على خاطر ما تستوجبه السرعة. أنا باش ناخذ منك بضاعة اللي ربما تنجم معناتها
2: احتاج الى سرعه في التنفيذ باش انا نسوقها، ربما ما تصبرش
5: ما تصبرش خاصه ما تصبرش، نقعد استنى نمشي نكتبوا العقد
2: ونمشي وجيبوا شهود ومن مشينا وفات.
3: لكن صحيح. هذا ما منعش انه نتصور انك تشاطرني بالفكره ان الحجم القضايا وعدد القضايا كثر ياسر على قبل.
2: هذا نجاوبوا عليه بعد الفاصل، مش نحكيه على حجم القضايا وتطور القضايا وكيفاش تحل القضايا هذه.
5: حبيت نزيد
2: به نرجع لها بحول الله بعد الفاصل، نرجع لها إن شاء الله. أحبة الكرام، أول فاصل ثم لنا عودة فلا تذهبوا بعيدة.
7: رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم. أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال وضيفتنا المبجلة الأستاذة آسيا العياري القاضية التي عندها تجربة ما شاء الله 37 عام وحيلة صحيحة على شرف المهنة، وهذا ما يمنعناش أنه نستفيد من خبرتها في هذه الحصة ربي يبارك فيها. وقبل الفاصل كانت تجاوب في سؤال طرحه سي رشيد، تحكي على مدى تطور وعي الناس بالقوانين. حكيت قبل كيفاش كانت تتم العملية التجارية والقانون شو يخول، وش نحكيه على التطور اللي مازال قاعد يصير كل مرة في المعاملات. النصف الثاني من الجواب استاذتنا.
1: إذا أخرجنا من النطاق الضيق للتجارة،
0: نعم،
1: وأصبحت ما عادش عندها بأموال ذاتية، أصبحت تستوجب عملية المساهمة،
0: نعم،
1: سواء كان عن طريق الاقتراض أو عن طريق المساهمات،
0: نعم،
1: العامة.
0: صحيح.
1: بالتالي ولا أخضع المشرع هذه الشركات إلى عديد الشكليات اللي لا يجب أن توفرها، ومنها الكتابة.
0: أي نعم، لازم توثيق.
1: ولا بالنسبة للكتابة والتوثيق أصبح أمرا ضروريا.
0: أي نعم.
1: وأخضعها كذلك حتى هالتوثيق هذايا سيقع إشهاره وإيداعه تبقى للقانون. عندنا إجراءات لابد من احترامها،
0: نعم، نعم،
1: لحماية كامة الأطراف المتداخلة في هذه عملية في هذه العمليات التجارية.
0: جميل.
1: الخاصة بالشركات، على خاطر بالنسبة للشركة هنالك عديد المتعاملين معها، هنالك حرفاء، هنالك مزودي، هنالك بنوك مقرضي،
0: نعم،
1: هنالك عمل كذلك لابد من الحفاظ
0: حقوقهم.
1: وبالحفاظ على العمل نحافظ على مجتمعنا ونحافظ على السلم الاجتماعي
0: والدورة الاقتصادية،
1: نعم،
0: لبلادنا. هذا،
1: نعم،
0: هذا مهم ومهم جدا. ولهنا فقط تعليق على اللي قالته الأستاذة، لأنه هذا زاد من صميم الفكر نتاعنا قبل. سيدنا عمر بن عبد العزيز هذا كان في المدينة في التقاضي التجاري يقبل شهادة الواحد والقسم. لما ذهب إلى الشام جاءوا سمعوا به الجماعة، أي جاء قالوا راني عندي شاهد واحد أنا اللي بعت ونقسم. قالوا لا بزوز شهود. قالوا شبي سمعت بيك في المدينة؟ قالوا ذاك في المدينة بالضبط. يعني التطور واتساع الرقعة واختلاط الناس ببعضهم وكذا كل مرة يخلي طور. ثم سيدنا عمر كتب الدواوين، كل شيء قال كتب. هكذا نحن المشرع في الأمور التجارية يزيد يطور باش يضمن

0: حقوق الناس. يعني هذا ماهوش خروج على على على ديننا، بالعكس هو هذا صميم الدين.
1: هو نعم. على كل حال هنالك قلنا احنا اللي كان عندنا معناتها اجراءات صارمه نعم. في خصوص تكوين الشركات
0: مهم هذا،
1: وكذلك عند تسييرها
0: ايوه
1: بان اوجب المشرع على اصحاب الشركه بمسك محاسبه قانونية. ودفاتر قانونية دفاتر محاسبية قانونية حتى يتم الرجوع إليها في صورة حصول نزاع بين الأطراف.
0: واضح هذا كمان
1: معناتها حتى لحماية حقوق أنت كشركة معناتها تمسك محاسبة دفاتر محاسبية بصفة قانونية حتى يتم الالتجاء إليها من طرف أهل الخربع لتحديد الديون المتخلدة بالشركة.
0: جميل. أيوة سير شيد تفضل سير.
2: يعني أنا حبيت أتأكد لي السيد الرئيس كونه نلاحظوا أن هنالك تضخم كبير في عدد القضايا ناتج على أن الناس يوجعوا رأسه ويمشي يعمل قضية، ما عادش سمك التأني والمصالحة وكذا كذا، كثر الأمر هذا. أولا أتأكد لي هالأمر هذا ولا حسب تجربتك بمر الزمن؟ ثانيا تعطيني فكرة شنية أنواع القضايا المتكررة في موضوع التجاري؟
1: بالنسبة للنزاعات
0: نعم
1: نجم نفسروها باب النمو الديموغرافي هذا لابد منه
0: طبعا. انت عام 80 تحكي على 5-6 ملايين، توا تحكي على 12-13 مليون.
1: طريقة التعامل اللي
0: عدد الشركات
1: وقلنا طريقة التعامل اللي نعم. كانت تقبل تتم ما بين أطراف طبيعيين معندها ذوات طبيعية
0: صحيح،
1: توا تغيرت ولا ذوات معنوية ما تعرفش رواحها، شركة خفية الاسم
0: نعم.
1: مساهمين مع بعضهم ما يعرفوش رواحهم
0: بالضبط،
1: معناتها تغير
0: البورصة
1: المعطيات
0: وغيره وغيره وغيره.
1: حاجة أخرى بالنسبة للمعاملات تغيرت
0: صحيح.
1: كنا قبل نتعاملوا مثلا بالمعاوضة ولا تعطيني فلوس ونعطيك فلوس بالضبط. وتعطيني بضاعة ونعطيك فلوس،
0: هذا هو
1: تغيرت توا ولينا نتعاملوا
3: وسائل الدفع تغيرت
1: نعم. ولينا نتعاملوا بالسندات لأمر، نتعاملوا بالكمبيالات، نتعاملوا بالشيكات، نتعاملوا بالقروض باهي. وبالنسبة للشركة وإلا حتى الذات الطبيعية اللي تتعامل في التجارة هي مرتبطة بمناخ عام المناخ العام هذايا كما ينجم يأثر عليها إيجابا
0: كما ينجم يأثر سلبا. صحيح.
1: إذا كان
0: حتى المناخ الدولي أيضا والاقتصاد العالمي احنا ما نشبي من عنه هذا
3: المعاملات التجارية الخارجية
0: ما نشبوش
3: باب جديد آخر.
1: دونك هذه كلها عوامل كما رينا احنا مثلا جائحة الكورونا
0: نعم.
1: أثرت على عديد
0: صحيح
1: هذو ما ويمش نلقاهم احنا من بعد ومش نلقاهم في المحاكم
0: نلقاهم
2: في الدوسية فوق
1: ولا لا
0: صحيح
1: حكا ولا
0: نعم صحيح
1: معناتها باش تلقى مثلا نزل ما خدمش لمدة 3 سنوات بسبب جائحة الكورونا بسبيعها يستغنى عن العمل، وإذا كان استغنى عن العمل باش تلقى قضايا تعسفي نعم. موجودة في المحاكم قضايا عرفية باش تلقى قضايا جبائية بما أنه ما ينجمش يوفي بالديون المتخلدة بذمته تجاه الجبائة تجاه الدولة باش يلقى تجاه المتعاملين معاه من مزودين
0: بالضبط
1: ما ينجمش يخلص. دونك هذوكم كلهم تلقاهم نزاعات موجودة
0: بالضبط.
1: ديما أنا نقول كرا حاجة كما هكا قل هذه مشروع قضية في كل ما نبدأ
0: نحس القضاء
1: مشروع قضية نبدأ حتى كرا بيبليكاسيون في سامحوني
0: تفضل
1: الرا بيبليكاسيون في
0: منشور على الفيسبوك ولا
1: لا لا لا
3: جورنال اوفيسيال
1: لا لا لا لا لا اشهار كي نبدأ
0: في لوحة إشهارية
1: الرا لوحة إشهارية اللوحة الإشهارية هذه الرا وأنه الماركة هذيك تشبه للماركة هذيك نقول جاية قضية في تقليد عليها معناتها كل شيء ممكن.
2: السؤال الثاني أنا تكرار معناتها شو ما القضايا اللي يتكرروا حسب تجربتك أنت ديما يتعاودوا ديما يتعاودوا
1: عندنا بالنسبة لنا احنا قبل خاصة في الطور اللي معناتها كنت فيه رئيس دائرة تجارية عندنا القضايا تتعلق بعدم سداد الديون التجار. هذا هو الإشكال المطروح عادة
3: استخلاص
0: ديون
1: سواء كان عندنا الحسابات الجارية عندنا حسابات جارية بالنسبة للتاجر يحل حساب جاري يتعامل به يجي في وقت من الأوقات
2: قص عليه
1: لا يجي في وقت من الأوقات يظهر له باش يمشي يحل بنكة أخرى يخلي هيك الحساب مفتوح
3: رصيد مادي
1: ماشي هو في باله
2: ويبدا يخدم على روحه كالحساب
1: هو الحساب هذاك يخدم على روحه
0: ياخذ له
1: هو كان 10 ملايين يجيه البنكة بعد 10 سنين تقول له راهو نقول انا 30
2: هو دين قاعد يخلى ينتج فوائد
1: قاعد ينتج فوائد فوائد على فوائد فوائد مركبه الموجوده في الحساب الجاري
3: صحح على اتفاقيه الحساب الجاري وكل شيء
1: معناتها يفاجئ
0: صحيح
1: هذا هذا هو القانون من الوجهه القانونيه
0: ما يحميهش
1: امر سليم
0: ما يحميهش لانه يقول له انت غالط
1: اما هو الغالط
0: اي
1: مثلا هذا بالنسبه ل
2: هذه اول نصيحه تو
0: ايوه على الانسان
2: يردوا بالكم
1: لا تغير القانون
0: ولا البنك ولا البنك عليه ان يعلم
1: لا تو
2: يغلق
1: بصفه اليه بعد انقضاء ثلاثه اشهر اما هذا داري. احنا بالنسبه لنا احنا الاشكال اللي كان مطروح اللي قلت لي انت شنو القضايا اللي تعرضوا عليه
0: كانت موجوده بكثره
1: كانت موجوده بكثره في هذا الاتجاه المتعلق بالحسابات الجاريه
2: ثم
1: عاد بالنسبه عندنا السندات والكمبيالات اللي نلفت النظر ليه وانه بالنسبة وقت اللي نصححوا على كمبيالات ولا نصححوا على سندات لأمر أراه المشرع أعطاه شروط شكلية وبيانات وجوبية أيوة. لابد من وجودها في هاته السندات حتى معناتها غدوة تكون قضية وثيقة رسمية تستخلص
0: يعني
1: لها دينك
0: يعني أنا صحح على كمبيالة أستاذة معناها كما قال
1: سحب على الكمبيالة
3: لازم
1: سحب مسحوب عليه مكان الخلاص مكان الإنشاء المبلغ الأجل معطيات أوجبها المشرع وأنها تكون موجودة
0: موجودة أيوة.
1: ما يكفيش وإني ناخذ كمبيالة
3: شكلية وجوبية
1: أمور شكلية وجوبية حاجة أخرى
0: تفضل
1: عندي زيدا نبه السادة المستمعين
0: نعم.
1: وأنه راهي هيك الكمبيالة هذيك راهي ما تقعدش صالحة مدى الحياة راهو صالحة لمدة 3 سنوات
0: أيوة.
1: ما كانش راهو نهارة اللي تقدم ينجم المدين يتمسسك بسقوط الدعوة بمرور الزمن
2: تولي كأن ورقة
1: تولي ورقة
2: اعتراف بدين
1: اعتراف بدين فقط معاش نجم تعتمدها
3: في
1: المدان الصرف
0: معناها اعطيني فلوس
2: ثم سؤال قبل ما نجي طلبوا مني باش نسالوه لك
1: اتفضل
2: قال لك سيدي المشرع يرى النصوص في الاوراق في الكتب لكنك انت كقاضيه ترينها تطبق على الواقع وبمعطيات الموجوده عندك في ذاك الوقت ما هو الثمن الذي تدفعه الشركات التونسية بسبب سوء صياغة العقود خصوصا أو الاستهزاء بالقانون الأساسي على المؤسسات عند تأسيسها
0: يعني أنت تو معناها في الأخير أنت لأن هي في القضايا مش تحكي على خبرتها تو
2: مش تحكي على خبرتها
0: يعني إذا
1: احنا
2: هي تحكم تبقى للقانون
0: قانون.
2: لكن القانون شيء
0: واللي يعملوه
2: والواقع شيء بعض مرات القاضي يلقى نفسه في حيرة معناتها فهمت تبقى للوقاية بعض مرات تجبر باش تطبق القانون هل أن القانون هذا يتماشى مع العصر هذه نقطة الأولى وثانيا بما أن كما قالت هي المتصرفين عندهم مسؤوليات يلزمهم يحترموا القانون الأساسي
0: صحيح.
2: يلزم يعملوا العقود بالقدا إلى غير ذلك يلقوا أنفسهم خاسرين قضاياهم لا لشيء الا لان الوقايه اللي حكيت عليها في بدايه اللقاء
0: ما قاش تطبيق
2: كيف تعالج هالامر هذا القانون والحكم
1: والله بالنسبه للقانون راهو ماهوش مجرد
0: يتطور بمعنى
1: لا مش حتى يتطور نعم
2: فمش اجتهاد
1: وينطلق من الواقع
0: نعم
1: توا احنا بالنسبه خاصه في الماده التجاريه راهو انه بنهور مثلا مجلة الأحوال الشخصية مثلا
0: نعم
1: نقولوا مجلة الأحوال نقولوا مجلة الالتزامات والعقود اللي هي تم المسائل المدنية
0: مثلا
1: وقع إنشائها سنة 1906
0: صحيح
1: ومعمول بها إلى هذا التاريخ وأدخلت عليها تعديلات طفيفة
0: طفيف بالضبط
1: في حين وأنه بالنسبة للمجال التجاري فهو في تطور مستمر
0: صحيح
1: راهو أنه بالنسبة لنا احنا كانت عندنا مجلة أحدثت سنة 1995
2: تحكي شنو
1: مجلة تجارية
0: نعم
1: 1959
2: نعم
1: في الأثناء أخذنا منها نحينا منها الشركات سنة 2000
2: نعم
1: شركات غير مجزى فيها
0: الشركات
1: بصفة عامة
2: شركات
3: مجلة الشركات التجارية
1: مجلة الشركات التجارية عندها المجال الشركات التجارية
2: عمل فيه
1: أفرد بمجلة خاصة
2: بقى الشيك والكمبيالة
1: هالمجلة الخاصة هذه المجلة الخاصة مجلة شركة تجارية
3: طورت،
1: هي بيدها في حد ذاتها
0: صح.
1: أحدثت عليها عديد التعديلات
0: نعم. صحيح.
1: وآخرتها سنة 2016
0: نعم
1: يعني بأن في أدمجت فيها قانون الإجراءات الجماعية. إذن دونك شو نقول أنا؟ نقول وأن القانون صحيح. التجاري ماهوش أنت جاي من لا شيء، راهو جاي من الواقع ومن الصعوبات اللي نلقاوهم في الواقع، من القضايا اللي نعيشيهم ونلقاو فيهم. ما عندها احنا بالنسبة نطلبوا عملية التنقيح من انطلاقا من الصعوبات اللي نلقاوها في عملية جميل. تطبيق القانون.
0: واضح جدا استاذ، احنا قبل الفاصل باش نعطي مثال من اللي قالته هي، خاطر احنا في جزءنا الثاني ذكرت على تطور القانون اللي يقولنا الحسابات الجارية كيفاش كانوا قبل اللي جوها القضايا. الآن لما المشرع شاف قضايا قضايا قضايا جاب إجراء باش يخفف مهل القضايا هذه اللي كل ثلاثة شهور ويسكر،
2: وكأنك تقول القوانين جاي للعلاج مش للوقاية. ملا
0: الاثنين للعلاج،
1: هو عندنا واقع عشناه
0: نعم.
1: الواقع هذا مرير، على خطر أنا كمحكمة في القانون في ظل القانون القديم كنت ما نجمش نتصرف. عندي بالنسبة للفصل 732 من مجلة تجارية أحصر لي صور غلق الحساب الجاري
0: نعم.
1: ألا وهي التفليس، الوفاة، وإلا بإرادة أحد الأطراف وباحترام إجراءات معينة. أنا إذا كان ما تموش هذوما الثلاثة نعتبر وأن الحساب الجاري لجالي
3: جاري
1: جاراً. توا بالنسبة للوضع الحالي
0: بالضبط،
1: ولا طالما لم تتم أي عملية أثناء مدة ثلاثة أشهر
0: صح.
1: يعتبر بالنسبة للوضعية القديمة كان التاجر معنتها ما يعرفش الوضعية هذه اللي كونه راه بالنسبة للحجاب الجاري لا زال مستمر
0: إيه نعم.
1: وهذاك علاش يقع في الخطأ، وهذاك علاش يلقى المدنية تفاهة
0: ما قامت
2: دول قوة حل صاحب الحساب
0: نعم.
1: دول صاحب الحساب باش كل واحد يعرف ما
0: يعرف
1: وما عليه
0: وما عليه. طيب جميل جدا، مازلنا باش نحكيوا اكثر ومازلنا باش نسالوا اكثر في الجزء الاخير من حصه اليوم.
1: سامحني باش نزيد نجاوب بالنسبه للعقود
0: في دقيقه لو تسمح.
1: بالنسبه للعقود هذه راهو لابد من معناتها الاستثناء الاستئناس باهل الخبره
0: بالضبط
1: في الماده القانونيه
0: نعم.
1: حتى لا يكون هنالك ثغرات في
0: صحيح.
1: تحرير
0: مسألة العقود بالضبط،
1: خاصه وان العقد يعد شريعه الطرفين
0: نعم.
1: ومعناتها واجب على المحكمه وانها تاخذ به تطبيقا للقاعده القانونيه الوارده بالفصل 242 من مجله الالتزامات والعقود.
0: جميل.
1: دونك بالنسبة لهم هما معناتها أنا مقيد كمحكمة مقيد بما ورد في العقد
0: شرعة
1: إلا ما كان مخالفا للنظام العام
0: بالضبط.
1: والقانون
0: هذه قاعدة فقهية،
1: منعوا القانون
0: هذه قاعدة فقهية أصلا.
1: نفس الشيء نعم. نفس الشيء بالنسبة للشركات التجارية، الشركات التجارية عندهم القانونهم الأساسي اللي هما باش ينظموا فيه سير الشركة وطريقة التعامل في الشركة، هذاك أنا بدي يقيدني كمحكمة.
2: وبالنسبة للشركة
1: بالنسبة للشركة في حد ذاتها أنا نقول سرشيد ديما نقولوا ويسكروني
0: نعم.
1: نقول وأن الشركة راهي كما الأسرة
0: صحيح،
1: راهي ضيقة وراني أنا كمحكمة ما ندخلش فيها بسهولة
0: صحيح.
1: عندها يسيروا شركتهم بكل حرية، ما ندخل إلا إذا طلب مني ذلك
0: نعم.
1: ممن منحه القانون إمكانية المطالبة ب
3: بعمل
1: بتاع. أما أنا باش نتدخل بصفة تلقائية
0: لا. لا واضح، بارك الله فيك يعطيك الصحة. احنا مازلنا مواصلين لكن الجزء الأخير من حصة اليوم إن شاء الله عندكم المجال باش تطرحوا الأسئلة سير شيد وسيم محفوظ، لكن أحبة الكرام فاصل ثم نواصل فلا تذهبوا بعيدا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال، ومعنا القاضية ولقب قاضية سابقة ما تطلقش، يعني قاضية هي يبقى مدى الحياة، صحيح أحيلت على شرف المهنة ولكن خبرتها باش نستفيدوا منها في حصة اليوم. القاضية آسيا العياري، مرحبا بك من جديد.
1: شكرا.
0: وحقيقة استفدنا، قاعدين نحكيوا على أهم القضايا وكذلك بعض النصائح للسادة التجار واللي داخلين في المجال التجاري، ونشوف فيكم سي محفوظ وسي رشيد تحبوا تسألوا. سي محفوظ باش نبدأ بيك، باعتبار سي رشيد اسأل انت اذا عندك سؤال ولا تحب تتبرع لسي رشيد.
2: دبر رايض اليوم سي محفوظ، رايض بالكدا بالكدا.
3: اليوم انا سعيد جدا بالحق، سعيدا جدا بوجود السيد الرئيس على إثارة موضوع كبير جدا، وهي في نهاية الجزء الثاني
0: الحصة
3: أعطتنا سموها لابيرش، أعطتنا هكا أعطتنا بيرش، هل تحكي على القانون تاع الشركات
2: التي تمر
3: بصعوبات اقتصادية، و معناها أخص خاصة 95-34، هذا قانون هام جدا. وبالنسبة لي أنا كانت لي عليه تجربة ميدانية، نحكي لك من وقت التفكير في التأثير، معناها وقت هو تخرج 95، معناها عنا من عام 94 ونقاشات صارت مهنية مع سلطة الإشراف، مع وزارة الاقتصاد والصناعة وقتها قبل ما يولي قانون وغيره. 95-34 معمول لمؤسسة لإنقاذ المؤسسات، وجدت فيها التسوية الرضائية والتسوية القضائية. شفت التسوية الرضائية اللي نحكيوا عليها تو انطلاقا من اللي جاء في القرآن، وعلاش ماشيين نتخاصموا نجموا نترضوا، لكن بسلطة قضائية بقاضي
2: إشراف.
3: نعمل اسم بإشراف لأنه فيها حقوق كما قال السيد الرئيس. بالنسبة لي أنا 95-34 كانت عنده في بداية، أتحدث تحت رقابتك سيد الرئيس، في بداية تطبيقه أنا حسيت كمسؤول في مؤسسات أنه ما جاش لإنقاذ المؤسسات، جاء هو المشرع
2: حاجته،
3: والسادة القضاة اجتهدوا في برشا قضايا ما شاء الله، لكن في فترة من الفترات حسينا أنه هو استعمل كآلة كطريقة للتهرب من التزامات، خاصة وقت ما عندهم ضمانات شخصية، الناس اللي في الشركات ضمانات شخصية. فقلت لهم رد بالكم، القانون هذا ما جاش لإنقاذ المتحيلين، جاء لإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات. الجانب هذا صارت فيه تحويرات لأن ما تبعتش بعدها بحكم المهنة زادة، بعدت شوية على التطبيقات. مثل بي نسمع من السيد الرئيس هل القانون هذا الجانب هذا خاصة صار فيه تعديلات أو تطوير بما يستجيب للرجوع إلى كله ولا الفكر أو الغاية الذي أرادها المشرع لهذا القانون.
1: جوابا على سؤالك سي الباروني، احنا بالنسبة للقانون الإجراءات الجماعية،
3: هذا هو اسمه الإجراءات الجماعية،
1: الإجراءات الجماعية نعم، أحدث سنة 95. قبل 95 كانت بالنسبة للشركة، وقلنا احنا الشركة راهي كائن حي،
0: صحيح،
1: التاجر كائن حي،
3: عندها ذمة قانونية،
1: لا يتأثر بالمناخ، صحيح، المحيط به،
0: نعم،
1: معناتها تجي عوامل، نعم، اللي تخليها باش تأثر عليك وتنجم تكبدك خسائر. كان قبل العمل شنوه في القانون القديم قبل 95 كان نمشيو مباشرة للتفليس،
0: أيوة،
1: وهكا ولا لا سير فيه، وقلنا برشا ملفات مع بعضنا بخصوص التفليس وشنو نعملو فيها التفليس هذيك، نجيو للشركة نفركو لها الآلات نتاعها، نطردو لها خدمتها، نرجعو المحل ماليه ونصفيه،
0: بالضبط، تخلصوا الدولة، تخلصوا الخدامة، تخلصوا الكذا، وبعد أيوة.
1: هذا ليس بحل. بالنسبة لنا احنا هذه مؤسسات تجارية يلزمنا نحافظوا عليها باش تقعد مساهمة في الدورة الاقتصادية
0: ديمومة.
1: دونك احنا الحل اللي مشى فيه المشرع عام 95 وانه حب يلقى حل للمؤسسات التجارية هذية وللحرفيين اللي يتأثروا بالمناخ العام باش يلقاو حلول ما نمشيوش مباشرة في التفليس على خطر عنده أثر اقتصادي وخيم.
0: نعم.
1: عاد توجد القانون 95 هذايا، ويمكن القانون الوحيد الذي جاء في فصله الأول وحدد أهداف القانون.
0: نعم.
2: ثلاثة أهداف جاب.
1: ثم قوانين يحط
2: أهداف. لا لا لا. لا.
1: بالنسبة للقانون حدد لنا أهداف. هل أهداف هذه هي مواصلة المؤسسة لنشاطها؟
0: ديمومتها معنا.
1: ديمومتها. دونك إحنا نحب نحافظ على مؤسساتنا الاقتصادية.
0: جيد.
1: ثانيا
2: حفاظ العمل.
1: الحفاظ على مواطن الشغل.
0: إيه نعم. صحيح. وهذا
1: أريد التدرج. إيه نعم. نحافظ على مواطن الشغل، نحافظ على السلم الاجتماعي.
0: أكيد.
1: ومن بعد تجي وفي مرتبة أخيرة.
2: سكنات.
1: استخلاص الديون. لا علاش خاطر شريك هذاك اللي اعطى. إيه نعم. الواحد عبارة على شريك
3: ودخل معاه في مخاطر
1: وقت اللي نربحوا مع بعضنا، وقت اللي نخسروا مع بعضنا. هذا ولا لا؟
3: حسب الصيغ المشاركة.
1: دونك احنا النية نبيلة.
0: واضحة.
1: الهدف نبيل.
3: ممتاز.
1: حكا ولا لا؟
3: التطبيق دو.
1: على مستوى التطبيق. جينا عام 95 عملنا هالتسوية الرضائية وعملنا التسوية القضائية. نلقاو رجال أعمال تونس الكل في التسوية الرضائية وفي التسوية القضائية. علاش؟ على خاطر يمنحهم إمكانية إيقاف التقاضي والتنفيذ. ما عادش تنجم الدور.
0: أي نعم. مثالش تفضل.
1: ما عادش تنجم الدور به حتى بانكا. حتى حريف. حتى مزود.
3: حتى دائن.
1: حتى واحد باش يقول له اعطيني الفلوس.
3: بما فيهم الصندوق للضمان الاجتماعي لغير ذلك.
1: والجباية والكل.
3: والجباية الكل يوقف.
1: وقف كل شيء. وهذه. فطنوا المشرع فيما بعد.
0: واضح.
1: وأدخل عليه تنقيحات هالقانون بتاع 95. صحيح. عملوا تنقيح عام 99. عمل له تنقيح عام 2003 وعمل له تحقيق عام 2016. ريت انا كي نقول لك راهي القوانين معناتها تخلق
0: تتأقلم.
1: تتأقلم لا، والتطبيق يجيب لك الثغرات.
0: صحيح.
1: ويجيب لك الصعوبات.
0: اكيد.
1: ويخليك تكون ذاك منطلق لتنقيح القوانين.
0: صحيح. جميل.
1: انا نتذكر في وقت من الاوقات استدعانا عملوا لجنة لتنقيح قانون الإجراءات الجماعية. سمحني. أيوة. عملوا لجنة لتنقيح إجراءات. ش قال وقتها المشرف على اللجنة هذه؟ قال راهو نحب قانون ينطلق من التطبيقات،
0: من روح الواقع،
1: من الصعوبات التطبيقية. يزينا من القانون المقارن الفلاني الفرنساوي والقانون المقارن الأمريكي. صحيح. والقانون خاطر ظرفهم هما
0: غير ظرفنا
1: احنا. صحيح. وبالتالي هيد أعطونا لمونا مجموعة من القضاة.
0: جميل.
1: نشرفوا على هذه الملفات واعطينا الصعوبات اللي تعترضنا في إطار تطبيق هذا القانون التعديل. ومقترحات التعديل. ومن بين مقترحات التعديل التخفيف في عملية إيقاف إجراءات التقاضي والتنفيذ والتقليص في المدة.
0: نعم.
1: قبل كانت المدة يمكن تدوم حتى 10 سنوات.
0: أيوة.
1: على خطر القضية مازالت منشورة. صح. في حين أنه توا. وعلاش القضية مازالت منشورة؟ على خطر بالنسبة للمدين بالنسبة للمدين اللي تحصل على بالضبط. إيقاف التقاضي والتنفيذ عندها عنده حماية قانونية.
0: بالضبط.
1: يولي يلقى معناتها يتاخذ بوقته براحته
3: وما يحبش يقدم
1: ويجيب المؤيدات وقت اللي
3: والخبير ما نجمش يخدم خدمته
1: وتولى تعطلوا. دونك ولا المشرع اش عمل؟ قال إيقاف التقاضي والتنفيذ تكون لمدة محددة.
0: جميل.
1: يعني مدة محددة لا تتجاوز السنة على أساس وأنه بعد السنة يقع رفع تلقائيا وقانونيا لعملية إيقاف التنفيذ. وعليش باش يسعى المدين لإيجاد الحلول في الفترة هذيك باش تكون فترة فعلة.
0: واضح. جميل. إذن احنا كما شفنا أنه التطور هذا يتماشى مع تطور الواقع وعي الناس وكذلك أيضا التطبيق، وهذا مهم ومهم جدا. عندك سؤال؟
2: إيه. لكن من ناحية أخرى
1: تفضل. حاجة بركة.
0: تفضل.
2: يسيرش عاد نسادي مقبل.
0: إيه فذي
1: أنا بش نقول بش يكون هالقانون هذية منه جدوى.
0: نعم.
1: الإشكالية الكبيرة وقت اللي أنت بش تمشي للطبيب لازم تبدا وقت اللي تبدا معندها معندها
0: العلامات الاولى
3: عندك حاجات اثارك توعكات
1: تم توعكات
3: توعكات مش حتى تطيح
1: اما باش تبدي كلينيك مامور
0: ما
1: عندك ما موت سريري في حاله موت سريري ما لقاولكش الحل لو كان شنو اللي يصير
2: اعمل برنامج
3: اسمعني لا انقاذ ولا شيء
1: ولذا انا ادعو رجال الاعمال التجار باش يقوموا يتوجهوا للمحكمة يتوجهوا إلى معناتها السلطة المختصة باش يقوموا بيشعروا اللي كونهم بداوا يمروا بصعوبات اقتصادية باش نجموا نلقاو خطر بالنسبة رأي المحكمة رأي تخرج عن دورها الحيادي في تسوية القضائية ما عاد شكل قاضي المحايد اللي يحكم تبقى الملف بل حثه المشرع على إيجاد الحلول
0: حلول.
1: يسعى إلى إيجاد الحلول بموجب النص القانوني
2: وأعطاه
1: الحلول وأعطاه الحلول اللي هي بالبيع بالإحالة بإعادة الديون
3: بإعادة
1: الهيكلة بتبيع ثم أمور ما ينجمش عندها محدودة
0: نعم
1: اللي هي
3: بالاستعانة بخبراء
1: لا لا وتقتضي اتفاق الأطراف خاطر أنا باش نحط لك من ديونك ولا إعادة جدولك ديونك لمدة معناتها غير معقولة يسمك توافق انت كمدير نعم. خاطر ما نجيش نصلح في شركة
0: ونزيد نفسد شركة على شركة أخرى واضح
2: على كل الدعوة هذه اللي دعتها السيد رئيس وعطي الصحة اللي ذكرت بها راهي ما هيش دعوة تحب تحضر تهم تحضر هي دعوة أوجبها القانون من 2016
0: نعم.
2: المؤشرات قال صاحب المشروع إذا كان شايف باللي ثم مؤشرات تدل على الشركة ماشية للهاوية مطالب قضائيا باش يمشي للمحكمة اللي صحيح. هو محل نظر
0: نعم.
2: ويقدم مشروع إصلاح قبل كنا احنا الخبراء العدليين هم اللي يعملوا مشروع إصلاح طبقا
3: للحالة بعد
2: لا طبقا لما ما يطلب القاضي يطلب من الخبير العدلي باش يعمل مشروع برنامج إصلاح
0: نعم.
2: من 2016 ولا المشروع يعمله صاحب المؤسسة
3: ويحيله
2: الخبير العدلي اللي يسمى متصرف
3: يراجعه
2: هو اللي يثبت عليه
0: ديما
2: تحت رعاية القانون نعم. لكن اللي حبيت نقوله قبليك أن هذا صحيح أن بعض رجال أعمال اغتنموا فرصة المظلة هذه
0: نعم.
2: القضائية باش ينجموا يربحوا برشا وقت شيء يجعل برشا دائنين وعلى رأسهم البنوك ما يحبذوش أن يمشيوا في التسوية القضائية لأن الدوم والطول وهون نحب نحكي على الطول ما هي أسباب البطء في قفل ملفات التسوية القضائية
0: نعم.
2: وهل أن هنالك بطء هل أن تقرون بأن هنالك بطء
1: وقروا بأن هنالك بطء
0: موجود معنا والأسباب والحلول إذا من خلال الخبرة
1: الأسباب هو تشبث المحكمة إن الراحة خاطر احنا قبل كنا نتشبثوا بإيجاد ما انت نحب نوصلوا إلى
0: حل
1: إلى حل
0: ينقذ الشركة والمؤسسة
3: الهدف سامي هدف مرموق
1: وتحسها مسؤولية ثقيلة محمولة على عاتقك
0: أي ما لا يقول لك أنا
1: وتحس وأن
0: بحلها بالله
1: المؤسسات الاقتصادية عندها محتوتة تحت رقابتك
0: نعم.
1: تتحمل مسؤولية كبيرة كيف باش تحافظ عليها باش يلقى لها الحل باش تحافظ على مواطن الشغل
0: صحيح
1: فيها.
0: هذا هو عائلات وراها
1: كيفاش ديما احنا كمحكمة نسعى ما نحبوش نتسرعوا حتى في الحلول في في قفل الملف خاطر باش تسكرها وتقولها وما لقيتش حل تولي عملية سهلة استسهال الحلول احنا نحبوا حل جذري ونحب نحافظوا عليها كمؤسسة
0: نعم صحيح
1: خاصة كما ذكرتك بالأهداف السامية اللي نص عليها القانون والأهداف اللي من أجله وضع هذا القانون كي تقول لي أنت الحفاظ على مؤسسات الاقتصادية يلزمني نصح
2: لكم ملتزمين بأجيال رغم اللي أنتم تحبوا تحافظوا
1: رغم ملتزمين بأجيال عنا زادة صعوبات على مستوى عنا لمنق ديفكتيف
0: نقص صحيح
3: نقص زيد إضافات هامة
0: وآخر سؤال
3: رئيس لا بسؤال هو إضافة
0: كمل
3: في الوقت تأخذوا ملفا تاع التسوية القضائية أولا تستعينوا أو تعينون خبير باش يعمل ثانيا ثم قاضي مراقب خلف رئيس المحكمة خلف معناتها منشورة عند المحكمة الابتدائية بتونس على الملف على الشركة هذه ثم قاضي مراقب.
2: هو أحد المستشارين.
1: هو رئيس المحكمة.
3: شفت قاضي مراقب أنا شوف كذاش رئيس مسخرين.
1: هو رئيس المحكمة. رئيس المحكمة هو اللي يتولى فتح إجراءات التسوية القضائية. نعم. وقت اللي يفتح إجراءات التسوية القضائية يتولى تعيين القاضي المراقب وتعيين المتصرف القضائي، وهما اللي باش يقوموا بالعملية الاستقصائية باش يقترحوا الحلول اللي من بعد باش نعرضوها على الدائرة التجارية، والدائرة التجارية هذه باش تبت في الملف راهي بتركيبة استثنائية تركيبة استثنائية.
2: هل أن القاضي المراقب في الدائرة
1: اللي هما قبل يوم. القاضي المراقب تركيبة استثنائية احنا نسميها التركيبة الخماسية التي تتمثل في رئيس وقاضيين وتاجرين للاستثناء الناسب الرئيمة والنيابة العمومية باعتبار وأنه قانون الإجراءات الجماعية يهم النظام العام الاقتصادي.
2: فيها عقوبات
3: يعني ياسر حلو
0: انا كان ولكن نحن المهم
3: حلو برشا
0: نريد ان نسرع كما
3: والقاضي المراقب سيدي
1: تفضل
0: في نص دقيقه سي محفوظ نص دقيقه
3: شو اللي خول له القانون قبل الوصول الى المجلس نقولوا
1: القاضي المراقب قلت لك باش يقوم بالاعمال الاستقصائيه نعطيك مثال انا بالضبط. نعطيه مثال للساده المستمعين وقت اللي ثم قضيه جزائيه نمشيو لوكيل الجمهوريه وكل جمهورية يفتتح بحث في الموضوع هكا ولا لا ثم جريمة معينة باش يتولى تعيين حكم تحقيق
0: صحيح
1: التحقيق باش يقوم بكل الأعمال التحقيقية
0: نعم
1: وينتهي إلى قرار ختم البحث
0: بالضبط
1: في قرار ختم البحث هذايا سيتولى يتم استئنافه لدى دائرة الاتهام
0: نعم
1: وهي إحالة للدائرة الجنائية الدائرة الجنائية هي اللي ستتولى أخذ القرار في شأنها إذن قياسا لهذا الكل نحب نقول وأن رئيس المحكمة يفتتح القاضي المراقب يقوم بكل أعماله الاستقصائية والدائرة التجارية ويقدم المقترحات نتاعو والدائرة التجارية بتركيبتها الخماسية هي بستولى أخذ القرار النهائي في هذه المؤسسة
0: واضح.
1: بالنسبة للحلول أنا باش نقوله لكم بالنسبة للحلول راهي الحلول اللي تسعى لها المحكمة هي وأنها تحافظ على المؤسسة النجم نحافظ عليها المؤسسة هذه بأصحابها اللي تقولي أنت جعل لحمايتهم نقول لك لا النجم نخليها تواصل بأصحابها بهم. إذا كان يستحق كيما النجم نواصل بها بواسطة الغير عليه كيفاش سواء كان عن طريق الإحالة سواء كان عن طريق الكراء الوكالة الحرة وسواء الكراء المشروع بالبيع الكراء المشروع بالبيع دونك أنا هنية خرجت صاحب المؤسسة صحيح. على خاطر نحب نحافظ على المؤسسة منيش نحافظ على
2: الشخص بعض مرات تزول البيت السخون تزول الفلسة
1: إذا كان في حالة ميؤوس منها
0: معاش فما آخر حل
1: إذا كان عنده عامين وثلاثة المؤسسة الاقتصادية مسكرة وبعد جاني قلب ربي القلي حل غير قابلة للحياة
0: جيتني وانت ميت سبب لغتنا بين زين يعني مؤسسه
1: كيفاش يقولوا اكرام الميت
0: دفنوا
1: الشيء بالنسبه للشركه اذا كان هي في حاله وفاه
0: واضح
1: دونك لابد من دفنها عن طريق اليه التفنيد
2: ربي ينقذ مؤسسات
0: امين يا رب يعطيك الصحه القاضية آسيا العياري شرفتنا أنسنا يعطيك الصحة على المعطيات بطريقة شرح بسيط أعتقد أن المستمعين الكل فهموا الكلام اللي خبرة تتكلم
2: ما شاء الله.
0: شرفتنا أنسنا وإن شاء الله في استضافة أخرى إن شاء الله,
1: إن شاء الله. يعني أنا سعيدة بلقائي في الباروني وفي رشيد شقول قيمة علمية في ميدان الاقتصادي
0: شهادة تعتز بها هذه سير رشيد يعطيكم الصحة واحنا زاد نعتز بها الشهادة هذه كذلك أيضا يعطيكم الصحة جميعا شكر موصول للسي رشيد تمر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات سي محفوظ الباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي أختنا لطيفة الفرشيشي التي رافقتنا من وراء الأجهزة التقنية نعود نقول لكم كل عام وأنتم بخير سنة هجرية مباركة على الجميع حفظكم الله وبلادنا من كل سوء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: في المال والأعمال في المال والأعمال في المال والأعمال
5: برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: هذا البرنامج برعاية مصرف الزيتونة.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. رواه البخاري.
1: إشهار.
2: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.

0: قرآن يتلى، أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
2: من القلب إلى القلب،
1: من القلب إلى القلب.
3: من كلام المصطفى، من كلام المصطفى، تأملات في أحاديث البشير المنير بالشرح والتفسير، لتكون بصمة في حفظ الحديث والسنة، من قول الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

0: من كلام المصطفى مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الكرام، تحية طيبة من القلب إلى القلب، وما كنت حفظكم الله ورعاكم. يجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج من كلام المصطفى، معكم مريم فجاري، رفقنا فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نورنا يا شيخ.
2: الله ينور ذاتك أختي مريم، أهلا وسهلا بكل مستمعينا وسمعتنا الأكارم. نبدأ بحديث فيه دعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نقول دائما يعلمنا كيف ندعو الله سبحانه وتعالى. نعم. ونقرأ كلامه ونتبرك به وكذلك ندعو به لأنفسنا ولجميع إخواننا المسلمين والمسلمات. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك الخشية في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفذ، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. شوف محلها الكلام تاع النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف هالجمع اللي جمع فيه جميع أنواع الخيرات اللي يمكن الله يعطيها للإنسان معناها، وشوف هالتضرع لله. اللهم بعلمك الغيب، يحب يقول تذلل أن أنشدك بحق علمك ما خفى على خلقك واستأثرت به، وقدرتك على الخلق عن جميع المخلوقات من إنس وجن وملك وغيرها. أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وسألك الخشية، حب يقول معناها في الغيب والشهادة، في السر والعلانية، في المشهد والمغيب. سألك كلمة الإخلاص، نطق بالحق، في الرضا والغضب، في حالتي الرضا معنى الخلق عني أو معناها رضاهم أو غضبهم عني. أسألك القصد، القصد هو التوسط في الغنى والفقر، الذي هو لا إسراف ولا تقتير، ديما الإنسان المسلم في الوسط. أسألك نعيما لا ينفد لا ينقضي، هو نعيم الآخرة. أسألك قرة عين، يحب يقول معناه وليداتي ولاد وليداتي إلى قيام الساعة يكونوا محافظين على الصلاة، يكونوا محافظين على الدين، لا تنقطع وتستمر ما بقيت الدنيا. أسألك الرضا بالقضاء، تلقاه بوجه منبسط وخاطر منشرح ونسترجع في كل شيء. أسأل إلى آخره. هذا كله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف ندعو، ويدعو لنا لأمته، وإحنا إن شاء الله يعني نستعمل هالأدعيات خاصة في المنشط، ونكون ناشطين ونكون زدا تعبين إن شاء الله حتى وقت الفطور.
1: آمين يا رب العالمين. بعد الدعاء كالعادة ننطلق بأحاديث سيدنا عليه الصلاة والسلام في كتاب الجامع الصغير للإمام السيوطي. ننطلق بأول حديث في حصتنا لليوم، يقول: بر الوالدين يزيد في العمر، والكذب ينقص الرزق، والدعاء يرد القضاء، ولله عز وجل في خلقه قضاءان، قضاء نافذ وقضاء محدث، وللأنبياء على العلماء فضل درجتين، وللعلماء على الشهداء فضل درجة.
2: نعم، سبحان الله، صلى الله عليه وسلم. بر الوالدين يزيد في العمر، يحب يقول الإنسان البار بوالديه يعني يزيد الله في عمره، إما حقيقة وهذا ممكن. نعم. يزيد الله في عمره كما شفنا في يعني رزق، يزيد كذلك صلة الرحم تزيد في العمر، أما تزيد الله هو سبحانه وتعالى. إذا مثلا لم يصل رحمه أو لم يبر والديه يعيش 50، فإن وصل رحمه أو بر والديه يعيش 60. هذه معنى ألواح المولى عز وجل عرفها إلا هو، معنى المحو والإثبات، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده علم الكتاب. إذن أو يعني البر الوالدين يزيد في العمر طيبا، يكون العمر طيب، يكون العمر في سلم وسلامة، يكون العمر يعني ما شاء الله كأنه زاد في وقته. بر الوالدين يزيد في العمر، والكذب نقول لغير مصلحة، وأما الكذب لمصلحتي يعني الإصلاح بين الناس إلى آخره، هذاك حاجة أخرى.
1: نعم.
2: أما الكذب أراه ينقص الرزق، يضيقه، لأنه فيه خيانة، والخيانة تجلب الفقر كما مر في حديث أخرى. فلذا الإنسان يكون كل شيء، النبي صلى الله عليه وسلم قال هل يكون كذا؟ قال نعم. هل يكون كذا؟ قال نعم. قال هل يكون المؤمن كذابا؟ قال لا، صلى الله عليه وسلم ما يكونش كذاب. والكذب ينقص الرزق. والدعاء، الدعاء يرد القضاء. يحب يقول قال، معنى قالوا مفسرون قالوا الغير المبرم في الأزل، وقالوا سبحان الله، لأنه ورد في الحديث معنى الدعاء يرد القضاء المبرم كذلك. وورد في الحديث الدعاء يرد القضاء، معناها ما نزل وما لم ينزل
1: في علم الله،
2: يعني مازال في علم الله. ولله في خلقه سبحانه وتعالى شؤون. المهم بر الوالدين يزيد في العمر، والكذب ينقص الرزق، والدعاء يرد القضاء. ولله عز وجل في خلقه قضاءان، قضاء نافذ وقضاء محدث، مكتوب في صحف الملائكة أو في اللوح المحفوظ. هذا اللي فيه معنى التغيير. وأما القضاء الأزلي المبرم في علم الله، السابق في علم الله تبارك وتعالى، هذا كما يتغيرش. نعم، هذا كنافذ سبحان الله. ولذا ديما الإنسان يقول، العارفين بالله تعالى يقول لابد يكون الإنسان قلبه معنى مسلم مستسلم لقضاء الله، هذا اللي هو معنى في الأزل. ما أصابك في الأزل لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك.
1: فالتسليم يجي
2: فالتسليم يرتح الإنسان برشا، وهو من أعمال الإيمان، وهو من أعمال القلب التي هي الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. ولكن الإنسان أدعو، لابد الإنسان دائما يدعو لله عز وجل في خلقه قضاءان، قضاء نافذ وقضاء محدث. وللأنبياء، يحب يقول والمرسلين، على العلماء، العلماء أصحاب علوم الشرع العاملين الربانيين، فضلوا درجتين، أي زيادة درجتين، اللي هي أهم وأعلى منهم بمنزلتين عظيمتين في الآخرة. وللعلماء اللي هم موصفين بما ذكرنا أولا، على الشهداء اللي هم في سبيل الله، فضلوا درجة، يعني هم أعلى منهم بدرجة. فأعظم درجة الأولى اللي هي لا تصلها أي درجة هي درجة النبوة والرسالة بطبعة الحال. ثم العلماء الكبار هذم هما إنما يبثون علوم الأنبياء.
1: نعم.
2: فإن لهم درجة عظيمة عند الله. نعم، يكملوا العمل اللي جاءوا به الأنبياء واللي شاهدوا فيه الأنبياء، بالكلمة وبالبيان وبالصبر على أممهم، كذلك العالم. هل الفضل هذه ينتع درجات، والعلماء كذلك لهم درجة على الشهداء.
1: على الشهداء.
2: نعم، فضلوا درجة.
1: نمشي للحديث اللي بعده، يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام بروا أباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم.
2: نعم، بروا أباءكم، يحب يقول وأمهاتكم، مش أبوكم برك. بروا أباءكم وأمهاتكم، يحب يقول، فإنكم إن فعلتم ذلك تبركم أبناؤكم كما تدين تدان. افعل، نعم، عش ما شئت فإنك ميت، وافعل ما شئت فإنك مجزي به كما تدين تدان، كما تعمل الناس يعملك ربي. نعم، فيرجع. فلذا الإنسان يجتهد مليح في بر الآباء والأمهات، باش يبدأ الله سبحانه وتعالى اللي هو ينظر إلينا، معناها وقت يكبر الإنسان ويستحق من يكون معه يجده. بروا أباءكم تبركم أبناؤكم،
1: يعني الحلقة هذيك دور وترجع، كما باش نعم. تبر صغيرك وتفرحوا وتلبسوا
2: نعم.
1: باللي عندك. نعم. هو باش يرجع لك الغدوة كيف يكبر.
2: نعم.
1: تعطيه من وقتك وتسمعه، ومش كان جانب مادي، معنوي زادة كذلك.
2: بالضبط، نعم، مادي ومعنوي. نعم، وعفوا عن نساء الناس، لا تتعرضوا لهن، ولا تتعرضوا لهن بأي نوع من التعرض هو معروف. إذا فعلتم هذا تعفوا نساءكم على الرجال حتى هي. لما يعني إذا كان الإنسان يجري وراء نساء الناس، يعني فلا يستغرب إذا من يجي وراء امرأته، يرد باله الإنسان. فهذا كله يحب يقول العقاب أو الثواب من جنس العمل هو نفسه، فيرد باله الإنسان كيما يحب يعمل الله ليه يعمل هو مع الناس. مش مداوم معنا أمور اللي هي أسهل بكثير، أعمل مليح مع الناس يعمل خرب مليح مع روحك وما غيرك. عملت القبيح يعني فانظر ماذا ترى، ماذا شنو يجيك. بر بوك أمك راك إذا كبرت معناه اكتب لك الله سبحانه وتعالى تلقى أولادك يبروك، حتى كان ما عندكش أولاد لابد يقيد لك الله سبحانه وتعالى من يبرك وانت كبير، ولو ما عندكش أولاد ولو متزوجش أو ما عندكش أولاد. ما أكرم رجل شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند كبره أو عند سنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يقيد لك ربي. أنت رجل كبير ولا أمك ولا أبوك ولا حتى جارك ولا حتى قريبك، اللي هو عملت لوجه الله على أنه على كبره، صليت فيه، عاونته، قضيت له قضية، هزيت عليه قفته، جبت الماء، أنواع وأشكال اللي هي تظهر في بساطتها وهي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى وعند الخلق كذلك. فلما تكبر لابد يقيد الله لك من يعينك، ولو ما عرستش ولو عرست ما جبتش صغار يبعث لك ربي. ما أكرم شاب شيخا لسنه، حاب يقول لي كبره، إلا قيد الله له من يكرمه عند سنه. إذن بروا أباءكم تبركم أبناءكم، وعفوا عن نساء الناس تعفوا نساءكم.
1: واللي بعده تقريبا في نفس السياق.
2: نعم، اللي من اعتذر إلى أخيه عن ذنب، عن هفوة، عن غلطة، سبحان الله، يعني البشر يا أخي هو فما بشر هو كامل ما ثماش يا رسول الله، مش من إنسان نهار كامل تسمع كان ما كنتش نظن فلان أو فلان يعمل هكا، يودي يعمل هكا ويعمل أكثر من هكا. بشر، هذا بشر سبحان الله، وأنت بشر
1: ماكش مع الملائكة،
2: ماكش تتعامل مع الملائكة يا رسول الله، فأنت تتعامل مع بشر وأنت نفسك بشر. إذا كان الإنسان غلط معك تنصل، يحب يقول جاء بأي صيغة بأي صفة من صفات يحب يقول الاعتذار، فمن ينجم يعتذر جهر يقول لك سمحني بجاه ربي، سمحني والله راني ما قصدتش، ما كنتش أنا غلط. فما اللي يقول ينجم هكا يصرح، فما اللي ما يقدرش يصرح، يجيب هدية، يستدعك العشاء، يستدعك في دارك، يتقرب ليك، يجي يطلع ليك، ما نجمش يقول هالكلام بصفة مباشرة بصريح العبارة.
1: أما الشيء يدل أنه
2: يدل على أنه يعني ندم على كل هفوة أو على كل كلمة إلى آخره. فمن تنصل إليه أخاه أو قريبه كذا فلم يقبل فلن يرد علي الحوض كوثر يوم القيامة،
1: يعني طلب منه السماح ما هو مقبلش.
2: نعم، ف لابد الإنسان يجتهد في الخلق الحسن، وأنه لما يعتذر ليه الإنسان ما يزيدش، معناه يزيد كما يقول عنه أي يزيد يقول لا والله من سيبوش، لما جاء معناه جابوا ربي
1: إلا من ذلوا
2: واعتذر نولي أنا لا ما يجي شكك، تنصل إلى أخيه فيقبل العذر تاعه ويسامح وهكذا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم، حكيما نحبوا بشي يغفر لنا الله نغفر للناس. نعم،
1: نمشي للحديث اللي بعده. يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده.
2: نعم، بركة الطعام نموه، زيادته، نفعه في البدن، نفعه لمن أكله، هي الوضوء قبله. الوضوء هنا هو تنظيف اليد،
1: نعم،
2: معناه مش المعني
1: غسل
2: به
1: اليدين.
2: غسل اليدين ماهوش مقصود به الوضوء نتاع الصلاة، وإن كان الإنسان على وضوء أفضل وأفضل، نعم، ولكن هذا غسل اليدين قبل يعني أكل الطعام. فإنه كأنه أكرم ربه، يحب يقول معناها أطاع ربه وعظم هك النعمة تاع الطعام، أغسل يديه وفرحان وناشط إلى آخره، كأنه يقول يا ربي الحمد لله، يا ربي لك الحمد والشكر
1: على أن أعطيته،
2: ونظافة. نعم،
1: شوف العلم يأكد هذا، يعني بعد الحديث هذه يعني بعد 14 قرن العلم اليوم نشوفه أنه يوصي على غسل اليدين، لأنه ما تحمل اليدين من بكتيريا ومن جراثيم، وأنه كما تغسلش اليدين بتاعك وانت تاكل قداش نجم تتسبب من في أمراض وغيرها.
2: نعم،
1: فسبحان الله، يعني سيدنا عليه الصلاة والسلام كل كلامه وحي يوحى من المولى.
2: نعم، صلى الله عليه وسلم
1: عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
2: نعم، والوضوء وبعده كذلك، معناه فمن توضأ بعد الأكل أكرم نفسه، أكرم نفسه، أحب يقول اغسل لي ديواته، ومعناه يبدأ على نظافة وعلى طهارة.
1: صحيح، نعم، يقعش الإنسان ريحته ماكلة ولا ريحته سبحان الله، صحيح، يعني إدام ولا مرقة ولا
2: خاصة ما يرقدش بهم.
1: شفنا الحديث انه يتأذى. نعم
2: في الأذى قال صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام.
2: نعم قال إذا كانت أذى فلا يلومن إلا نفسه.
1: صحيح
2: لابد الإنسان خاصة نتكلم كلا حاجة معنى داسمة ولا غير داسمة. الإنسان يغسل يديه نعم يغسل يديه قبل الأكل ويغسلهم بعد الأكل. نعم
1: كلها تربية نعم. نبوية لينا نعم. عليه أفضل الصلاة وأزكى
2: نظافة وما أدرك. نعم.
1: يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي بعده بشرى الدنيا الرؤية الصالحة.
2: نعم يحب يقول بشرى المؤمنين في الدنيا. شو البشارة نتاعه؟ الرؤية الصالحة يراها في منامه أو ترى له. ثم ناس تشوف ثم ناس ما تشوفش. سبحان الله يجي قريب ويجي صديق كذا يقول وراني والله البارح شفت رؤية. يقولوا كان صالحة احكيها لي كان فيها مش كذا ما تحكيهاش لأنها على قدمي طائر كما قال الحديث النبوي الشريف. يقولوا رأي والله مليحة كذا يقولوا بسم الله احكيها لي. إيه ما شاء الله فيستبشروا بها. فالرؤية الصالحة هذه بقيت هالمبشرات هذه ما عادش النبوة انتهت بظهور سيدي وآخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام وبقيت الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له وهي من البش من المبشرات. نعم البشرة هي من المبشرات.
1: نمشي للحديث اللي بعده يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام بشر من شهد بدرا بالجنة.
2: نعم بشر أو بشر النبي صلى الله عليه وسلم بشر من شهد بدرا حضر الوقعة المعروفة لقتال بينهم كذا بالجنة أي بدخولها من غير سبق عذاب لأن الله تعالى سبحانه وتعالى اطلع عليهم فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهم ما يعملوا إلا الخير رضي الله عنهم. ولكن يحب يقول راني اللي عملتوه كل ما سبق لكم من جهل قبل الإسلام. يقول الصحابة ما قلوش فيهم سبق لهم كفر نقول سبق لهم جهل قبل الإسلام. فالله سبحانه وتعالى بهالصدمة الكبيرة اللي صارت لهم في بدر وهال يعني الجهد العظيم وفيهم من مات ومن كذا قال إن لعل الله اطلع على آل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال له صلى الله عليه وسلم قال للنبي بشر من شهد بدرا بالجنة. وكثير من الناس يأخذوا يعني من أسماء صحابة من بدر ويتبركون بها ويذكرونها أو ربما يدعون دعاء ويقولوا يا ربي بهالبركة نتاع الناس هذم الصحابة اللي قاموا بالدين في أول الإسلام على معنى الصعوبة اللي كانت فيه والشدة اللي كانت فيه ولاقوا الشدائد لقوا الشدائد في أنفسهم في أهليهم إلى آخره معناها من يدعو بهم. نعم إذا بشر من شهد بدرا بالجنة رضي الله عنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. نعم.
1: بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والنصر والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له نصيب في الآخرة من نصيب.
2: نعم هذه كلها بشر أو بشر بشر صلى الله عليه وسلم. هنا يقول صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة أي أمة الإجابة الذين جاءهم الدين
1: لا إله إلا نعم. الله
2: أجابوا
1: الله.
2: نعم يقولون بشرهم بالسناء هو يعني ارتفاع المنزلة والقدر والدين وبشرهم بالدين أي التمكن فيه والرفعة العلو وحب يقول في الدارين والنصر على الأعداء والتمكين في الأرض فمن عامل منهم عمل الآخرة للدنيا هذه اللي جعل عمله نتاع الآخرة وسيلة إلى تحصيل الدنيا بأي صفة كانت ما كانش فيه الإخلاص معناها واضح ما كانش يعمل للآخرة لكذا إنما استغل أو عمل عمل آخرة باش يصل به إلى أمور في الدنيا هذا قال صلى الله عليه وسلم لم يكن له في الآخرة من نصيب لأنه لم يعمل لله ولم يعمل للآخرة إنما عمل للدنيا. ولكن بصفة عامة بشر هذه الأمة بالرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض وأكثر وأعظم التمكين هو الإنسان أنه يحيا مسلما ويموت يحب يقول نعم يموت مسلم شاهدا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حاط بين عينيه وأنه سيموت في يوم ما وحاط بين عينيه ومقر في قلبه أنه سيبعث كما يبعث الله الخلائق وأنه سيقف الناس الكل للسؤال أو لكذا وكذا هذه كلها يعيش بها الإنسان فهذه من أعظم التمكين في الدين الحمد لله مهما يعني تغيرت الأحوال وتغيرت الاقتصاد والنظم والدنيا وهذه والحروب أنواع وأشكال ومع ذلك فإن المسلم دائما بخير علينا إلا نجتهد ونعمل خير ونجتهد يحب يقول نحاكوا الأمم في الاقتصاد وفي العلم وفي النزاهة وفي النظافة إلى آخره، ويكون لله الخير إن شاء الله.
1: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة.
2: اللهم يجعلنا منهم يا رب إن شاء الله. والله شيء عظيم، هذه المشائين في الظلم يحب يقول الناس تشوف الصبح مع صعوبته، في لما تكون الأوقات معنا الفجر 3:30 أو 3 درجين أو كذا، ومع ذلك باقي المسلمين يعني في أي بلاد من بلاد الإسلام يمشي ويخرجوا فيك الوقت هذاك، ويتركوا الوسائد ويتركوا الفراش ويتوضأ ويمشي باش يصلي جماعة مع الناس. بشر، قالوا صلى الله عليه وسلم، الله قالوا بشر المشائين، اللي المشى اللي هو تكرر منه المشي إلى إقامة الجماعة، المشائين اللي هو أحب يقول المدمن الذي يتكرر منه المشي في الظلم، يحب يقول في معروفة في ظلم الليل إلى المساجد بالنور التام الذي يحيط بهم من جميع جهاتهم على الصراط، لما قاسوا مشقة القمان بكري ومشقة المشي في ظلمة الليل، معناها يجوز بنور يضيء لهم ويحوطهم في الصراط وغيره. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هاي ما شاء الله تبارك الله،
1: يعني أكل الخروج هنيئا.
2: نعم، هنيئا لكل من يحب يقول دوما على المشي إلى المساجد في ظلم الليل. نعم،
1: فيها غلبة للنفس وفيها غلبة لك النوم، وأنه الإنسان يجهد نفسه باش يقوم يمشي يصلي كما قلت، خاصة صلاة الفجر، وهك أنه الإنسان يقوم من النوم. أكيد
2: نعم، تربية فيها كبيرة
1: فيها
2: بشائر. نعم، تربية كبيرة إذا كان الإنسان حافظ عليها كما قولوا مثلا 40 يوم، بعدين يتسهل عليه، تولي عبارة حاجة اللي تعقد في قلبه وفي جسده وفي يعني التوقيت نتاع الدماغ النفسي نتاع الإنسان، يولي سهل عليه، يولي من ألذ ما يستلذه وما يحبه هك الخرجة هذيك وهك الراحة التي يجدها في صلاة الصبح، وكيفاش يرجع يبدأ ناشط وخفيف. اللهم صل يعني به، خاصة إذا كمل بها إلى الشروق، له يعني حج وعمرة تامتين. نعم،
1: نمشي للحديث اللي بعد، يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين.
2: نعم، بطبيعة الحال آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم بعث، فبعثته وظهوره صلى الله عليه وسلم هو من علامات الساعة، من علامات نهاية الدنيا مهما بقيت، ولكنها من علامات. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم بعثت أي أرسلت أنا والساعة كهاتين الإصبعين. نعم، أشار بالسبابة والوسطى، يريد أن نسبة تقدم بعثه على قيام الساعة كنسبة فضل إحدى الإصبعين على الأخرى، يحب يقول قريب. وفعلا ما مر من الأزمنة قبله صلى الله عليه وسلم يعني طويل، ومنذ بعث يعني فيه حديث، على كل حال أحاديث وفيه استنباط من هذا الأمر، على مهما كان سواء بقي بعده صلى الله عليه وسلم 50,000 سنة أو يعلم الله قداش، مهما كان فإنه يتسمى قريب، وكل آت كل آت قريب، والبعيد لا ما ليس بآت. ولكن ظهور النبي صلى الله عليه وسلم الآخر هو علامة من علامات آخر الزمان.
1: نمشي للحديث اللي بعد، يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة، ومن خالف سنتي فليس مني، عليه الصلاة والسلام.
2: نعم، إذن بعثت، قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. شنو هي الحنيفية السمحة؟ الحنيفية هي المستقيمة، الشريعة اللي هي مائلة عن كل دين باطل، فهي حنيفية في التوحيد.
1: نعم،
2: سمحة في العمل، مستقيمة في التوحيد وسمحة في العمل. ومن خالف سنتي طريقتي بأن شدد وعقد على الناس أو أفرط حتى لين لم يعد الأمر دين، فليس مني، ليس من المتبعين لي. من أراد الاتباع فيعني هذا الدين هو مستقيم، وهو سمح في معاملاته في أخلاقه، سمح، وفي يعني معنى حنيفيته هو الاستقامة والميل عن كل دين باطل. فمن خالف سنتي وخالف يعني شدد وعقد على الناس أو يعني فرط على الأخر حتى لم يعود الدين دين، على حسب فهمه أو حسب عقله، فليس مني، ليس من المتابعين لي، ليس من سنتي.
1: نعم.
2: فالمتبع يجد أن الدين
1: على سنة النبي، نعم، عليه الصلاة
2: هو
1: والسلام.
2: مستقيم حنيف، وهو كذلك سمح يعني في معاملته، لأن هو معنى فيما أمرت به قال صلى الله عليه وسلم، من يحب يقول من اللين والرفق والقيام بالحق والمساهلة مع الخلق، معناه فيه أن المشقة تجلب التيسير، هي أحد القواعد الأربعة اللي رد معناه بها العلماء معناه في مذاهب كثيرة خاصة المذهب الشافعي. معناه لابد الإنسان يفهم أنه الدين سمح في المعاملات، نعم، سهل لين رفق إلى آخره، وواضح يعني في توجهه، معناه مستقيم حنيف، فما لا يصعب لا يعقل.
1: بعثت بمداراة الناس، يقول عليه الصلاة والسلام.
2: نعم، مداراة الناس، خفض الجناح، لين الكلمة لهم، ترك الإغلاظ عليهم، هذه كلها من أسباب الألفة، اجتماع الكلمة كذلك، انتظام الأمر مع بعضنا البعض. ولهذا قيل من لانت كلمته وجبت محبته، يعني لابد الإنسان يرد باله، ضمئت القلوب إلى لقائه، تنافست في مودته الناس، هذه المدارات يعني تجمع الناس، وغيرها تفرق،
1: يعني تألف بين القلوب.
2: نعم، مدارة الناس يحب يقول بكل ما قلنا هذا من خفض الجناح، لين الكلمة، لين الكلام، ترك الإغلاظ عليهم، يعني الرفق لين. وكذلك إذا كان الإنسان نظر وفاق وحس وعلم نقائص في أخيه الإنسان، ما يظهرهاش، هذه من أعظم المدارات. أمرت بمدارة الناس، بعثت بمدارة الناس،
1: بستر عيوبهم.
2: نعم، ستر عيوبهم. أمرني ربي معناه بالمدارة كما أمرني بالفرائض. واجبة الدين الكل فرائض ومسنونات كل، والثاني كل شفقة على الخلق، زوز عرس. لما تجي تراجع كل شيء تلقى الفرائض هاي معروفة، والمنهيات هاي معروفة، والثانية هي الشفقة على الخلق. بعثت بمداراة الناس، خفض الجناح، لين الكلام، لين الكلمة، ترك الإغلاط، الرفق، الشفقة، المحبة، انتظام الأمور، لابد. حتى قالوا من لانت كلمته وجبت محبته، وحسنت أحدوثته، حتى يتكلم الناس يعجبهم، وضامئت القلوب إلى لقائه، تنافس الناس في تنافست في مودته. والمدارات تجمع، حتى الأهواء المتفرقة والأفكار المتفرقة، يعني المدارات تجمع وتؤلف الآراء حتى المشتتة. ما هيش هي المداهنة، لا، المداهنة من هي عنها، ولكن هي
1: مداهنة بقصد بها نوعا ما نفاق أو
2: أي. نعم، المداهنة هي الإنسان يقول ما لم ينوي في قلبه، هذيك
1: لسانه شيء وقلبه شيء.
2: نعم، هذيك لا، هذيك مداهنة لغرض ما، مش يوصل إلى غرض ما. أما هذه المدارات يحب يقول هي من جوامع الخلق.
1: نعم.
2: يجمع الإنسان في نفسه خلق جم، ويعاشر به الناس، فيألف بيناتهم ويقربهم وكذا كذا. وشكر الله يجعلنا إن شاء الله ممن يدارون الناس، حتى يكون أخلاقنا من أعلى الخلق إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين. يعطيك الصحة فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد، زادكم الله فهما وعلما، ربي يبارك فيك إن شاء الله. هكا نكون وصلنا لختام حصة اليوم، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: من كلام المصطفى، تأملات في أحاديث البشير المنير بالشرح والتفسير، لتكون بصمة في حفظ الحديث والسنة، من قول الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

من كلام المصطفى مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 25 من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 25 من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. أخرجها البخاري ومسلم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، من القلب إلى القلب.
4: عالم وكتاب. عالم وكتاب، برنامج نقلب فيه صفحات كتاب منتقى، نلتقط درره وجواهره، ونستكشف نكته ونوادره. عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
5: الحمد لله رب العالمين، وبه وحده ثقتي وأستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. العالم الذي سنتكلم اليوم، لا أستطيع أن أقول كتاب، بل هي مجموعة كتب. كثير من الناس قد اطلع على بعضها أو على كلها، وكثير من الناس في عصر غاب فيه الكتاب عن أيدي الناس إلا في مكتباتهم زينة لقاعة الاستقبال وقاعة الجلوس، قد لا يعرفون هذه الشخصية الزيتونية الكبيرة التي أثرت في مجتمعها تأثيرا كبيرا، وتركت وراءها بصمة من يراعيه ومن أصابعه التي وأنامله التي خطت ما خطت من كتب مطبوعة منشورة موجودة في المكتبات وفي المعارض. شيخنا الذي سنتكلم عنه هو سيدي عبد الحميد بن الطيب بن رجب. ولد يوم الثلاثاء في 22 رجب 1342 الهجري، الموافق ل 28 فيفري 1924 للميلاد. مولود بمدينة قليبية، تعلم القراءة والكتابة على المؤدب المرحوم الحاج عبد القادر لجنف بزاوية سيد عمر بن إسحاق بقليبية. حفظ القرآن الكريم على المؤدب المرحوم الحاج عمر المرنيسي بزاوية سيد عبد السلام بقليبية، وتعلم مبادئ ترتيل القرآن الآداء على الإمام الشيخ محمد بن عبد الله بن حميدة بالجامع الكبير بقليبيا، وتعلم مبادئ الحساب على الطيب الذكر القائد محمد غانم الطرابلسي اللاجئ بقليبيا، وتلقى مبادئ قواعد النحو على المرحوم الإمام الخطيب محمد الزمرلي بجامع الحنفية بقليبيا رحمهم الله تعالى. هذا التحصيل العلمي في مبتدأ حياته جعله ينتقل إلى الدراسة بجامع الزيتون المعمور بالعاصمة مدة 10 سنوات. وتصوروا أنتم التعليم الزيتوني المتخصص في مدة 10 سنوات ماذا يخرج لنا؟ انتقل إلى جامع الزيتون المعمور بداية من سنة 1943 للميلاد. تحصل على الشهادات الآتية: الأهلية سنة 47، والتحصيل في العلوم، والتحصيل في القراءات 1950. وتصوروا أنتم أنه إنسان يدخل يقرأ وبش ياخذ التحصيل في شعبة أو ياخذ تحصيل في شعبة فنية مختصة، التحصيل في العلوم والتحصيل في القراءات. ثم العالمية في فن القراءات سنة 1951، وأحرز على نتائج 3 سنوات تعليم عال في قسم الشريعة وأصول الدين دون اجتياز امتحان لنيل شهادة العالمية في العلوم الشرعية. يعني كل مجال يدرس فيه وياخذ فيه اختصاص. ولم يمر بشهادة العالمية بعد أن درسها طيل 3 سنوات العالمية في العلوم الشرعية بسبب نجاحه في مناظرة التدريس في القراءات ومباشرة عمله بالفرع الزيتوني بباجة. نجح في مناظرة التدريس في القراءات سنة 1952 بجامع الزيتونة، وكان ذلك أمام لجنة مكونة من المجلس الشرعي، شيخ الإسلام الحنفي، والمفتي الحنفي، والمفتي المالكي، والقاضي الحنفي، والقاضي المالكي، وشيخين مختصين في علم القراءات. وتصوروا أنتم هاللجان هذه اللي يقف قدامها الطالب الزيتوني لكي ينجح في مناظرة التدريس في فن القراءات في جامع الزيتونة. ثم القراءات واللغة العربية درسها بالفرع الزيتوني بباجة لمدة 8 سنوات برتبة مدرس من الطبقة الثانية بالجامع الأعظم. وعند إزالة التعليم الزيتوني وقعت نقلته إلى تدريس مادتي العربية والتربية بالمعهد المختلط بمنزل بوزلفة لمدة 3 سنوات من 1960 حتى 1963، ثم بالمعهد الثانوي بمنزل تميم لمدة 5 سنوات من 63 إلى 68، ثم بالمعهد الثانوي بقليبيا من 68 إلى تاريخ إحالته على التقاعد بداية من غرة أكتوبر 1984، وذلك برتبة أستاذ أول في مادة التربية. شارك في الأنشطة السياسية والاجتماعية بمدينة قليبيا، وباشر الخطابة في جامع سيدي بوضاوي أيضا ببلده، ووقع تكريمه كمناضل من الرعيل الأول بمنزله في 25 جويلية 2008، وكان مشارا إليه بالبناني في الأواسط العلمية وفي أواسط الطلبة الزيتونيين، وكان ممن طال به العمر المبارك فأنتج مجموعة كتب منشورة مطبوعة. عنده كتاب الفقه المفصل في العبادات على المذهبين الحنفي والمالكي، وكأنه استلهم ذلك من كتاب شيخه الشيخ عبد العزيز محمد العزيز الجعيد في مجلة الأحوال الشخصية على المذهبين. وقد اطلعت على مسودته عند شيخي سيدي عز الدين بن رحومة، كل صفحة مقسومة على 2، نصفها في المذهب المالكي ونصفها في المذهب الحنفي. فكان سيدي عبد الحميد بن رجب رحمه الله تعالى أن كتب كتابا في الفقه على المذهبين المالكي والحنفي، كتاب الفقه المفصل. سيدي عبد الحميد بن رجب عنده كتاب الحديث عن الزمان من السنة والقرآن منشور في مركز النشر الجامعي. هذا الكتاب يقول في مقدمته العامة: قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. يقول: في صباح يوم الثلاثاء 29 من شهر شعبان الأكرم 1415 شرعت مستعينا بالله في ابتداء نقل ما كتبته وجمعته من أوراق وقصاصات متناثرة وأفكار وآراء خاصة تتعلق بموضوع الحديث عن الزمان من السنة والقرآن وتبويبها في صيغة كتاب وترتيبه وترقيم صفحاته، مستهلا ذلك بالمقدمة. يعني الرجل من زمان وهو يكتب ويجمع في الجذاذات والقصاصات، ثم بعد ذلك تفرغ لتبويبها وإخراجها في كتاب. ونقول لكل العلماء: لا تتركوا قصاصاتكم لذرياتكم. لا أظن أن ذرية تجمع ما ترك الآباء إلا النادر القليل، وكثير من العلماء لما ماتوا ضاعت مكتباتهم وضاعت جذاذات وقصاصات أعمالهم التي لم يتموها. فعلى المسلم وعلى العالم وعلى المجاهد بالقلم والكلمة أن يجمع جذاذاته ويخرجها في كتاب، على الأقل يتركه كاملا مخطوطا، وإلا ضاع جهده. وكم من جهد من جهود رجال الزيتونة قد ضاع. قال: وإن من نعم الله علي أن جعلني بعد الفراغ من تأليف كتاب الفقه المفصل على المذهبين المالكي والحنفي وكتاب الطفولة في الإسلام أتناول موضوع الزمان من السنة والقرآن للحديث عنه من حيث مفهومه ووجوده وقيمته وألفاظه الدالة عليه، باعتبار المبهم منها وغير المبهم والمعرب منها والمبني، وباعتبارها ظروفا لما يقع فيها من أحداث. وقد تتبعت هذه الألفاظ الدالة على الزمان من القرآن وأفردتها بالذكر في آياتها، وبينت أمكنتها من السور، وعلقت عليها بما تيسر من التوضيح المفيد في المعنى وقواعد اللغة، وتعرضت لذكر ذلك أيضا من السنة النبوية المطهرة، واقتطعت الأزمنة المفضلة من غيرها، وأثبتت ما كان سببا في فضلها من الكتاب والسنة، كفضل يوم الجمعة مثلا وليلة القدر ورمضان. وذكرت أيضا ما نص عليه من الزمان النحسي كرمكم الله وأعاذكم، وأفردت بالذكر طائفة من الآيات والأحاديث التي اشتملت على الأعداد والمعدودات من الأزمنة وغيرها، كعدد 3-47، وذلك لما في ذكرها من لفت نظر وعبر. وتطرقت بعد ذلك إلى ذكر ما قيل في الشمس والقمر، وذكر بروج الشمس 12 ومنازل القمر 28، وما يتصل بها من الآراء حول العمل بالحساب الفلكي في العبادات. وقد حاولت في ذكر كل ذلك أن أتناول أهم ما يتعلق بموضوع الزمان من السنة والقرآن، ولله المنة والفضل. المقدمة طويلة والكتاب موجود ومطبوع ومنشور، وتجدون نسخه في المكتبات وهذه أو هذا الكتاب الذي بين يدي الذي تحدث عن الزمان وقيمة الزمان، فيه مفهوم الزمان وقيمته في القرآن، وفي ذلك فصول كثيرة: الزمان من القرآن، تعريفات مختلفة، مفهوم الزمان عند الفلاسفة، مفهوم المكان، هل وجد الزمان مع وجود الكون، مراحل التشريع في القرآن، قيمة الوقت في الإسلام، الظروف الدالة على الزمان، إلى غير ذلك. ثم في جزء ثاني: ألفاظ الزمان من القرآن والسنة، وتتبع سور القرآن سورة سورة. في الجزء الثالث: أفضل الأزمنة وأشأمها من القرآن والسنة. في هذا الباب نجد فضل شهر رمضان وليلة القدر، فضل أشهر الحج، فضل الأشهر الحرم طاعة الله فيها، شهر رجب، ليلة الإسراء والمعراج، شهر ذي القعدة، شهر ذي الحجة، حجة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وضبط الأشهر القمرية، شهر المحرم رأس السنة القمرية، فضل يوم عاشوراء. من الأحاديث الواردة عن الأشهر الحرم: فضل شهر شعبان، أول نسخ في شعبان تحويل القبلة، فرض صيام شهر رمضان في شعبان، الصيام في شعبان، فضل ليلة النصف من شعبان، القسم بالزمان، زمان الرسول. ثم تكلم عن أشأم الأزمنة كأيام الحسوم والأيام المشؤومات والعياذ بالله. في الجزء الرابع: الزمن الإلهي وزمن خلق الكون وزمن نهايته وعلم الغيب والقدر من القرآن والسنة. ثم في الجزء الخامس: أهم الأعداد الواردة في القرآن والسنة، ثم ما ورد في بروج الشمس ومنازل القمر والعمل بالحساب الفلكي. كتاب ضخم وفي 480 صفحة من المطبوع، فيه محتوى رائع جدا لمن هو مختص في الشريعة الإسلامية ولغير المختصين أيضا. كتاب الموالي الطفولة في الإسلام، أقرأ شيئا من مقدمته العامة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يتناول الحديث عن الطفولة في الإسلام بيان خلق الإنسان الأول خليفة الله في الأرض، أي آدم عليه السلام الذكر الأول، وخلق الأنثى الأولى حواء، وخلق الجان الأول والملائكة وعيسى عليه السلام، أي الخلق الذي هو من الخوارق ولم يكن عن طريق التناسل. ويعتمد في معرفة هذا على الكتاب والسنة. ثم بيان الخلق عن طريق الزواج الذي يتطلب ذكر أحكامه والغاية منه والحمل وأطوار خلق الأجنة والوضع والتسمية والحضانة والرضاعة والنفقة وثبوت النسب وكيفية معاملة الأطفال والمحافظة على صحتهم وعلاج المرضى منهم وتربيتهم وذكر حقوقهم وذكر علاقتهم بالعبادات والمعاملات والحدود والجهاد وذكر حقوق من كان مصابا منهم بنوع من أنواع الإعاقات وحقوق الإنسان بصفة عامة، مستمدا كل ذلك من كتاب الله وسنة رسوله وآراء الأئمة المجتهدين والعلماء المتقدمين المستقدمين منهم والمستأخرين من المسلمين. لاحظوا اعتماده في كل كتبه على القرآن والسنة. أين هؤلاء الذين يقولون تونس ليس فيها علماء، وإن كان فيها علماء فهم لا يعتمدون الدليل؟ يا سيدي هاو الدليل، هاو بالقدامك الكتب، هاي خمسة كتب مؤلفة كلها بالدليل بالقرآن والسنة، الحديث عن الزمان من السنة والقرآن، الطفولة في الإسلام من القرآن والسنة، مجموعة خطب منبرية من القرآن والسنة النبوية، هكذا عنوانه. يعني اعتماد الرجل وهو متخصص في علوم القراءات وفي العلوم الشرعية، عالمية في القراءات وتحصيل في القراءات، وعالمية وتحصيل في العلوم الشرعية والعالمية في العلوم الشرعية التي لم يتمها لأنه دخل في مناظرات العمل، رجل في هذا في هذه القامة وفي هذا العلم يتكلم بالقرآن والسنة على طريقة شيوخه سيدي طاهر بن عاشور وسيدي محمد العزيز جعيد وغيرهم من أئمة الإسلام في جامع الزيتونة الذين كان اعتمادهم على الدليل، ومع ذلك ما ادعى منهم أحد أنه وصل إلى الاجتهاد المطلق فيكون مذهبا خاصا به ويقول لك أنا مذهب الكتاب والسنة. من أدراك أنك تفهم الكتاب والسنة وأنت لا تفهم حتى إعراب بسم الله الرحمن الرحيم؟ بل لو قيل لك ما معنى العاديات لما دريت، وما معنى ضبحا لما دريت، والموريات لما دريت، وقدحا لما دريت، ثم بعد ذلك تتصدر لتعليم الناس. ما هذا الخور؟ هذا رجل طال به العمر، عمر ما شاء الله، رجل فاضل قضى 10 سنوات بعد أن استكمل عدة الطلب في الابتدائي في بلدته، ثم 10 سنوات في جامع الزيتونة وهو يطلب العلوم في شعبتين، في شعبة القراءات وفي شعبة العلوم الشرعية، ثم بعد ذلك يتولى الخطابة والدعوة والتدريس في معاهد وفي فروع زيتونية، ثم يؤلف ويجمع الجثاثات ويجمع الأدلة ويبوبها وينتقدها ويمحصها، ثم يخرج لك كتاب الحديث عن الزمان من السنة والقرآن، الطفولة في الإسلام من السنة والقرآن، الخطب المنبرية من القرآن والسنة النبوية، الفقه على المذهبين الحنفي والمالكي بأدلته، وكثير من الإنجازات التي قام بها رحمه الله تعالى، وسدد خطى نجله رياض بن رجب الأستاذ الدكتور محمد رياض بن رجب الذي اعتنى بنشر كتب والده التي لم تنشر في حياته، وصدرت هذه الكتب في طبعات أنيقة، ومن أراد أن يطلع فما عليه إلا أن ينظر في المكتبات. ودعنا من كلمة تونس ما فيهاش علماء، ودعنا من كلمة العلماء متاع تونس ما يعرفوش الأدلة وما يعرفوش القرآن والسنة، اعتماده في كتبه المؤلفة والمنشورة كلها على الكتاب والسنة بالتصريح وليس بالتلميح، يصرح لك يقول لك هذا حديث عن الزمان من السنة والقرآن، الخطب المنبرية من القرآن والسنة النبوية، الطفولة في الإسلام من القرآن والسنة، الفقه على المذهبين المالكي والحنفي. فهذا أنموذج، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم علماءنا وأن يتوب على من يلمز علماءنا بأنهم لا يعتمدون على القرآن والسنة، وكأن المذاهب الإسلامية أتت من رؤوس الرجال ولم تأتي من الكتاب والسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الفهم وحسن العمل وحسن الخاتمة والأدب مع علمائنا، بل وحسن الأدب مع علمائنا رضي الله تعالى عنهم. رحم الله سيدي عبد الحميد بن الطيب بن رجب القليبي، ورحم الله كل شيوخنا من تلك البلدة العظيمة وهم كثر، وتتلمذنا على بعضهم، فرحمهم الله تعالى ورحم الله كل علمائنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: كنتم مع برنامج عالم وكتاب مع شيخ الدكتور زهير الجندوبي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
6: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا

ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية.
3: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية.
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
1: بسم الله.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 26 من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 من سورة إبراهيم برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 26 من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 من سورة إبراهيم برواية قالون عن نافع المدني.

0: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حسيب.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمع إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في عدد جديد من حصتكم ومن أسمائه في نفس التوقيت. شيخنا هشام صدقاوي حاضر معنا كالعادة بالطبع. السلام عليكم شيخنا ورحبا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: دائما ما نسأل على الأحوال شيخنا، دعوة إلى حمد الله في كل وقت.
2: نعم، ونحمده على ما ألهم كالعادة.
1: الحمد لله
2: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إن شاء الله.
1: ما زلنا شيخنا مع اسم الله المانع، وما زلنا مع وصايا لقمان الحكيم شيخنا، وما زلنا مع النهي ومع الأمر شيخنا، وقد توقفنا العدد الفارط الأسبوع الفارط في مسألة بر الوالدين شيخنا والاهتمام بالوالدين، يعني بعد النهي عن الشرك بالله سبحانه وتعالى أوصى لقمان ابنه بالبر بالوالدين، ثم أوضحنا كيف أن لقمان تنصل من أن يكون هو الذي يدعو وقال أن الله سبحانه وتعالى أوصى بالوالدين خيرا شيخنا. في هذا سوف نواصل ونحيط هذا الأمر بالأهمية القصوى كما أولاه المولى سبحانه وتعالى هذه الأهمية شيخنا.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وموالاه. وصلنا عند قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، يعني الرب سبحانه وتعالى الوصية هذه وصية ربانية، وصى بها وصى بالوالدين حسنا، أو في رواية في آية أخرى إحسانا.
1: لا.
2: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين
1: إحسانا.
2: هنا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، يعني الإنسان في علاقته مع والديه لا ينبغي أن يكتفي بالعدل، ينبغي أن يتدرج في هذا السلم الأخلاق العظيم والخلق العظيم في علاقته مع أبويه، على أن يتدرج إلى أن يصل إلى مرتبة الإحسان، وهذا لا يكون إلا بالتدرج. لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى درجة الإحسان هكا جملة واحدة دفعة واحدة، ينبغي أن يتدرج في سلم القيم، عليه أن يمر بالعدل، سعى أن يعدل مع أبويه، أن يعدل مع أبويه. العدل هذا مفروغ منه. بعد أن يعدل مع أبويه ينبغي عليه أن يتدرج حسب المراحل العمرية.
1: للابن وللأب للآباء شيخ،
2: نحكي على الأباء.
1: أيوة.
2: حسب المراحل العمرية متاع الأباء، لأن المولى سبحانه وتعالى الله راعى المراحل العمرية في التدرج من العدل إلى الإحسان. فقال تعالى إما يبلغن عندك الكبر. هذه هي المرحلة التي يقتضي أو ينبغي على الإنسان أن يحسن إلى أبائه، أن يترقى في الدرجات من العدل يمر شنو
1: إلى الإحسان.
2: إلى الإحسان. علاش المرحلة العمرية؟ لماذا هذه المرحلة العمرية مرحلة حساسة؟ إما يبلغن عندك الكبر. بلي نحب نذكر نفسي أنا نحب نذكر نفسي وسادة المستمعين بهذا الأصل العظيم الذي غفل عنه أكثر المسلمين. المرور من العدل إلى الإحسان، علاش قلنا يقتضي التدرج؟ يبدأ بالعدل الإنسان ثم ينتهي بالإحسان. وقتاش ربي حدد لك المرحلة العمرية إما يبلغن عندك الكبر، ما هي قضية المرحلة العمرية هذه؟ علاش ربي سبحانه وتعالى أكد عليها إما يبلغن عندك الكبر وما قالكش كبر فانا سن؟ رد بالك، يعني الكبر أمر نسبي. كما يمكن للأبي أو للوالد أو للوالدة أن تكبر في سن 80 و90 عام، كما يمكن أن يكبر الإنسان في الخمسين في الستين من عمره.
1: نعم.
2: أنت والبيئة اللي عايش فيها الإنسان، أنت والظروف اللي مر بها الإنسان، ثم إنسان ثم ناس مرت بظروف قاسية تعبوا تعبا كبيرا في هذه شقوا في هذه الحياة الدنيا.
1: تكبر قبل أوانها،
2: المرأة تكبر قبل أوانها، الأم تكبر قبل أوانها، والرجل يكبر قبل أوانه. لذلك دقة اللفظ القرآني في هذه مقال ما حددهاش بسن معين.
1: ليس كبلغ أربعين. أيوة.
2: هذاك الابن. أما الوالد في الكبر متاعه لم يحدده بسن.
1: لم يحدده شيبة بسن. وضعفا.
2: قالك إما يبلغن عندك الكبر. وعندك. مش عندك. مش عند الطفلة. البو يكبر عند شكون؟
1: الابن.
2: والأم عند شكون؟
1: الابن الذكر.
2: ذكر. علاش مش البنت؟ البنت عندها أصغر. يعني الأم تمشي عند الصهر، تقعد عند الصهر هي.
1: لا.
2: في الأصل عند شكون الأم؟
1: الابن.
2: والبو عند شكون؟
1: أيوة.
2: الذكر. إلا إذا لم يوجد ذكر، هذيك حاجة أخرى. أما عند وجود الذكر بالضرورة الأم يجب أن تبقى عند ولدها. ثماش ذلك الولد يتنصد ويتفصل من هذا الأمر. ثماش إما يبلغن عندك أيها الذكر أيها الولد، إما يبلغن عندك الكبر. صحيح هي عندك تحتمل الذكر والأنثى، أما الأكثر الذكر، لأنه ينبغي أن يستحي من ربه.
1: وعليش عندك يا شيخ؟
2: لا يترك
1: يعني كي يبدأ الأب والأم عندهم منزلهم الخاص مثلا.
2: عندهم شنو؟
1: عندهم منزلهم الخاص.
2: منزلهم الخاص عندما يبلغاني الكبر. من يقوم عليهما؟
1: أيوة.
2: عندك شئت أم أبيت، عند الكبر عندك راهو عندك. ما قالش إما يبلغن الكبر. كان ينجم يقول ربي أما إما يبلغن الكبر أي، لكن عندك أنت. عندهم دار وحدهم، ما عندهمش دار وحدهم، ما عندهم منزل خاص بهم هما، ما عندهمش. عندك أنت مطالب بالقيام على بشؤونهما. أنت مطالب بقيام بشؤونهما، شأن أمك وشأن بوك. عندك الكبر إما يبلغن. علاش الكبر بالذات؟ هنا مطالب، أنت ماكش مطالب العدل، مطالب الإحسان. فإذا كان أنت عندك بيت خاص بك، أنت وزوجتك وأبنائك، أبوك وأمك عندهم بيت خاص بهم، شو المقتضى منك أنت في الإحسان إلى والديك؟
1: أن تحملهما معك.
2: أمورك أنت، هذه أمورك أنت، تمشي تبدح ذاهم، هذاك هو الإحسان. طيب شو ندخل منطقة الإحسان؟ سندخل منطقة الإحسان، مجال الإحسان، يعني تجيب أمك وبك معك. نعم. خليش أمي وحدها ولا بابا وحده في الدار، استحيل. هذا شو اسمه؟ إحسان. علاش؟ خطر الإحسان يقتضي منك أن تفعل أشياء وأنت كاره لها. الإحسان يقتضي منك أن تقوم ببعض الأعمال على المكاره، على المكاره. أي زوجتك ما حبتش، أو شنو ما نحبش أنا، حماتي تقعد بحذايا، شنو قد نحمل، لا ثماش. الإحسان هذا الإحسان. إما يبلغن عندك الكبر، رغم الحرط الكبر مرحلة حساسة جدا، خطر يبدأ الإنسان في الإعوجاج. الكبر وسن الكبر يبدأ الإنسان في الإعوجاج، ما عادش كما قبل. الإنسان لما يكبر في العمر، يتقدم في العمر في السن متاعه، هو كل شيء يولي ما عادش
1: مستوي،
2: ما عادش مستقيم. باش يعوج البو والام باش تعوج بالقوه باش تعوج بالقوه راهو نظرا انه النفسيه ساعه نتاع الام والبو عندما يبلغان الكبرى رد بالك راهو نفسيه خاصه كل واحد كبر احنا هنا كبرنا في العمر ونعرفه يبدي يشعر الانسان انه شويه بشويه بدا يصبح ويصير عالة الاحساس بالعالة انه نستعول فيه انه ومحتاج الغير باش يقوم على شؤونه ما عادش نجم يقوم بشؤونه وحده هو على نفسه اصبح يحتاج غيره وكل احتياج ذاك يورث نوعا من الشعور بالمذلة وبالانكسار لذلك وجب عليك الإحسان قالك ربي حتى الأف ما تقولهاش أقل حاجة الأف الأف الأف هذيك نعم الأف ما تقولهاش الأف ما تتأففش لأن الأف تنم عن شنو الأف
1: انزعاج
2: انزعاج صحيت أي قم بالشيء
1: بالإكراه وأنت مكره
2: بالتثاقل وأنت كاره لذلك الشيء احنا قلنا هذاك اللي يسميه النبي صلى الله عليه وسلم قلنا القيم بالإحسان راو أن تفعل أشياء على المكاره لكن ونفسك طيبة بها ونفسك طيبة بها تعرف روحك تقوم بالشيء ذاك ونفسك كريهة بها لكن أنت تروض نفسك على أن تقبل هذا الأمر وأن تفعل هذا الأمر بطيب نفس عن طيب نفس هذا يجي بالترويض راو بالمجاهدة لا يأتي كذلك هكاك دفعة واحدة يأتي بالترويض وبالدربة يدرب نفسه الإنسان على أنه المكروه ذاك الذي تكرهه النفس تصبح معناها يصبح طيبا للنفس تطيب به النفس
1: جهاد
2: وهذا
1: والله جهاد
2: هذا هو الإحسان الذي بينته منذ حين هذا هو الإحسان التدرج قلنا ربما التدرج الانتقال من العدل إلى الإحسان يقتضي مجاهدة راه ثماش هذا ربي ما قالك ولا تقول له ما أفن ذي أقل حاجة أقل حاجة أقل حاجة راه أدنى حاجة راه تنبيه بالأدنى على الأعلى يعني أولى ما فوق أف هذه ممنوع محرم لأنك عندما تقول أف تنم عن التثاقل بالفعل الشيء وأنت مستكره لذلك ذلك الفعل لذلك حتى في الأضحية النبي قالك فطيبوا بها نفسا ما تقولش أف للأضحية
1: أحسن الذبح قال سيد إحسان
2: أي لا فطيبوا بها نفسا فطيبوا بها نفسا المرأة اللي قاعدة تعمل في الأضحية والراجل اللي قاعد يذبح ما عندكش باش تثاقل راهو لأن التثاقل بفعل الشيء راهو إحدى المحبطات من محبطات العمل شنو التثاقل بالشيء وليس من رأسي هذا بحكم آية قرآنية آية قرآنية هي صرحت بهذا فقال تعالى في سورة التوبة وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم ما الذي منع أن تقبل منهم نفقاتهم شنو المانع من قبول وحنا ديدن الأعمال شنو ديدن الأعمال القبول ثماش حد شيء احنا الغاية متاعنا من الأعمال اللي قوموا بها صالحة شنو أن يتقبل الله منا ولذلك سيدنا إبراهيم أول دعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ثماش هذايا ربنا تقبل منا
1: تقبل من أحدهما ولم يتقبل
2: أصل في أول خلق أحسنتي بنتي أول خلق قضية القبول الأعمال هي قضية الخلق الأول والقضايا متاع الخلق الأول هي القضايا الأساسية هي القضايا المرجع جعلها الله قضايا قصص الخلق الأول هي القصص المرجعية إليها المرجع الأحكام الشرعية كلها الفقهاء والعلماء متاعنا كلهم المرجع متاع الأحكام الشرعية شنو قصص الخلق الأول فعلمنا أن قضية القبول هي قضية الخلق الأول فتقبل من أحدهما ولم أحسنت الإحالة عندما أحلتنا إلى هذه الآية أنت في عمل متاعك الصالح ترجو القبول قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. هذا المانع الأول، اسمه المانع، منع القبول. ودي من رجعوا عند الموضوع متاعنا باش من نبعدوش، دي من ذكروا سادة المستمعين أن مرتبطين في حصتنا هذه باش
1: بسم الله المانع،
2: بسم الله المانع. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، هذا المنع الأول. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، المنع الثاني. ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هيا ومش الإنفاق في الملبرك، ويسألونك ماذا ينفقون،
1: قل العفو.
2: أهو العفو لوالدين، مش ما تقولش أف، مش ما إنسان ما يقولش ما معناه. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، وخاصة هذه الآية مرتبطة باليتامى. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، راه علاش اليتيم يستحق شنو، ماذا يحتاج اليتيم إلى العفو، إلى أن تمسح فوق رأسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تمسح على رأس اليتيم وتقول له كلمة طيبة ولا تقهره بكلمة. أكثر ما يكسر خاطر اليتيم شنو، أكثر ما يقهر اليتيم الكلمة شنو، الخبيثة تقهره. لذلك فأما اليتيمة
1: فلا تقهر،
2: وأما السائلة
1: فلا تنهر،
2: نفس الشيء، كلمة طيبة. ويسألونك ماذا ينفقون
1: قل العفو وقل لهم قولا كريما كذلك.
2: أهيك أهيك أهيك أهيك هاك، مشيت لها وحدك وحدك وحدك، مشيت الآية، الآية نتاع سورة الإسراء اللي قاعدين نفصلوا فيها احنا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما،
1: فلا تقل لهم.
2: معناها ربي سبحانه وتعالى تقريبا جاء على كل الحالات، شرع لك الأمر متاع البر متاع الوالدين في كل الحالات، إما يبلغن عندك الكبر مطالب الإحسان ما عادش بالعدل، خطر الوالدين يوليوا يتعوجوا أكثر، واللي ينجم يقولوا كلمة ما هيش في بقعتها، ينجم يغضبوا عليك، ينجم يقلقوا عليك، ينجم أي حاجة، أي حاجة معناها ما تترقبهاش أنت من والديك باش يعملوها لك، يعملوها لك. علاش؟ بلغ الكبر أحدهما أو كلاهما وطلب الإحسان. تقول لي بنية أمي ما حبتش تقبلني في الدار، كبرت ما حبتش تقبلني في الدار، سالش الإحسان يقتضي منك أن تصلها. الإحسان شنو؟ أن تصل من قطعك، وأن تعطي من
1: حرمك،
2: وأن تعفو عن من
1: ظلمك.
2: فسرهان النبي ولا فسرهاش؟ ورانا مناطق الإحسان، هذه هي مجالات الإحسان، أن تصل من قطعك. يا الله الله الله، دين عنا الله، روعة. حقيق بأن نفتخر بأننا من أمة محمد، ارفع رأسك فإن نبيك والسلام. محمد صلى الله عليه وسلم، الله دين عظيم، الله تشريع، الله علاقات إنسانية يبني فيها المولى سبحانه وتعالى بين الأباء وبين الأبناء. علاش؟ خطره منواة الأسرة، إذا صلح صلح المجتمع كله، وإذا فسدت فسد المجتمع كله. الله بناء أخلاقي، الله رصيد متاع قيم بنا به رب العلاقات بين الأباء والأبناء. وقد عظم، وعلمنا أن الله عظم الوالدة، عظم علاقة الوالد بالولد، ووالد وما ولد، وجعلها علاقة استئناس نستأنس بها في فهم علاقة الرب المولى الله سبحانه وتعالى بعباده، هي علاقة استئناس. إذاك على في بعض الآيات ثم إحالات من نوع ذا، فاذكروا الله كذكركم
1: أباءكم.
2: دعوة لشنو؟ الخلق شنو؟ استحي حياة، أفلا تستحي من ربك أن يكون ذكرك لله كذكرك لأبائك. قال ابن عباس قولا يقرع القلب، قال رضي الخالق بأن يذكر، رضي الخالق في مرحلة أولى أن يذكر كذكرك لأبائك، رضي رضي الخالق. ثم بعدها جاب الاستدراك، بل أو أشد، يعني بل أشد ذكر، يستحي من نفسك عاد. دعوة للحياة، خلق الخلق الأول، لتقدش تفيض بالمعاني هذه العلاقة. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، فصلها لك ربي في سورة الإسراء، فصلها لك شو معنى حسنا، فاصلح لك. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف
1: ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة
2: وقل رب ارحمهما
1: كما ربياني صغيرة.
2: يعني مش كما ولداني. الرحمة علقها ما لم يعلقها بالولادة،
1: التربية.
2: علاش؟ هنا يدخل الجبار، يتدخل الجبار باسمه الجبار لكي يجبر الخواطر، يجبر خاطر من لا ينجب. إياك أن تحزن. يا من لم يرزقك المولى سبحانه وتعالى بالأولاد لا تحزن، فقد علق الله رحمته ليس بالإنجاب بل بالتربية. ربي أي واحد، عائلتك، ولد خوك، يتيم، اكفل يتيم، ربيه، تلحقك رحمة ربي غير أن تنجب. ثم ناس أنجبت أولاد ولم تلحقهم رحمة ربي لأنهم لم يربوا أبنائهم. دقة اللفظ القرآني مرة أخرى.
1: أي نعم.
2: وقل ربي ارحمهما كما ربياني ليس كما ولداني. لذلك تقتضي الإحسان إلى والديك. أرد بالك أمك تكبر ولا أبوك يكبر وتخليهم وحدهم. عندك أنت تحمل. تحمل علاش؟ شفت التوالب وبعدين سيختص ليلة والقوة متاع ربي سبحانه وتعالى في البر إلى والدين، ثم يختص الأمة بمزيد من البر. راهو يختص الأمة بمزيد من البر. حملته أمه وهنا
1: على وهن
2: وفصاله. شو معنى فصاله؟ في عامين. ما معنى فصاله؟
1: فطامه شيخنا.
2: فطامه نعم. رضع متاعه الفطام متاعه في عامين. والوالدات يرضعن أولادهن
1: حولين كاملين
2: لمن أراد أن يتم الرضاع. والوالدات تحث بالوالدات، تحدث عن الوالدات لقوة متاع ربي سبحانه وتعالى. تحدث عن الوالدات راهو مش المرضعات. قد ترضع امرأة ولدا ليس من ولدها
1: ليس ابنها. نعم.
2: هنا نتكلم عن الوالدات. لذلك حتى في سورة الحج، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة. ما قالش مرضعا. الفرق بين المرضعة والمرضع شنو؟ المرضعة هي الوالدة اللي أنجبت
1: وجوبا،
2: والمرضع قد تكون غير الوالدة كما حليمة السعدية. مثل حليمة السعدية التي أرضعت، هذيك مرضعة مش مرضعة. ذلك ربي سبحانه تكلم عن المرضعة الوالدة. يوم تذهل كل مرضعة مش كل مرضع. أو كان عندك في سورة الطلاق، فإن أرضعنا لكم فأتوهن أجورهن. فإن أرضعنا لكم غير الوالد هنا، غير الوالدة. أما ربي يتكلم عن الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والحول هنا يتم حسابه باش بالسنة القمرية وليس بالسنة الشمسية. ولما سمي حولا؟ لأن هذه السنة تتحول في الفصول، الأشهر متاع السنة القمرية تحول في فصول.
1: معناها كل كلمة لها دلالتها.
2: كيكة هي توا هي كيكة الأمور. هذا ما يدم عن عظمة القرآن الكريم. قمة تخو آية هك شفتنا قديش توا طفنا بكم من آية من كتاب الله
1: وكم من حديث.
2: وهذا الطواف. والطواف إذا كان الإنسان مشى حج وإحنا في موسم الحج، كان يطوف ببيت ربي وما يستحضرش الطواف بكتابه سبحانه وتعالى وبالآية القرآنية، فلا خير في طوافه. والطواف علاش يا ربي؟ 7 أشواط. مش وارد فيك الاعتصام ببيت الله، يعني اعتصام بكتاب الله. يعني اللي ما حاجش ما عندوش طواف، عندك طواف انت كل يوم تطوف، تطوف بآية الله سبحانه
1: بالسبع وتعالى. المثاني 7 أشواط.
2: هيك 7 مثاني 7 أشواط. هاك وحدك بدأت القريحة تتفتح.
1: ريت
2: كيفاش بنتي على خطر المجلس متاعنا، مجلس غشي تغشاه الملائكة إن شاء الله. هذا ظننا في ربنا سبحانه وتعالى أننا إن شاء الله تكون أعمالنا خالصة لوجه الكريم وتخشين الملائكة هكذا ويفتح الله عليك هكذا. شفتها كيفاش؟ ما لعلش سبع المثالي هي سبع أشواط، أنا لم أدركها، هك أنت أدركتها بنتي إن شاء الله على بنتي، سبع أشواط. أو كذا نبدأ أنا كمل وأنت تكمل، أنا نبدأ وأنت تكمل، أنا نفتح الباب وأنت تكمل وحدك وحدك.
1: سبحان الله،
2: كيف تطوف بكتاب الله سبحانه وتعالى. أنا هكذا أستشعر الطواف، يعني الذي لم يحج ما يقولش أنا ما عنديش طواف، لا عندك طواف، أنت عندك طواف، واللي ما حجش عنده إحرام ولا عندوش إحرام؟ عنده إحرام، فين إحرام؟ في صلواتك، خير تكبيرة الحرام شنية هي تكبيرة الحرام؟
1: نعم،
2: مش حرام ذاك، مو حرام ذاك.
1: صحيح والله،
2: معناها لا تحزن أي يا من لم يتسنى لم تتسنى له ظروف الحج وما حجش بتربي سبحانه وتعالى، ما تحزنش، قد جعل لك الله حجا موازيا.
1: نعم،
2: حجا شو اسمه؟
1: موازي،
2: موازي من إحرام وطواف وسعي بتوكلك على الله وبالأخذ بالأسباب، كل الوقوف بعرفة، ما عندكش الوقوف بعرفة، أنت عندك الوقوف بعرفة، أنت لما تكون قائما بين واقفا بين يدي الله في صلاتك في مناجاة فيها الحلاوة وفي اتصال فيه حرارة وفي معناها قياما فيه خشوع وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى واستقامة، ها؟
1: كل يوم نقف بعرفة شيخ،
2: كل يوم
1: والله كل يوم،
2: ما عندكش انت استقبال الكعبة، انت مو عندك استقبال الكعبة في صلاتك، الصلاة جمعت كل شيء. يعني هذاك باش يجيوها بعد الوصية بالوالدين، ايش باش تجي هي؟ باش تجي الوصية باش
1: بالصلاة،
2: اقم الصلاة، اقم الصلاة بعد ان تبيعها، بعد ان مر بحس المراقبة ذاك اللي افضنا فيه القول، يا بني انها ان تكون مثقال حبه من خردل فتكون في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير، مباشره نتكلم عن الصلاه.
1: نعم ان شاء الله في الاسبوع القادم اذا كنا من الاحياء شيخنا، الله يبارك فيكم.
2: اذا كان باش نخرجوا من منطقه الاحسان الى الوالدين اللي مازلنا باش نتكلموا فيها.
1: نعم، ان شاء الله باذن الله تعالى شيخنا، الله يبارك فيكم ان شاء الله. مشكور جدا شيخنا هشام الصدقاوي، خليكم مساده المتابعين في متابعه طيبه لبقيه برامجنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 27 من الآية الأولى من سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل بصوت القارئ محمد أحمد سحيم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 27 من الآية الأولى من سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل بصوت القارئ محمد أحمد سحيم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: تبارك الله زان الأرض بالدرر واستنطق الحسن في زهر وفي شجر وهزهز الأرض من نوم ليوقظها ورش في وجهها الوسنان بالمطر وأرسل الشمس تذكيها بقبلتها فاستعذبت دفئها المحفوف بالخدر وحرك الريح مست شعرها بيد كأنها الطيف يغشاها بلا كدر وأرسل النهر تطفي فيه حرقتها وتستقي رغدا ينساب بالنهر وأبهج الطير فاهتزت معازفها تدغدغ السمع في لحن بلا وتر وغرد البلبل الصداح يطربها فينتشي الحس ما في الكأس من سكر. تبارك الله أعطى الحسن مقتدرا فاختالت الأرض من وشي ومن زهر وجرجرت ثوبها المعطور منسجه وأفردت ذيله المرشوش بالصور وأشرقت بعطاء الله تلبسه وتزدهي بجمال سار في زمر ترنو إلى الماء تلقي فيه صورتها وتنتشي فرحا من آيها الغرر شتى من النبت هذه الأرض قد ولدت وأودعتها الدنا للعيش والنظر ففي الربا شجر أفنانه ضحكت ويبسم الزهر مطويا على ثمر وفي البحار نبات راق ساكنها تحيا عليه ويحميها من الخطر والنهر قيعانه بالنبت قد فرشت تبارك الله بث الخير في النهر والماء الماء مدهشة في الأرض صنعته والنبت مختلف في الذوق والصور تبارك الله أعطى الأرض فتنتها واستنطق الشعر آيات من الدرر.

0: الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات، أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح اللي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي واستعين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ورزق الله أوسعه تبدى لأرباب الصلاة على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فعجل بالصلاة على محمد ترى فرجا قريبا يا أخانا، فلا تنسى الصلاة على محمد صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعين الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلقاكم في هذه الحلقة الطيبة من السلسلة التي نرجو لها من الله عيون الإسناد والإمداد، وهي إثلاج الصدور بالعشر البدور، ناظرين بمدد من الله وتوفيق في القراءات العشر في فرشها وفي أصولها. مرحبا مستهل هذه المقالة بسيدي محمد مشفر. شيخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: سيدي وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي إن شاء الله ينورك بنور القرآن والسادة المستمعين، ويحفظ بلادنا من كل سوء بجاه القرآن العظيم.
1: أمين يا رب.
2: أي نعم.
1: وإحنا قلنا مجرد ذكر أسمائهم هؤلاء البدور العشر أصحاب القراءات، بركة تتنزل في القلوب
2: والله
1: بإذن الله وفي الأرزاق.
2: مش كان هما حتى سيدي بن الجزري والشاطبي اللي رواه الناذوما والله تجينا الكل.
1: أي والله بإذن الله. مع المريرة كمال الإقراء تذكروا
2: ايه؟
1: سبحانك اللهم وجمال الإقراء
2: ايه؟ ما واخذينه مقطع على
1: احنا وقت اللطائف الحسين في متواتر القرآن. اي نعم، اول من شرح الشاطبي
2: السخاوي،
1: الامام السخاوي، بارك الله فيك، اللي عنده سخاويه في المتشابهات.
2: اي نعم
1: سيدي، تو هذيك علاش ما تتقراش؟ ما كانتش معتمده
2: والله. لا لا، ثم برشا كتب في المتشابهات من علماء، برشا كتبوا في متشابه القرآن، برشا معناتها، ومتون كبيرة ياسر،
1: متون كبيرة فيه التنفاسي المغربي
2: هذاك. هذاك بالنسبة مش علمي،
1: مش علمي، معناتها
2: للوليدات الصغار، وثم المصباح.
1: اي
2: ثم المصباحي والدنفاسي. اي
1: احسنت.
2: وهو الدنفاسي معناتها الداني الفاسي،
1: الداني الفاسي الدنفاسي. بارك الله فيك.
2: يا سائلا عن قوله جنات حققتها سبع فقل ثبات، ثلاث منهن في العمران وآخر العقود. ما انتهى ذكر، ما انتهى هذا
1: رجوزة للصغيرات.
2: أي أي للصغيرات.
1: أي هكيك سبحان
2: وآخر العقود بالعقود بالبيان.
1: أيوة.
2: والرعد والحديد والبروج، فهذه سبع بلا خروج. هو متن ماهوش علمي، ما انتهى
1: مش علمي، لا.
2: أما للصغيرات
1: أي صحيح أكو شدوا بها للمتشابه.
2: وقت يعرف جنات ما فماش حتى كلمة جنات برفعتين في البقرة ما فماش. يا سائلا عن قوله إذا جنات حققتها سبع فقل ثبات، ثلاث منهن في العمران. أول ما يعرضك في آل عمران ثلاثة جنات، وآخر العقود اللي هي المائدة،
1: مائدة العقود
2: أخرى أكهو جنات، والرعد والحديد والبروج أكهو، فهذه سبع بلا خروج.
1: تمت، شوف محلاها. أنا تو ذكرت المغربي الإمام الداني الفاسي، أي رحمة الله عليه.
2: أما المتشابهات برشا
1: المتشابهات
2: نتاع القرآن.
1: أما الكتب العلمية أنا ذكرت لك تو السخاوي، السخاوية يلزمها شرح، يلزمها شروح باش تفهم. أي نعم،
2: لا فيها شروح.
1: أحسن.
2: يعني يا شروع
1: أي الله إن شاء الله ينفعنا بمثل هذه المتون. بركة أمين. بركة أي والله
2: إن شاء الله من سيدي محمد خطوة خطوة
1: تنجيهم إن شاء الله بإذن الله تعالى. من سيدي منزلنا في
2: الله سيدي ماهر إن شاء الله ربي ينورك وينور السادة المستمعين اللي فما أكبر مني وقراوا على مشايخ أكثر منا، لكن بفضل ربي معناتها أكرمنا المولى سبحانه وتعالى. أولا سكننا بحض ناس أفاضل ياسر، احنا ما انت في المشايخ سيدي عبد الرحمن ضريف في حومتنا، سيدي عبد الكريم اللي قراه قرا سيدي عبد الرحمن، سيدي عبد الرحمن عنا حداش شكون قرا سيدي عبد الرحمن؟ قرا سي عثمان العياري وما ادراك، ما انت شو تلميذه سي عثمان وهو وشيخه سي عبد الكريم ثلاثة قليل عليهم فضل ربي معناتها راك. ولكن كانوا تقول لي ايش فرق بين توا فرق بين ياسر في ناس راه وقتي هو اللي مازالوا اندادي واكبر مني شويه ومازالوا عايشين وقراوا معايا على بعض مشايخ منهم مثلا سيدي عمر العداسي وقت قرانا الموطا شرح الزرقاني مش اقرا وتعدى كلمه كلمه وحرف حرف، بداها عام 78 كملوا عام 86 وقتي تقعد تحس في روحك في جنه في عالم اخر. كاو ربي ان شاء الله
1: رحمه الله تعالى
2: ينفعنا بهم وربي يعلمنا
1: سنين ويشرح
2: والله 8 سنوات في الموطا كملوا بداها عام 78 كملوا عام 86 ودخل معناتها في سيدي خليل
1: رحمه الله عليه. اي والله سيدي محمد ينفعنا بسيرها وعلوه من جه سيدنا رسول الله. اي لازلنا في باب الهمزتين المتلاصقتين متجاورتين في كلمه واحده.
2: وصلنا لسيدي هشام
1: في
2: المواضع نتاعو السبعه
1: المواضع السبعه. اي سيدي نواصل.
2: قلنا راه سيدي هشام اللي كان نشوفوا قراءته في الأولى ما مفتوحة والثانية مكسورة راه يحقق الهمزتين، لكن يزيد يدخل الألف في سبعة مواضع برك مش في القرآن الكل. يقول رحمة الله عليه: والباقون يحققون الهمزتين معا، وهشام من قراءتي على أبي الفتح يدخل بينهما ألفا في جميع القرآن، ومن قراءتي على أبي الحسن يدخلها في سبعة مواضع. وقعتها أنت توك بشي تذكرنا سبع مواضع ذوك مغمض عينيك فيهم الإدخال، والمواضع اللي سكت عليها فيها وجهين. علاش قال في جميع القرآن؟ لأنه فيها وجهين، فما إلا في سبع مواضع وجها واحدا والبقية وجهين. به المواضع شنية هي؟ الأعراف أنكم أن لنا لأجرا ذو مثني، وفي مريم إذا ما مت، وفي الشعراء أن لنا محقق أنه وزيد يدخل لا أجر، وفي الصافات إنك لمن المرسلين وكذلك إفكا، وفي فصلت إنكم، ويسهل الثانية هنا خاصة فين؟ في فصلت إنكم مش إنكم بالرغم الأخرين كل فيهم تحقيق به. هذا يقول رحمة الله عليه: ويسهل الثانية هنا خاصة، ما له في موضوع فصلة التسهيل والتحقيق، ولا تسهيل له في الهمزة المكسورة إلا في هذا الموضع بخلاف العنوز
1: المستثنى الوحيد
2: يسهل ويحقق في الموضع هذا بيدو أقاو قيل كل شقرة تحقيق
1: تحقيق.
2: وتفهمنا في المفتوحتين عنده وجهين، ساعة أولا الإدخال وجها واحدا في المفتوحتين وجها واحدا في جميع القرآن، وعنده تحقيق الأولى والتسهيل الثانية، وعنده تحقيق الهمزتين مع الإدخال. كما مثلا مش تقرأ في البقرة هشام: إن الذين كفروا سواء عليهم لولاني أنذرتهم، والوجه الثاني أنذرتهم. هكا ورانا هنا زاد في موضع فصلت في المكسورة له وجه التسهيل في هذه بركة
1: المستثنى الوحيد. الباقي قلنا عنده التحقيق
2: موضع حتى في فصلت عنده التحقيق أي. أما عنده التسهيل
1: عنده معها التسهيل
2: أيك. وإذا اختلفنا بالفتح والضم، وإذا اختلفتا الهمزتين بالفتح والضم، وذلك في ثلاثة مواضع في آل عمران، قل شفم أأنبئكم، وفي صاد أأنزل عليه، وفي القمر أألقي الذكر عليه. أشنو الحكم لنا؟ فالحراميان شكونه؟
1: سيدي نافع وسيدي ابن كثير،
2: وزيد معاهم أبو جعفر، وزيد معاهم أبو عمر، وزيد معاهم رويس، يسهلون الثانية وقالون وأبو جعفر يدخلان بينهما ألفا، وهشام من قراءتي على أبي الحسن يحقق الهمزتين من غير ألفا من غير إدخال من غير ألف بينهما في آل عمران، ويسهل الثانية ويدخل قبلها ألفا في الباقيتين كقالون والباقون، باقون كل يحققون الهمزتين في ذلك. وهشام من قراءة على أبي الفتح كذلك، ويدخل بينهما ألفا وبالله التوفيق. هذا مفهوم إن شاء الله ونعمة كبيرة.
1: نعم الله يكون هنا الوقف طيب.
2: خطر عليش ندخل المرة.
1: احنا كملنا الهمزتين.
2: لا كملنا الهمزتين
1: المتلاصقتين
2: في كلمة واحدة. طول مرة جاي إن شاء الله بابه ذكر الهمزتين في كلمتين.
1: في كلمتين.
2: أيوة.
1: متصلتا ولكن مش في كلمة واحدة لكن في كلمتين بإذن الله. الله يبارك فيك شيخ محمد. إذا نأخذ وجه التطبيق نختم به إن شاء الله. الله يفتح عليك. أي. نأخذ وجه التطبيق سيدي ابن كثير المكي براويه الله يرفع شأنك بجاه النبي، نتلو ما تيسر من كتاب الله.
2: حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مساكنهم آية. هذا يشكون البزي قم
1: فتح الهمس
2: قم. لقد كان لسبأ في مساكنهم آية. شكون سيدي قم. جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد. هذه باش نقراو في ساعه السيدي ابن كثير في عوض يقرا باعد كما القول يقرا بعد.
1: اه سبحان الله اسقاط الهمزه
2: وهذا ينتزوا بها التوانسه يقولوها برشا. بعد عليا
1: بعد.
2: فقالوا ربنا بعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. أو كهاء الضمير قبلها ساكن وبعد متحرك فإنه يصلها. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. قل

0: صدق الله العظيم.
1: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين، ونحن على ما قال ربنا ورازقنا مولانا من الشاهدين، وبه مؤمنون وموقنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما أبهى هذه الأوجه لابن كثير الإمام الحافظ المتقن سيدي ابن كثير المكي رضي الله تعالى عنه، براويه البزي وقنبل رضي الله تعالى عن الراويين الهممين. أي والله نفعنا الله يا رب وإياكم إن شاء الله بتلاوة القرآن الكريم، إن شاء الله بيانا للأوجه وبيانا للفرش وللأصول إن شاء الله، وأكثر من ذاك عملا بمحكم التنزيل. شيخ محمد بن وصلنا عند تو إن شاء الله الحلقة المقبلة
0: باب ذكر الهمزتين
1: في
0: كلمتين
1: مختلفتين. بارك الله فيكم شيخ محمد،
0: يعيشكم
1: الله ينورك إن شاء الله، نفع الله بكم في الحل والترحال، حتى نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى من ثلاج الصدور بالعشر البدور. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور، بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات 20 من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتحلي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حياته، ولن تجد من دونه ملتحدا.

إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا.

الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون

متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر

ودخل جنته وهو ظالم لنفسه.

يرسل ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح

وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا.

خير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة

ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر

0: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله مولانا العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: من الجمهورية التونسية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى الشفاعة على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني، السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يسركم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل مستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم سبت من الآن حتى إلى الساعة 6 مساء، ويحدثنا عن شمائل الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اليوم هو يوم السبت 5 محرم 1448، الموافق ل20 جوان 2026. في بداية هذا البرنامج تحية موصولة لزهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك تحية موصولة لكريم عتيق في التنسيق 71 30 000، وهي كذلك تؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. للتواصل معنا 71 30 000. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ عبد الباقي المغراوي. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي بشير، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم داخل أرض الوطن وخارجه. ونرجو من الله العزيز الحكيم أن يوفقنا لقضاء أمسية طيبة في رحاب السيرة النبوية المطهرة.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. خلينا نذكر المواضيع باش نتحدث فيها اليوم، ونذكر كذلك السؤال. نطرح السؤال دائما، نقول تحية موصولة لأهل الخير اللي قاعدين يمدوا فينا بالجوائز، تحية له من القلب إلى القلب. وعن السؤال نطرحه كل مرة، واللي يجيب على السؤال عنده جائزة تتمثل في كتاب السيرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. المحاور التي سنتحدث فيها اليوم أهمية فقه الواقع في تحقيق النجاح الباهر، أهمية فقه الواقع في تحقيق النجاح الباهر. كذلك ما هو الهدف من انطلاق السرايا قبل الغزوات، ما هو الهدف من انطلاق السرايا قبل الغزوات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك كيف نستفيد من الأساليب التربوية المحمدية، كيف نستفيد من الأساليب التربوية المحمدية صلى الله عليه وسلم. السؤال يقول: ما هو الشيء الوحيد الذي أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يطلب منه الزيادة؟ ما هو الشيء الوحيد الذي أمر الله سبحانه وتعالى رسوله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أن يطلب منه الزيادة؟ وخليني نقول إن شاء الله يا ربي ناس كلها له قاعدة وتنتظر في نتائج البكالوريا، إن شاء الله يا ربي كل من هو عنده فرحة ويستنى فيها في هذا اليوم، إن شاء الله ربي يفرح كل عائلة، وربي إن شاء الله يا ربي يفرح وليداتنا، وإن شاء الله يا ربي لا تخيبهم، وإن شاء الله اليوم الناس كلها يفرحوا والناس كلها نسمعوا ويزاروا في ديارهم. إن شاء الله يا ربي يوفقهم ولا تحير كل بيت في هذا المساء.
1: أمين يا رب.
0: شيخ نواصل. شيخ
1: إذن هذا اليوم ولا غدا؟ احنا ما نعرفوش تو مازلت يعني،
0: احنا قلنا في انتظار من
1: انتظار
0: الان
1: ان شاء الله،
0: ان شاء الله اليوم ولا غدوة، المهم النتيجه تكون خير وكو
1: ان شاء الله باذن الله خير.
0: هم من الان ينتظروا اليوم ولا غدوة، ما ثم حتى مشكلهم انه تكون نتائج ايجابيه ان شاء الله. لازمنا ملاحظه نقولها، لازم هذا كل انسان ياخذ نتيجه كما هي سلبيه وسلبيه والا ايجابيه، لازم يرضى باللي كتبه ربي سبحانه وتعالى. الطلبه خدموا على روحهم، التلامذه خدموا على روحهم، الناس نضغطوا عليهم لان في حاله يعني بها كالرب سبحانه وتعالى. ان شاء الله نحن نقول ربي نجحهم وربي يفرح كل والده والده، اما لازمنا ناخذ كل شيء مكتوب ربي سبحانه وتعالى. كان النتيجه جات ايجابيه اهلا وسهلا ومرحبا بها، وكان جاءت سلبية كذلك نرضي بها، وإن شاء الله ربي لا تحير كل قلب. نعم شيخ، تفضل.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وارض اللهم على الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رضنا وارض عنا، اللهم يا ربي كلنا ولا تكن علينا، اللهم يا حنان يا كريم نجح أولادنا جميعا، يا حي يا قيوم إنك على كل شيء قدير. وهذه هي محطة فقط، وراه ما زالت محطات أخرى يعني، وربما أصعب بكثير، ولكن ربي إن شاء الله يجبر بخاطر جميع الممتحنين بإذنه تعالى، وهو أحكم الحاكمين، يعرف شنو يعمل ربي.
0: نعم أكيد أن ربي سبحانه وتعالى اللي بشي يعمل ربي له خير ليك.
1: نعم
0: نعم.
1: إذن اليوم مش نشوف سيدي بشير كيفاش أنه الإمام البصيري رحمه الله استطاع أن يؤرخ للسيرة وأن يسجل هذه المواقف الصعبة. واليوم مش يحدثنا على أصعب موقف خاف فيه سيدنا أبو بكر الصديق على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أكثر المواقف الحرجة التي نصر الله فيها عبده من غير حول ولا قوة لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لصاحبه أبي بكر الصديق، وإنما الحول والقوة لله. وهذه قمة اليقين في الله حينما تنقطع جميع أسباب الأرض ولا يبقى إلا سبب السماء وحده، حينئذ تدركه يعني قدرة الله التي لا تقهر أبدا. وهذه من الأساليب التربوية اللي يلزم الإنسان يربي عليها قلبه، لأنه ثم تربية النفوس وتربية القلوب، وتربية القلوب في علم التزكية مقدم على تربية النفس. راه تربي قلبك حتى تطرد تصل به إلى التخلي ثم إلى التحلي. لابد أن القلب هو الذي سيقوم بعملية التخلي ثم ينفتح القلب للتحلي، المرحلتين هذوما الاثنين يقوم بهم القلب. ولذلك يقدمون تربية القلب على تربية النفس. فعندما يستيقظ القلب ويصبح القلب هو السيد، تصبح النفس تابعة له ويستطيع أن يضعها على الطريق الصحيح.
0: نعم.
1: فيقول فيه الإمام المصير رحمه الله: فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أرم. فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أرم.
0: نعم.
1: شرح بعض المفردات: الصدق المراد به الصديق، وهو يعني المراد بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم، تسمية لما لازمه أو بما جاء به من القرآن، أي الصدق. قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. والصدق والصدق بفتح الصاد الكامل من كل شيء. شوف اللغة العربية فيها جناس، هذا نوع من الجناس، تتجانس الحروف وتختلف المعاني. فالصاد والدال والقاف، والصاد والدال والياء والقاف كلها متجانسة ولكن المعنى مختلف، لأنه جاء بأصدق كتابا داعيا إلى أصدق دين. الصديق وصف مبالغة، والمراد به أبو بكر رضي الله عنه، يروي يعني يراد به التصديق وهو مصدر. وصدقه بمعنى تسمية له بما اتصف به من تصديقه النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل من الصدقة لأنه كان كثير التصدق، وكان في الجاهلية يتحمل الديات، يعني حتى في الجاهلية ما بالطبع لا يتغير.
0: نعم.
1: كان يتحمل سيدنا أبو بكر الصديق يتحمل الديات على الناس حتى لا يقع يعني قتل العباد وإحياء النفوس. ويروى أن الصديق تصدق في يوم بالمدينة حتى لم يبقى عنده شيء، ولما عاد إلى بيته جاءه أعربي يطلب صدقة، فاعتذر الصديق فقال الأعربي: أو تردني يا أبا بكر؟ فخلع قميصه ووهبه له، وغدا إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في شملة، مستحيا يمشي على استحياء، فجاء رجل في نفس لباسه وأصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ثم مضى. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبي بكر، أتدري من هذا يا أبا بكر؟ فقال الصديق: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: جبريل يقرئك السلام ويقول لك إن الله يقرئك السلام ويقول لك هل أنت راض عنا؟ فش يعمل الصديق؟ فيرد الصديق: بل رضيت.
0: نعم.
1: لم يرما أي لم يبرح، وهو من الأفعال اللازمة للنفي، يقال ما رامني وما يريمني أي لم يبرح عني. أرامي أرامي بفتح الرامي وكسر الميم من أحد، يعني ما ثماش حتى واحد، بوزن فعلي. ويقال ما بالدار أريم أي وما بها من أرمي أي ما بها من أحد.
0: نعم.
1: معاني هذا البيت: كان النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق بالغار، وكان المشركون واقفين على مدخل الغار، ولكن عناية الله كانت أعظم من ذلك وأقوى، فقد أدخلهم يعني الله في كنفه فحجبهم عن أبصار المشركين، فعموا ولم يستطيعوا أن يروا ما بالغار. ولذلك سخر الإمام البوصيري من المشركين، لأنهم كانوا يعتمدون على قدراتهم المادية ويعتقدون أن قوتهم قادرة أن توصلهم إلى مبتغاهم، وهو القبض على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق، ونسوا أن قدرة الله عالية وأن المراد بيد الله، إنما الأمر بيد الله يصرفه كيف يشاء، وأن الله لا غالب لأمره.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. حبابنا الكرام، خلينا نمشي فاصل لرفع أذان صلاة العصر، ثم نعود نواصل معكم برنامج مشاوير.
2: إذاعة الزيتونة، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل وأجمل وأروع.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر،

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا

0: كد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

عقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. التواصل معنا 71 36 00 00. شيخ، نواصل نكمل بيان معاني الكلمات تعبئة البردة. نعم
1: نعم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولذلك نظر إليهم الإمام البصيري نظرة سخرية لسخافة عقولهم ومحدودية تفكيرهم، فهم يعتقدون أن القدرة الإنسانية قادرة على معاندة قدرة العليم الحكيم، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
0: نعم.
1: وهذا درس للبشرية جمعاء، فمن كان الله معه فمن يستطيع الوقوف أمامه. ولذلك هيأ الله سبحانه كل أسباب النجاة لرسوله وصاحبه الصديق رضي الله عنه، فأمر العنكبوت أن تنسج خيوطها وشباكها حتى يخيل للناظر أن ما بالغار من أحد، فكيف يدخل الغار أحد وتبقى شباك العنكبوت منسوجة؟ وهو ما قوى يقين المشركين أنه لا أحد بالغار، فصرف نظرهم وعطل تفكيرهم حتى وصل حد السخافة، فكيف بمن يلاحق مطلوبا أن يقف عند منتهى أثر أقدامه ولا يتحقق من وجوده بالغار من عدمه؟ فالأصل في الشيء أن يدخل الغار ويرى ما فيه، ولكن عظمة الله صرفت هذه العقول عن التفكير وحولت وجهتهم إلى مكان آخر، وهي من المعجزات الحسية التي رافقت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وقد حدثتنا كتب السيرة عن معجزات أخرى يحتار فيها العقل ويقف عاجزا مبهوتا، فلا يملك الدارس إلا أن يقول سبحانك اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. وهذه من الحاجات اللي دخلوا منها سيدي بشير المستشرقين. وحاولوا أنهم إيش يعملوا؟ ما يتحدثوش على المعجزات، لأنه علاش؟ يقول لك محمد مرب قدير خبير، يقول محمد قائد عظيم، يقول محمد شخصية يعني لا يوجد مثلها في التاريخ. ولكن الثلاثة هذما الوصف الجميل يخدع كسرابي بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا لم يجد حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. علاش هم يقدموا في الأوصاف هذه؟ حتى يستولوا على عقول المسلمين السذج، فيعتقدون أنه فعلا أن محمد مرب خبير، وأنه قائد عظيم، وأنه رجل لا مثيل له في التاريخ بالعظم.
0: لكن
1: الأهم حاجة اللي تربط هذه الشخصية وتميزها عن بقية البشر هي ربطها بالنبوة. وهي المعجزة. ما يتحدثوش على معجزة، ما يقولوش تمام معجزة.
0: هذه الأوصاف اللي هما قاعدين يقولوا فيها هي أوصاف حقيقية في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هم يحبوا يخلوها ديما في البشرية نتاع الإنسان.
1: هم يصدوا معناها يعملوا حجاب،
0: لكن هم يحبوا يبعدوا العقل ويغطوا العقل على أن هناك معجزات، هناك تأييد من الله سبحانه وتعالى لرسوله.
1: هناك حاجة اسمها النبوة. النبوة، لأن هم بالنسبة لهم هذه مرحلة مبدئية، هذه محطة أولى، أما المحطة الجاية هي الهدم. هذه محطة باش تغش، معناها يعني تبهر العباد والله يتكلموا في كلام صحيح. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد عظيم، قائد حكيم، مرب خبير، زوج مثالي، كذا الصفات هذه صحيح موجودة فيه. لكن هذه الكل ثم ما أهم من هذا الكل، الذي يربط الأرض بالسماء. والذي يربط محمد صلى الله عليه وسلم بربه هي المعجزة التي لا تأتي إلا للأنبياء. ولذلك قال العلماء انتهنا، قالوا ليس هناك معجزات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هناك كرامات للصالحين. أما المعجزات تقف ثم. والثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوط بالنبوة، يعني يروا عنده هذه كل موجودين، وعنده خيط آخر وقناة أخرى يتصل بها برب السماوات والأرض. يعني هذه كلها اللي قالوها لولانية هي خاصة بعالم الشهادة، أما أنه يكون عنده رابط بعالم الغيب فهذا ما يساعدهمش، لأنه يوقفوا فهم المسلمين جميعا عند هذه الحدود الحسية، فقد ساووا بينه وبين البشر جميعا، فقد سحبوا منهم صفة، سحبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة النبوة. ولذلك كل نبي بعث قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وله معجزة. مثلاش نبي ما عندوش معجزة؟ المعجزة هي جزء من النبوة وجزء أساسي من النبوة. فعندما يأتي المستشرقين ويبدأ يتحدثوا بأوصاف جميلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس حبا في رسول الله، وإنما هو خداع للمسلمين السذج حتى يقفوا عند هذه الحدود الظاهرة ولا يربطوا شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهم شيء اللي هي المعجزة. ومعجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم شنو هي؟ معجزة الأنبياء من قبله حسية، ما فيهاش حاجة معنوية، بينما معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم حسية وأعظم منها معنوية.
0: نعم.
1: معنوية، وهي التي تقوم لنا. علاش؟ شنو الفرق بين الحسية وبين المعنوية؟
0: نعم.
1: الحسية تفنى بفناء صاحبها، بفناء صاحبه توفى.
0: نعم.
1: سيدنا عيسى كان يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي كذا،
0: نعم.
1: فعندما مات انتهت معه هذا. سيدنا سيدنا موسى كذلك انشق له البحر وما ادري شنو وكذا، فعندما مات انتهت. سيدنا يوسف كذلك وقعت بعض المعجزات، عندما مات انتهى، وهكذا الكل. سيدنا زكريا يعني جاب ولده بعد ما تجاوز 100 سنة.
0: نعم.
1: وبعد أن زوجته معناها حكم أطباء عصره جميعا أنها عاقر لا تلد أبدا، ومع ذلك حتى ولو تجاوزت يعني سن الإنجاب بعقود من الزمن.
0: نعم.
1: ومع ذلك شعمل قال ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، وهو أعرف الناس شعمل أعرف الناس بواقعه، لأنه عرف أنه هو غير قادر على الإنجاب هو في حد ذاته، والزوجة كذلك غير قادر على الإنجاب. إذن باب الإنجاب من الطرق العادية يساوي 1000 مستحيل.
0: نعم.
1: بينما باب الإنجاب من الطرق الإلهية ممكن، وأمره بين كاف ونون، كن فيكون. ولذلك أعطى الله لي ليحيى ما لم يعطه للأنبياء من قبله ومن بعده.
0: نعم.
1: كيف شنو الحاجة اللي أعطاها يميز بها وشافه وما أعطاهاش لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم حاجة بها يعطاها لسيدنا يحيى وما أعطاهاش لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي نعم، ثم وآتيناه الحكمة صبيا. فهو مازال صبي، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم آتيناه الحكمة والنبوة عندما بلغ 40.
0: نعم.
1: ما أعطاهوش قبل 40، لأن يحيى مات قبل أن يصل إلى 40 أصلا، ومع ذلك كان نبيا في صغره مثل سيدنا عيسى. فالمعجزة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تفوق على الأنبياء، وهذه لازم من الحاجات العقائدية اللي لازم يفهمها المسلم.
0: نعم.
1: حتى شنو تمثل حصانة معرفية وعلمية وعقلية حتى لا تنطلي عليه يعني حيل المتحيلين أو الشبهات التي ترمى في كل يوم، حتى في الهواتف الجوال وفي مواقع التواصل الاجتماعي هناك كثير من الشبهات التي تنطلي بسهولة. عندما يكون الإنسان المسلم غير محصن بأدوات الفهم.
0: نعم.
1: الفهم الرشيد راي ثم أدوات، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم تشوف كيفاش مشي ربي صحابه على طرق الفهم السديد. شو معناه الفهم السديد؟ ثم فهم مستعجل ينتهي إلى نتائج فيها كثير من الأخطاء، ثم فهم طبقا لآليات الفهم العلمية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بسيطا في تفكيره، وإنما كان عميقا ووضع طرقا علمية رو علمية نقوله، مش مجرد أنك تتكلم في الدين والسلام عليك، لا، عمل مناهج للفهم، عمل مناهج للتمييز، عمل مناهج للفصل بين الصدق والكذب.
0: نعم.
1: عمل منهج آخر باش تفصل به شنو؟ باش تفصل به بين ما يفيدك وما ينفعك وما يضرك. عمل مناهج أخرى كيفاش أنك تنمي القدرات العقلية والقدرات النفسية والقدرات الوجدانية والعاطفية في الطفل، وكيفاش أنك تحاول أنك تتقي باش تتسلط على هذه القدرات الهشة اللي مازالت في بدايتها وبالتالي تقضي عليه. فصناعة المجرم في البلدان الإسلامية ليست مسؤوليتها بالدرجة الأولى، هي مسؤولية العائلة ثم المعلم ثم الأستاذ ثم المجتمع ثم البرامج التربوية، كل مسؤولة على صناعة هؤلاء.
0: نعم.
1: لأنك لو تحطوا من البداية في سكة صحيحة، شو معناها في سكة صحيحة؟ ولذلك قالوا العربي شاب في طفولته. العربي.
0: نعم.
1: شاب في طفولته. عليه.
0: نعم.
1: لأنه سيدنا علي بن أبي طالب دخل الإسلام عمره 8 سنين، 8 سنين أصبح يتعلم يتحمل مسؤوليات تنوء بها الجبال الرواسي، راه يتحمل مسؤولية كبيرة، راه وقت اللي يرقد في بلاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم راه مسؤولية هذه عظيمة ياسر أنه يضحي بروحه.
0: نعم. هل تقارن العربي في عهد سيدنا علي بالعربي اليوم؟
1: ليس هناك وجه للشبه أبداً أبدا أبدا أبدا.
0: خط قلت قاعدة تحس القاعدة
1: لكن العربي عندما نعم. كان كانت مناهجه
0: تحدثوا عن العربي عندما كان عربي
1: عندما كان عربي نعم. عندما كانت تنطبق علينا ينطبق علينا قول الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس نعم. تأمرون بالمعروف تنهون عن ربي أعطانا أساسيات التميز
0: نعم.
1: باش تخلق واحد متميز
0: نعم.
1: أعطانا الأساسيات
0: نحن اليوم نحن اليوم تخلينا عن هذه الأساسيات
1: نعم.
0: حبينا أم كرهنا
1: لأنه ثم الركن السادس بالاعتبار
0: نعم.
1: الركن السادس بالاعتبار هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
0: نعم.
1: هذا تخلت عليه واجب الأمة رأوا مش معناه واجب الأشخاص فقط رأوا واجب الأمة كاملة رأوا واجب المؤسسات رأوا واجب الإدارات رأوا واجب يعني على كاهل الأمة كل مع بعضها
0: نعم.
1: علاش؟ شنو السر في ذلك؟ أنه تكون عملية الإنضاج العقلي والوجداني والعاطفي والتفكير والمسؤوليات تكون سريعة وتكون أكثر وتنضج قبل وقتها شنو؟ عندما تتوفر لها عوامل الإنبات أنت تجي شجرتين أنت مش شد نخلة وأنا نجيب نخلة أنت تمشي تزرعها في بيئتها الحقيقية اللي هي في الجنوب
0: نعم.
1: نجيبها أنا نوفر لها جميع الظروف الخيالية ولكن نزرعها في في في عند رحم أو في الشمال
0: نعم.
1: لا تنتج علاش نعم. النبتة هي بيد احنا الاثنين خذيناها من مصدر واحد
0: نعم.
1: ولكن عندك أنت بعد 3-4-5 سنوات أصبحت معناها تنتج بينما
0: نعم.
1: عندي أنا ما حتى شيء وقاعدة لا حايزة مكان وكو لا تسوي حتى شيء علاش لأنه الفرق ما بيناتهم هو وين أنه توفرت ظروف الإنبات السليمة يعني توفرت ظروف التربية السليمة فلذلك يدخل سيدنا سيدنا معناها سيدنا مصعب بن عمير
0: نعم.
1: راهي أراه في هذا أراه ربي سبحانه يعني عدنا من الثروات الهائلة جدا أن نصنع مجتمع متميز تبقى تصبح فيه الجريمة يعني حالة شاذرة
0: نعم.
1: راه عندما نعتمد الأساليب التربوية المحمدية لهذه مش نتحدث فيها صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد راه تصبح الجريمة حاجة يعني
0: شاذة
1: راه يصبح معناها الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه راه يصبح مستوى التفكك الأسري حالة نادرة راه يصبح مستوى عدد الطلاق واللي حالة يعني عرضية راه كلها تتصلح مع بعض راه مستوى الفساد راه مش يوصل للصفر ما يوصلش حتى في مجتمع فوق الأرض إلا في الجنة ما يوصلش أما راه يتقع وتطويقه إلى أبعد حد وهنا رينا بأم أعيننا في سنغافورة 200,000 ساكن يعني نسبة الفساد تساوي 0 كذا كذا كذا أقوى باسبور موجود أقوى جواز سفر في العالم أقوى دخل يعني فردي خام في العالم وهي منطقة صغيرة جدا يعني مساحتها الجغرافية لا تساوي شيء
0: لكن شيخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة عندما نقرأ السيرة ثم أشياء ثم ظواهر مش موجودة معناها أنت تحكي على الفساد بأكمله من الإجرام من القتل من السرقة من كذا كذا لكل الأشياء
1: كانت موجودة
0: عندما تقرأ السيرة نتاع النبي صلى الله عليه وسلم تلقاها كانت تكون حالة شاذة
1: لكن موجودة كان يدفن إذا الموؤودة تسئل إيش معناها هي بريئة ما عندها حتى ذنب على وجه الأرض
0: نحكيه في عهد الإسلام
1: فساد نعم. وإفساد في الأرض وقطع في عاد للنسل
0: نحن نحكيه في عهد الإسلام
1: نعم.
0: كانت بيئة ملغمة بالفساد
1: نعم.
0: عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم معنى أنك أنت بتدخل على دار وعلى مجتمع وتلقاها أسرف على نفسي من الفساد صعب ترجع للجادة نتاعه صعب تنقيه من الفساد صعب تخرجه من البيئة ذيك مش بالسهل جاء نعم. النبي صلى الله عليه وسلم في فترة وجيزة نظف هذا المجتمع
1: سيد بشير مش نظف كان الجانب الأخلاقي والجانب السلوكي
0: وبناء, وبناء, وبناء أرضية لازم تزرع عليها كل شيء تزرع عليها الأخلاق تلقاه التربية تلقاه
1: الأمانة تلقاه
0: الأمانة تلقاه
1: الصدق تلقاه
0: تلقاه العلم تلقاه كل شيء
1: الشهامة الرجولة الشجاعة الإقدام
0: أي خصلة أي خصلة من الخصال الباهية تزرعها في هذه التربة اللي أسسها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهيئة سيدنا النبي تنجح
1: في بارك سيدي بشير أنه كدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد المدينة موبوءة
0: نعم
1: تعرفش منها موبوءة علاش الآية 108 الآية 98 من سورة النساء
0: كانت تسمى يثرب
1: الآية 98 من سورة النساء.
0: نعم.
1: وقال تتحدث على شكور، تتحدث على مسلمين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوه وصلوا وزكوا وتصدقوا وحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبوا الصحابة وحبوا دين الله وحبوا كل شيء، ولكن ربي بشرهم بجهنم وبئس المصير، واستثنى منهم إلا المستضعفين من الرجال والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. استثنى منهم جزء شريحة من المجتمع، النساء والولدان يعني الصغار اللي مازال عمره أقل من 5 سنين، واستثنى منهم المستضعفين من الرجال يعني لأعمارهم أمراض صابتهم الأمراض إلى غير ذلك. علاش؟ على حسب رأيك. من جملة الأسباب التي منعت هؤلاء عن تطبيق عن الإتيان بفرض الساعة. شو معنى فرض الساعة؟ لأنه في الوقت هذاك الهجرة هي فرض الساعة، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا إيمان لمن لا هجرة له. هل الحديث هذا في حد ذاته، هاو طرق الفهم انت يعني، هل الحديث هذا مطلق أم مقيد؟ هل الحديث هذا مربوط بسياق أم هو عام؟ هل الحديث هذا يمكن تطبيقه اليوم على واقع المسلمين في أي مكان ودولة إسلامية؟ لا. لأن الحديث هذا جاء في سياق وقت الدولة الإسلامية في بداية نشأتها تحتاج إلى كل جزء منها، تحتاج إلى كل فرد منها، حتى وقت تخلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش لقى؟ لقى قمة الفساد في المدينة، لأنه لقاها موبوءة أصل. إيش معناها موبوءة؟ يعني منتشرة فيها الأمراض والحمى والملاريا وبمفهوم نحن تو وإلى غير ذلك. فش عمل؟ ما هربش من مواجهة ذلك الواقع. فماذا فعل؟ أول حاجة لأنه حضر الإنسان الذي سيصنع البيئة المناسبة. حضر الإنسان. الإنسان اللي مش يصنع بيئة، حضر الإنسان اللي مش يصنع، اللي مش يصنع البيئة ذيك. فش عملوا الصحابة؟ تحملوا مسؤولياتهم. شو مسؤوليات؟ في تنظيف المدينة. فكان عمله مش إلى جانب تنظيف العقول فقط وتنظيف الـ الـ الـ وتنظيف معناها السلوكات والعلاقات، كذلك تنظيف البيئة اللي هو عمل عظيم وعظيم جدا، وهذه من روح الإسلام، حتى يهيئ للدولة الجديدة الظروف الطبيعية المناسبة. وقال لهم رأي هذه شو معنى؟ هذه تو شو معنى؟ احنا ما نعرف العبادة كان وقت ندخلوا للجامعة، نعتقد أن العبادة أغلب الناس ولت تو معناها تعتقد أن المطيع والعابد هو الذي يصلي في الجامعة، أما اللي موجود البرة ويبيع ويعمل وهات وفي الإدارة ذاك ما هو شيء قاعد يعبد ربه، هو العكس تمام. قد تعبد الله وأنت في مكتبك تعبد الله. بالله تصور واحد يجيك معناها من الجنوب التونسي قاطع على الأقل 500 كيلومتر وجاي عنده موعد للمعالجة في أي ما نسموش حتى مستشفى،
0: أي مؤسسة،
1: أي مؤسسة صحية مستشفائية، ويجي يلقى مثلا منش عارف ممرض فاسد أو واحد موجود في مكتبة معناه في المكتب الاستقبال فاسد، ما ياخذ عليه الرشوة باش يقرب له الموعد نتاعه باش يعطيه، شو معناه؟ هذا ما فهمش العمل نتاعه. بينما في نفس المؤسسة هذيك ثم ناس توا والله تفاجأت في بعض الإدارات التونسية مازال بارش خير. تعرفش يعمل وقت اللي تدخل يحاول بأقصى، ثم مرأة لا لابسة حجاب، والله نحب نتحدث عليها سيدي بشير بعد أمي، مرأة لا لابسة حجاب ولا عندها علاقة بالدين ولا حد شيء، كي يدخل لها حريف تقعد وهي مؤسسة عمومية تاع الدولة تحاول أنها تبذل كل ما في وسعها من الاجتهادات الكل باش تقضي حاجة ذلك الرجل وذلك الحريف ولا المرأة ولا أي كان. هذه فهمت الحقيقة، هذه فهمت الوظيفة نتاعها.
0: هذه المظاهر يا أخي هي مربوطة بالدين؟
1: الدين قوي، هي مش مربوطة بالدين.
0: مش مربوطة بالدين. مش معناه لو يدخل إنسان في مؤسسة يبدأ يخدم كانوا مدين هن ويخدم مش مدين ما يخدمش.
1: لا، لكن الدين يقويها أكثر والدين أكثر وتولي هي موجودة في المكتب نتاعها خير من اللي يصلي في الجامع.
0: الدين يحرر لك الضمير نتاعك، يحرره لك. هاي صار ما ناس تصلي في المساجد، تصلي معك في المساجد تصلي لك، للأسف اللي هما عالة على المجتمع.
1: نعم.
0: إيش معناه؟ يأنو يصلي لك، هو يصلي لك في المسجد ويعدي لي كم ويصرف القهوة والصباح يصبح راقد، نهار كم يعدي راقد، وواحد آخر
1: يدخل المكتب نتاعه يكش وينش في العباد وهو لا سيدي مش أكثر أو أكثر من هذا، يصلي لك صلوات كل في الجامع، وهذه موجودة بكثير الناس تتشكى.
0: نعم.
1: ويجيك راك أنت إمام وتعرف، رمي يجوك العباد يقولك بالله راني عندي مشكل، ها قريت وكلي يصلي قدامك هذاك في الصف الأول، هذاك راه يخدم في البلاصة فلانية، راو ما راو شيح لي ريقي ما حبش يقضي لي حاجة، راو يلوج لك بالسيف يعطلك يجبد لك حاجة تعطينا ملحيد.
0: اللي هنا فين الصلاة؟
1: ها ما فهمش
0: فين الصلاة،
1: هذا لا فهم صلاة ولا فهم دين، لأن الدين الأصل هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقت قال منظفوا البيئة إيش معناه؟ قال أمرك متعبدوا في ربي، رأي قمة العبادة نتاعكم هي حين ما تنظفوا البيئة هذه، يعني تخرجوا مش عمل للرسول صلى الله عليه وسلم، ما فيها بيرة كن مائية مترسبة فيها الحشرات والدنيا وهات والزواحف والدمار الأزرق هذيك كله، شعمل؟ قال منظفوها هذيك الكل، سيبوا المجاري نتاعها، ما تخلوش هذيك الرواكد أنه راكدة. سيدنا عقبة بن نافع وقت اللي دخل القيروان شعمل؟
0: نعم.
1: وقت وصل للقروان كانت القيروان هذيك
0: مكان
1: عقبة الجامعة ذاك عقبة بن نافع أش كان؟ كانت كلها أحراش وكانت كلها نباتات شوكية، وكان صعيب التعامل معها بدرجة كبيرة، حتى أصحاب الحيوانات يبتعدوا منها. ليش؟ لأن كانت فيها سبع وحياة وعقارب وحيوانات وحشية ولا غير ذلك. فالصحابة ايش عملوا؟ قالوا له ليش يا ولدي جبتنا على البلاصة هذه؟
0: نعم.
1: وهذه ثابتة، يعني شو كتاب ده تقرأ التاريخ الإسلامي.
0: نعم. مدينة قروان. نعم.
1: ليش احنا التاريخ الإسلامي نقوه من باب واحد، باب المستشرقين؟ مرة واحد شد يمكن ساعة كاملة وهو يتحدث بالله، قلت لي سمحني كلمة واحدة، هذا الكلام هذا وين لقيت؟ اذكر لي الكتاب هذا. انا قلت له تعرف الكاتب الكتاب هذا شكون؟ قال لي نعرف عليه انا. قلت له الكاتب الكتاب هذا مستشرق، هذا مستشرق حاول انه يدرس. شعمل سيدنا عقبة بن نافع؟ قعد الليلة الأولى والليلة الثانية والليلة الثالثة. الليلة الثالثة بات ليلة كاملة، ليلة كاملة وهو شعم، ليلة كاملة وهو قائما ساجدا لله، مسبحا داعيا مستغيثا بالله، يعني ليلة كاملة. بعد ما صلى الفجر بالناس شعمل رفع يديه حتى ارتفعت الشمس وحل وقت الضحى. ثم ماذا؟ ثم أيقظ الصحابة كلهم، أيقظهم الكل، أيجوا اللي كانوا معاه الكل والجند الكل معاه. وين مش تهزن؟ قال ما اسمع كلمتين، البلاصة هذه مش نبني فيها هجر. وين مش تبني؟ مش تبني فصل الأحراش وفصل الوحوش؟ احنا ما أمناش على حياتنا، ما أمناش على القوت نتاعنا، بلاصة ما فيها حد شيء، شو عمل؟ قال ما اسمع، حطهم قدامه وقال بسم الله الرحمن الرحيم وأثنى على الله بما هو أهل له من الحمد والثناء. ثم إمام يقول لك لا ما نعملش رب. سبحان الله، رأي. نعم. هذه توقيفية، رأي. نعم. مسائل توقيفية، أن تبدأ خطبتك بماذا؟
0: نعم.
1: بالحمد والثناء على الله، فهذه مسائل توقيفية ما فيهاش اجتهاد، هذه يلزمك تعملها. اثنين بعدها شنو؟ الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال توجه بقوة الصحابة، قوة اليقين وقوة الاتصال بربي، هاول ينقصنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتج رجالا لها أبواب ولها طرق بالسماء، يعني عندها الرجال هذو مش مهم، صنعوا ماذا؟ قنوات اتصال بربي سبحانه وتعالى. تنشوفوا كيفاش كان نقروا حياة كل صحابي، تنلقوا كيفاش عنده طريق ما يقف قدامه حتى شيء.
0: نعم.
1: لو أقسم على الله لا أبره، وها مش نعطيك برشا حاجات.
0: نعم.
1: معناها على الصحابة كل واحد منهم كيفاش كان يتعامل مع رب، فاش عمل هو؟
0: نعم.
1: ألقى خطبة قال أيتها السباع، أيتها الوحوش، أيتها الزواحف، أيتها الثعابين، نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجوا من هذا المكان، فمن وجدناه بعد اليوم قتلناه، فلا لوم علينا. وبدأ خاطب فيه والصحابة باهتين شو يحكي هذا؟ قالت كتب التاريخ جميعا، قالوا سجل التاريخ أن الجراء، أن الحيوانات الوحوش تحمل جراءها بين فكيها، ورأينا الزواحف والثعابين تنسحب من ذلك المكان، وبقي وكذكرت كتب التاريخ أن ذلك المكان بقي 40 سنة لا ترى فيه لا وحشا ولا سبعا ولا زه ولا ثعبانا ولا حية. وأبدال عمل شعمل، لأنه فهم رسالة الإسلام الحقيقية.
0: لا.
1: رسالة الإسلام هي بناء وهي تغيير نحو الأحسن، ما هوش الرضا بما هو كائن، الرضا
0: تغير.
1: بعد ما تبذل ما في وسعك.
0: نعم. بعد ما تقوم بالتغيير. شكرا شيخ، بارك الله فيك. أحبابنا الكرام نتواصل معنا 71-136-000، خلينا نمشي وفاصل ثم نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: شباب الكرام، مرحبا بكم. تحية من القلب إلى القلب. السؤال يقول: ما هو الشيء الوحيد الذي أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يطلب منه الزيادة؟ شيخ، أهمية فقه الواقع في تحقيق النجاح البهر.
1: نعم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باش نربطوا بما سبق سيدي بشير، احنا وصلنا إلى سرية عبد الله بن جحش واعتبرنا أنه هذه من أول السرية، لكن الملاحظ هاو فقه الواقع اش عمل. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فقيها بواقعه، والأنبياء كلهم ما ثماش نبي ما كانش فقيه بواقع. ناخذ أبسط شيء، ناخذ سيدنا زكريا اش عمل
0: عليه السلام.
1: سيدنا زكريا كان عارفا خبيرا بواقعه، اش عمل؟ قال ربي إني وهن العظم مني اشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقي، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لذنك. اش عمل؟ عرف بروح، عرف بالبيئة الموجود فيه، عرف بالأخطار التي تنتظره، عرف بالواقع اللي شنو هو، وين موجود الموقع نتاعه، وشنو التحديات المطروحة عليه. وبعد عرف اللي مرته ما عاش تنجم تجيب ابدا لانها عاقر ولانها تجاوزت اصبح شيخ كما هو شيخ فات المياه هي كذلك. فهذه كل عرفهم وقت العرفهم شنو، وقت اللي يعرف الانسان حقيقه التحديات ثم ينتهي الى نتيجه انه يستحيل عليه بمليون مره ان يتحدى هذه التحديات، شي عمل يقوى يقينه في الله سبحانه وتعالى. فاقصد ثم فرق اثنين بين واحد يدخل وهو عنده امكانيات باش يوصل للهدف نتاعه، امكانيات ذاتيه وجسديه وكذا ولا غير ذلك، والثاني يدخل وهو ما عندوش حتى امكانيه، امكانيات كلها قدامه مسدوده 100% منعدمه. فايهما اكثر يقينا؟ لهنا مش تظهر في قلب كل واحد منهم درجه اليقين. الثاني داخل عنده يقين في ربي ان رب يعاونه، لكن متكل كذلك على جانب من القدرات اللي عنده. الأولاني ما عنده حتى قدرة ذاتية وداخل ب100% بماذا؟ 100% بقدرة الله سبحانه وتعالى. أيهم أكثر يقين؟ الأول هو اللي عنده يقين أكثر لأنه داخل 100%، وهذا تبقى لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ولن يدخل أحدا الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته.
0: إلا برحمة الله سبحانه وتعالى.
1: الفهم الساذج هو أنه إحنا نبطلوا العمل. اللي يفهم ظاهريا لهذا الحديث نبطلوا العمل، وعليه هنا مش نخدم، نخدم في الآخر مش ندخل برحمة رب، ما لوش كسر في رأسي ونخدم. هذا فهم ساذج، هذا فهم يعني ما لا يوجد، هذا بعيد على الحقيقة، بعيد على الواقع، بعيد على الفهم السديد. الأصل فيه أنه أنك تعمل حتى تصبح تسير على نفسي على طريق التسديد وعلى طريق القبول، بينما ما يخدمش راهو يمشي على طريق الهلاك. هاو الفرق ما بينات. يعني العمل واجب حتى يهديك إلى طريق الصواب، والتخاذل والكسل هو يهديك إلى طريق البواق. فواحد موجود في الطريق الصحيح وما عندوش حتى قدرة، والثاني موجود في طريق غلط وعنده قدرة بنسبة 70%، شنو مش يوصل؟ مش يوصل لك الموجود في الطريق الصحيح، لأنه هو موجود في أولية أو في نصفية أو في آخرية، هو في الطريق الصحيح، وهذا موجود في طريق غلط ولكن عنده إمكانيات مادية وعنده إمكانيات جسدية، فهو غلط مهما كانت قوة الإمكانيات. فسيدنا زكريا إيش عمل؟ عرف واقعه، فما دخل على الله من أي باب؟ دخل من بابين: باب اليقين في الله، وتحقق اليقين في ذاته. أنه هو أصبح عنده يقين 100% في ربي سبحانه وتعالى. هذا الباب الأول. الباب الثاني اللي ندخل منه هو معرفة الله. شو معرفة الله؟ باب يخص الإنسان في ذاته، وهذا العمل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال 13 سنة بمكة. كون الرجال، كون القلوب، حضر الأفكار، حضر العقول، حضرهم النفسية، حضر الوجدان والمشاعر والعقول والتفكير ولغير ذلك. تو وقت يوصل للمدينة شنو عمل؟ عاود تو يخدم الخدمة الجسدية. أنا هو اللي بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ بتكوين الجسماني وإلا بالتكوين العقلي والقلبي والوجداني والعاطفي. بدأ بالتكوين العقلي والوجداني والعاطفي ولغير ذلك، هو الأولان. بدأ بالجوهر ثم جاء إلى الأراضي. فالشاعر يقول: أرجع إلى النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. أما الروح فلخالقة وعييت بالجسد أين يسلك به؟ إلى التراب، مش يمشي به للتراب.
0: نعم.
1: يعني شعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كون وصل المدينة شعمل واللي كون فيهم ماديا جسديا خبراتيا مهارتيا، ولذلك كلهم الصرايا اللي وقعت قبل غزوة بدر لم يكن فيها أنصاريا واحد. يقول قائل أحليش ما كانش فيها من الأنصار رغم أنه في الأنصار موجودين يعني ناس بسم الله ما شاء الله وذكرهم التاريخ يعني ناس عظماء مثل سعد بن معاذ عبادة بن الصابت إلى غير ذلك، الصحابة كثير معنا. أحليش ما استعملش الأنصار؟ أحليش استعمل كان له؟ لأنه بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه معرفة الواقع، فقه الواقع. شو معنى؟ لأنه استعمل المهاجرين لأنه كونهم عدوا 13 سنة وهو يكون فيه حاضرين توه جسديا توه مش يعاون. هذه الدفعة الأولى، هذه الكتيبة الأولى مش تخرج.
0: نعم.
1: هذه الطلع عن النخبة انتاحة مش تخرج. اثنين، هم وين يتجهوا؟ وين ماشيين؟ يتجهوا بهم الصرايا إلى قريش، إلى مكة. فشكون أدرى بذلك؟ أدرى بشعابها، وأهل مكة أدرى بشعابها. هذا المثل شو؟ فالمهاجرين هم الذين يقوم ثلاثة حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي الخلاصة اللي يلزم يفهمها كل مربي كل أستاذ كل أم كل بو كل واحد، هو يحمل على الجانب المعنوي في الإنسان. علاش؟ لو أنه كي يبعث الأنصار ما فقدوا حتى شيء، ما عندهمش حاجة خسروها في مكة.
0: نعم.
1: ما عندهمش خسائر مادية في مكة، ما عندهمش، ما تفكدش أراضيهم، ما تفكدش أموالهم، ما أبعدوش على عقاراتهم، ما أبعدوش على أهاليهم وعلى أراضيهم وعلى موطني معناها موطني ميلاد نتاعهم، ما بعثوش هذوم كل ما عاشوهمش. بينما المهاجرين شبههم هذوم كل وقعت عليهم، فعندما نعم. يعودون بمعنويات عالية جدا لأنه عنده قضية يدافع منها. عليش توا غزة مثلا ناخذ غزة تلم عليها العالم كله، حرب عالمية ضد غزة ومع ذلك لم يستطيعون الانتصار عليهم. عليه لأنه واحد يدافع على عقيدة ومؤمن بها ومستوى ارتفاع العقيدة إلى 100%، بينما الثاني جايبينه مرتزقة. فبالتالي فرق بين من اكتوى بنار التجربة وبنار بحر أنه يدافع على أرضه، وبين واحد يسنى في الارتزاق أنه سيجني بعض الأموال. فاش عمل في السرية هذه؟ ثم حاجة وقعوا فيها، باش ما يقولش واحد راهم الصحابة مقدسين، ما همش مقدسين الصحابة، لكن شنو الفرق بينه وبين الصحابة؟ أخطأوا، لكن نشوفوهم كيفاش عالجوا الخطأ. شوف هاي القيمة. ليس العيب أن تخطأ، ولكن العيب أن تكرر نفس الخطأ.
0: شيخ الصحابة إيمانهم أقوى من إيماننا.
1: نعم.
0: صحابة ثقتهم بربي أقوى من ثقتنا.
1: نعم.
0: صحابة يحبوا الوطن تاعهم أكثر من نحبه ولا نكره.
1: نعم.
0: تواجه للناس يقول لك بالفم نحب الوطن. لكن لو جاي يحب الوطن عندما تضيق عليه يزرح ويهج.
1: مش يجبرك، ده هو كي يلقى ضربة يسرق، كي يلقى ضربة يتحيب، كي يلقى ضربة يستغل.
0: اللي يحب الوطن لا يهج منه لا يسرقه، يقعد يدافع عليه مهما كلفه ذلك. الصحابة عندما مرت الصحابة بظروف أصعب الظروف مرت عليهم، تحاصروا في شعاب بني في شعاب مكة ثلاث سنوات وما باعوش القضية نتاعهم.
1: ثلاث سنوات راه وصل الواحد تعرف شو يعمل، يشد طرف تاع جلد يعضها باش أنه تخرج منها بعض السوائل هذه، وبعد شو يعمل؟ يعديها الخو يزيد يعضها، يعديها الآخر يزيد يعضها باش يبقى على قيد الحياة. يعني درجة لا ما نسيش توصفها.
0: وما باعوش الوطن تاعهم
1: أبدا،
0: ما ولا واحد فيهم، ما خلوش الوطن تاعهم للفساد.
1: ولم يسجل كتب السيرة ولو واحد منهم، واحد برك ارتد. وقتاش وقعت عمليات الارتداد؟
0: نعم.
1: بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: بعد موت دخلت فتنة وقتها.
1: نعم.
0: فتنة دخلت.
1: نعم.
0: نعم.
1: إذن شعمل هذه استغلت قريش هذه الخطأ اللي وقع فيه المسلمين. شو الخطأ؟ هو أنهم قاتلوا في آخر يوم من أيام رجب، وهو شهر حرم من الشهر الحرم، لتشن هجمات إعلامية وعادت إلى التعاليم الإبراهيمية. يعني وقتها مازال راه رغم هما كانوا عندهم مازال التعاليم الإبراهيمية التي تنص على تحريم القتال وعملوا على التشهير بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نعم. وبالمسلمين وإظهارهم بمظهر المعتدي الذي لا يراعي الحرمات. وقالت قريش قد استحل محمد وأصحاب شهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال، وفعلا كثر الجدال في المدينة حتى بين المسلمين أنفسهم. يعني قوة العمل الإعلامي
0: نعم.
1: كيفاش أنه يوجه الرأي العام إلى أنه يخرج يدخل خبيلة في المجتمع
0: نعم.
1: حتى بين الصحابة في حد ذاتهم أنفسهم. وأنكروا على رجال السرية اللي فيها عبد الله سيدنا عبد الله بن جحش رضي
0: نعم.
1: الله عنه وارضاه محاربتهم في الشهر الحرام، وحاول اليهود إشعال الفتنة، وظن أهل السرية أنهم قد هلكوا. قالوا احنا اتجوزنا واعتدينا وهذا أمر صعيب ياسر، وسقط في أيديهم. لكن جاء يعني الرد الرباني المفحم قطعا
0: نعم.
1: لألسنة المشركين الذين يتخفون وراء الحرمات ويتخذونها ستارا لجرائمهم. ففضح القرآن هؤلاء المجرمين وأبطل احتجاجهم وأجاب على استنكارهم القتال في الشهر الحرام، فقالهم فصدوا عن سبيل الله والكفر به أكبر من القتال في الشهر الحرام. قال
0: نعم.
1: ما هذه جريمة، هذو مش عملوا، هذو قاتلوا في آخر النهار ظنا منهم أنه اليوم بدأ شعبان، بينما أنت مش عملتوا يا كفار. وهذه هذه هذه هذه المشكلة اللي أنه العينين كلها تتحجب عن الحقيقة. فرعون قال يذبح أبنائهم ويستحي
0: نساءهم،
1: وقال ضروري أقتل موسى إني أخاف أن يظهر في الأرض أن يبدل دينكم ويظهر في الأرض
0: فساد.
1: يعني هو
0: اشتغل سبحان الله
1: سبحان هو مجرم
0: نعم.
1: ومجرم حرب
0: نعم.
1: وعلى رأس القائمة المجرمين ضد
0: نعم.
1: الإنسانية
0: نعم.
1: يعني يذبح، لأنه مش يذبح في كبار، هذا يذبح في أبناء أبرياء مزالك ولد ينزل عليه
0: نعم.
1: عمل له جيش كامل يذبح فيه، هذا مش فساد هذا. ويذبح فيهم من أجل ماذا؟ من أجل
0: نعم.
1: المصلحة العامة، يذبح فيهم من أجل المصلحة الخاصة
0: اللي صار
1: باش يبقى هو على
0: الواقع. الواقع يعود نفسه اليوم،
1: باش يبقى هو في
0: الواقع اليوم في غزة يعود نفسه
1: نعم.
0: إن غزة قالوا أهل غزة هم الشرذمة فاسدين،
1: شرذمة
0: ناس فاسدين
1: أيوة.
0: ناس قاعدين كيفاش يقولوا
1: قاعدين يفسدون في الأرض،
0: يفسدون في الأرض، قاعدين يقطوا، قاعدين يجرموا، قاعدين معناها كل الخصال السلبية حطوها فيهم
1: فهمهم. بعد كي طلعوا الأسير الفلسطيني من سجون الاحتلال، والأسير الصهيوني من الأسر الفلسطيني، تشوف هذا كأنه كان في فندق خمس نجوم ولبسه ودنيا وهات ووجهه منور وهات ومن كثرة الماكلة والراحة ومن رشنية، والأكثرية نتاعهم أسلموا مرة واحد دخلوا في الإسلام، وجيب هذا الآخر يعدوه مباشرة إلى مقابر الموت، يعدوه للسبيطار ومغاديك يرحل من غادي الغادي لأنه ما عادش نجم، لأنه ما عادش نجم يعيش
0: نعم.
1: قلة منه. فش عمل هذا يسوف فرعون، ش عمل هذا يذبح أبنائه ويستحي نساء، هذه مش جريمة نساء حط. سيدنا موسى يدعوهم إلى ماذا؟ مقتل حتى واحد، قتل واحد قبل نزول الرسالة
0: نعم.
1: ها قتل واحد بارك. واحد عن وجه الخطأ
0: نعم.
1: مقتلهوش متعمدا، واحد في عركة معناه يعني مات في عركة معناه عنف متبادل، ومشى مات على روحه كتب له ربي باش يموت
0: نعم.
1: وجاه مشنو يهديهم إلى الصواب، فقال ذروني أقتل موسى، علاش؟ على خطر أخاف أن أخسر الشعب، الحيلة اللي يستعملها ضرر الرمادي في العيون، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. تصور هو الفساد بعينه يمشي
0: نعم.
1: على وجه الأرض، وهذه التلبيس على الناس، أنه التلبيس
0: لكن
1: يدخل
0: لكن
1: من هذا الباب.
0: ما ننسوش جدا البيئة اللي هو عايش فيها فرعون، هو إنسان فاسد، والرعية نتاعه الناس نتاعه اللي يحكم فيهم زادة فاسدين، هما ناس فاسدين زادهم، لأن ربي سبحانه وتعالى قال فاستخف قومه فأطاعوه،
1: لأن هو كانوا أول عمل الإفساد هو إفساد العقل وتعطيله عن الفهم والإدراك،
0: إفساد الرعية نتاعه.
1: هذا بيدو فرعون انهار، هو موجود في مكان آخر يقضي حاجته، وجات امرأة جات للوزير نتاع ايش بيك يا امرأة؟ قالت له راي المعزة، ما عندي كان معزة وراي ماتت، وماكم قلتوا ما فرعون معناه يحيي الموتى وكيعمل وكذا ومدري شنو، نحبوا يحيي لي المعزة نتاعي، انا ما عندي كان هذيك نعيش بها نحب يحيى. اش قالت اول بطانه نتاع فرعون؟ اش قال؟ قالها يا امراه هو يحيي مش ما يحييش. اما اليوم انت عندك معزه، شوف التلبيس على الناس، هو اليوم النهار اللي يحيي فيه الجمال الابل، كان عندك ابل مات، مات لك تو جيبيته يحييه، ومن تاع المعزه مازال تو جي نهار اخر. فجدت عليها لانه هي ما عندهاش اليات الفهم اللي بثها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد في الصحابه. فلما اخسر كيفاش التلبيس تو كيفاش يصنعون يخلوه يعيش في نعم. في في في وهم يغلطوا في روح
0: يزينوا العمل تاعو.
1: رجع قالوا اش بيك يا وزير؟ قال له راني شاف واك حزين. قال له راي جات امراه وراي قالت وينو فرعون خليه يحيي لي المعزه نتاعي. قال له انت وشو جاوبت؟ قلت لها راهو اليوم لا يحيي في الابل، اكل الابل اللي مات الكل حاجه كبيره وانت معزه حاجه بسيطه قاعد يحيي فيه. قال اهن يا اهن يا وزير كم هو متعب احياء احياء الابل. حتى هو
0: جدد تعليم معناه
1: جدد يعني
0: صدق روحه معناه صدق روحه
1: حتى صدق روحه
0: صدق روحه.
1: آهن كم هو متعب ومرهق إحياء الإبل. فهذه من حالات التلبيس اللي يعيشها الإنسان. وجاي الإسلام مش عملها انفضها الكل ونحاها وخلى الإنسان يعيش في الأوام يعيش في الواقع نتاعه. فاش عملهم؟ جاء الرد الرباني ايش قالهم رب يهودي؟ قالهم انتم تعملوا فاش؟ ففضح هؤلاء المجرمين وابطل الاحتجاج وأجاب على استنكار. مش قالهم؟ قالهم القتال في الشهر الحرام سيدي نعتبره جريمة، لكن هم مش نقارنوه بالجريمة الثانية، ترى نحطوا القتال في آخر شهر في رمضان هو ثمانية من الناس في رجب.
0: نعم.
1: أنتم شنو عملتوا مقابل هذا؟ مقابل الخطأ اللي قاموا به الصحابة هذا شو عملت؟ أنتم صددتوا عن سبيل الله وكفرتم به وأكبر هذا الكل. قالهم رو هذا الكفر بالله والصدوا عن سبيل الله أعظم وأكبر من القتال في الشهر الحرام والمسجد الحرامي وإخراج أهله معه. قالوا نوريكم الجرائم هم عملوا جريمة. نعم. أنتم قديش عملتوا من جريمة وإخراج أهله منه أكبر من القتال في الشهر الحرام وفتنة الرجل في دينه أكبر من القتال في الشهر الحرام. وبدأ ربي سبحانه وتعالى يعطي فيهم في ماذا؟ في الجرائم، عدد لهم في الجرائم نتاعهم. نعم. أخصر أنت قديش عملتوا من جريمة وهم عملوا سيدي نعتقدوا هاي سيدي نفترض جدلا أنه هذه جريمة لأنهم هم دافع على الروح أنه هذه جريمة في آخر النهار ظنا منهم أنه قد انتهى رجب وقد دخلوا في الشعب في شعبان ومع ذلك اعترفوا بها. قارنوا تراه الجريمة هذه واحدة أمام يعني قائمة كاملة تاع جرائم عملتم بهم وبالتالي أسقط في أيدي الكفار. أقصد كيفاش القرآن يحرر العقل.
0: نعم.
1: يحرر الفهم يخلي الإنسان يعيش حقيقة يفهم الواقع بما هو عليه لا بما خيل إليك أو بما يعني حيكت حوله من الخزعبلات الفارغة والهرطقات ومندرشني وكذا كل نحا توثم واحد بعقله يكتب حكيم روحاني ويمشي له واحد متعلم قاري على الأقل 20 سنة يمشي له هو باش يحل مشكلته. هو كان حل مشكلته هو رما ما خدمش حكيم روحاني زادي كان جاء هو يحل
0: مشاكل. وشنو يسمى العقل هذا؟
1: هذه سخافة في التفكير
0: العقل
1: وخفة في الواحد. هذا ليس بعقل.
0: واللي يقرأه وش يعمل له؟
1: هل يقرأه هذا يقرأه معارف منعزلة عن الواحد عن

0: القرآن وبإيمانك بربي، خاصة الإيمان تاعك بربي وثقتك بربي سبحانه وتعالى، إذا أنت فارغ وتقرأ العلم هذاك تصبح الحمار والعياذ بالله يحمل أصفار.
1: راهو التلبيس
0: تولي يجي أي واحد أي إنسان يجي يحكيك يحكي صدق.
1: راهو التلبيس صناعة، صناعة صناعة يصنعوه، راهي مهارة، راهي علم كامل التلبيس. إيش معنى؟ في تاريخ تونس في الشمال الغربي كان ثم معمر مستولي على أخصب الأراضي الموجودة في الشمال الغربي، وكان هذا المعمر شبيه، كان المعمر هذا يتقن اللغة العربية، تعلم اللغة العربية وحفظ القرآن. فالناس بجهلهم أنه ما ثماش ناس متعلمين حطوه هو الإمام تاعهم، أسس الجامع وبناه وما أدري شنو وحطوه هو الإمام يصلي به، وقعد سنوات وهو يصلي. وش يعمل هو؟ يصلي بهم في الليل، وفي النهار يخرب لهم وينهب خيراتهم وكل يهزها، أخصب الأراضي مستولي عليه بالقوة ويهزها كله، تتعدى على حلق الواد في الميناء وتصبح في باريس وترسو في الموانئ معناها الفرنسية وكل شيء، الخيرات نتاع البلاد الكل. بعد في الأخر اش عمل الليلة وقت اللي فت المهمة نتاعه وانتهت مهام، صلى بهم العشاء ثم التفت إليهم بعد العشاء مباشرة وقال: أعيدوا صلاتكم كما قال نبيكم إن الصلاة وراء الكافرين حرام. ففيهم قلة قليلة جدا حاولوا أن يفكروا في هذا الكلام الذي قال هذا الإمام الذي أمهم سنوات طويلة، وباتوا يفكروا فيه، والكثير منهم مرت الكلام ما حتى شيء. وقت اللي جاءوا لي مقدمة يصلوا الفجر ما يقولش يسي هذا الإمام مش على روح. فالناس الأغلبية الغوغاء إيش قالوا؟ قالوا هذا اسمه شارل دو لاميزون، قالوا شيء لا سيدي ميزوري، هذا رفعات الملائكة. اسمع شو معناها المخيلة الشعبية، يحب الإنسان العربي يحب الأساطير ياس
0: إبليس،
1: حب الأساطير لأنه مخه ما يخدمش، كان جاي مخه يخدم بالصحيح، راهو فهم كما هو. وقلة قليلة منهم قالوا لا، هذا إنسان كيفنا، وهذا أو أعطانا إشارات وبدوا يبحث. فاش عملوا لك المجموعة الكبيرة هذيك؟ نبذوا الآخرين، نبذوا المجموعة القلة اللي بدأت تفكر. اش عملوا؟ قالوا أنتم مفسدين، أنتم بتحب تفسدونا وتخرجونا على ديننا لأنكم بديتوا تفكروا. اعتقادا منهم أن الدين لا تفكير فيه، ما فيهوش تفكير، فيه إعدادات جامدة، وهذا اللي حاربها الإسلام. اش عمل؟ هو مشي كمل المهمة نتاعه ومشي على روحه، مشي على روحه ومشي. أخصك كيفاش لهنا اش عملت؟
0: شيخ شيخ سبحان الله، الدين نتاعنا أنه ليس هناك واسطة بين الإنسان مهما تكون يكون الوضع نتاعه، قاري مش قاري، شيخ عالم مش شيخ، عالم مش عالم، مزير رئيس، مهما تكون مكانة الإنسان هي حالة حاجة بينه وبين خلقه، ما ينجم حتى واسطة يكون بينه وخلق. اللي يعمل كل إنسان يعمل واسطة بينه وبين ربي سبحانه وتعالى يرجع العقيدة نتاعه. كي نمشي ونحن للجهة الأخرى
1: واسطة ما بينه وبين العلم
0: والنصارى، ونمشي للنصارى وش يعملوا؟ مش هناك واسطة ما بين
1: سكوك الغفرة، اعمل اللي تعمل وبعدك تمشي لهم هما.
0: هل هناك إنسان عنده عقل يخمك هكا؟
1: ولذلك هم لا يفكرون. وكي تمشي تناقش معاهم بعض الذين يهاجرون إلى مثل هذه البلدان، عندما ترى تبدأ يتعاملوا معهم ويحسنوا لهم ويعملوا لهم، نهار اللي تبدأ تناقش فيهم يطردوك وقص عليك كل شيء.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. أحبابنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: من القلب إلى القلب.
1: إشهار.
2: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شي ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.

0: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب للتواصل معنا 71-130-000. السؤال يقول: ما هو الشيء الوحيد الذي أمر الله تعالى سبحانه رسوله النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يطلب منه الزيادة؟ خلينا نأخذ المكالمات على ما أظن هناك مكالمات. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم خير غالي.
1: الياس باني من قربة.
0: الياس من قربة، مرحبا سي الياس.
1: ربي يبارك لك. وسيدي عبد الباقي، ربي
0: يبارك لك. شكرا.
1: عايش. بالنسبة للجواب للسؤال،
0: نعم،
1: سيدنا صلى الله عليه وسلم طلب زيادة في العلم، ربي يزيدني علما.
0: العلم. شكرا. نعم. شكرا سي الياس، بارك الله فيك. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: مرحبا، اسم الكريم.
2: حسين ترخاني.
0: حسين
2: ترخاني.
0: منين سي حسين؟
2: بوسالم.
0: مرحبا اخوي.
2: تفضل سي الشيخ. سي بشير.
0: نعم سيدي.
2: عندي جوائز من عام الاول وما بعتهمش ليا.
0: خلي لي اسمك. هلو. يا سي حسين، ما وصلوكش؟
2: ما وصلوش ليا والله.
0: ما بدلت تليفونك انت؟
2: نعم. لا انا كو التليفون.
0: خلي لي اسمك عند كريمه والرقم تنقول لك خويا، وغدو كلمته ونقول لك اكيد انا بعثت الجوائز. ما نصورش يا تليفونك تبدل، يا جاتك الجائزه ما وصلتكش. اعطيني
2: باهي تو. بالنسبه للسؤال وقول ربي زدني علما.
0: نعم شكرا، بارك الله فيك. شكرا. اقعد معنا اخر الحصه. نمر المكالمه المواليه. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
0: مرحبا، اسم الكريم.
3: سمية.
0: منين يا سمية؟
3: المهدية.
0: مرحبا يا سمية، أول مرة سمية؟
3: إيه.
0: تفضل. لالا
3: أحيي لك الشيخ عبد الباقي.
0: شكرا، بارك الله فيك يا سمية. أعطيني
3: موجودة في القرآن الإجابة
0: شيخة. أكيد
3: أكثر وما نود أقول رب جزني علم، هذا هو الطلب الوحيد.
0: شكرا، بارك الله فيك يا سمية. يقعد معنا أخي البرنامج. يا لالا نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم.
4: مرحبا.
0: مرحبا أخوي الغالي، اسمك كريم.
4: الاسم الكريم محمد أمين قادر.
0: منين سي محمد؟
4: من ساقط إن شاء الله.
0: بارك الله فيك، أعطيني الإجابة.
4: نجمش تعيد لي السؤال يرحم والديك.
0: ما هو الشيء الوحيد الذي أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يطلب منه الزيادة؟
4: هو العلم كما قال في محكم تنزيله، وقل رب زدني علما.
0: نعم، أقعد معي أخي البرنامج سي محمد. نمر المكالمة الموالي. أحبابنا الكرام، السلام عليكم. السلام عليكم. نواصل شيخ، حتى تحضر المكالمات. نعم نواصل شيخ.
5: نعم، إذا عندنا التلبيس على الناس هذه صناعة قديمة وحديثة ومتواصلة راهو ديما، باش إنسان يحصن نفسه وعقله وروحه وقلبه من هذا التلبيس. راهو موجود تلبيس من الجن ومن الإنس إلى قيام الساعة. لقد فعلت قريش كل هذه الجرائم التي ذكرتها الآية الكريمة 217 من سورة البقرة. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر عند الله، وأتت هذه الكبائر لكنها تناستها واستهانت بها ولم تذكر إلا حرمة الشهر، واتخذتها ذريعة لإثارة حرب شعواء على الإسلام ودولته لتأليب القبائل الوثنية هذه وتنفير الناس من الدخول في هذا الدين الذي يستحل الحرمات ويستبيح المقدسات، حتى لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم غم ولام قائد السرية. رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثر لهذا لأنه ما يحبش، يحب ديما روحه على العدل والإنصاف، فقال له جاء لام قائد السرية هذا وقال له لا ما يزمكش يعني تنتهك حرمة هذا الشهر رغم أنه على نيته. وخلاصة هذه الآية العظيمة هي شنو؟ لا حرمة عند الله لمن هتك الحرمات وصد عن سبيله. يعني هاي الخلاصة شنو؟ قال كل واحد ينتهك يعني حرمة هذه حرمات الناس لا حرمة له عند الله وصد عن سبيل. فهذه شو معناه؟ هذه ترجمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
0: شكرا شيخ. نمر المكالمات. السلام عليكم.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم.
6: تحية لك خويا.
0: شكرا، بارك الله فيك.
6: سهام من القرواء.
0: مرحبا يا سهام.
6: بيتي عايش.
0: نعم.
6: العلم، طلب زيادة العلم.
0: العلم
6: خويا بشير.
0: نعم.
6: الله يخليك نيك كفيفة، نحب كتاب قرآن النط. الله يخليك أقرأ قرآن.
0: أنت كفيفة؟
6: أي
0: كفيفة. الله يبارك، الله يبارك
6: لك. الله يخليك.
0: شكرا
6: والله أمتي
0: تو يوصلك أختي الغالية. أنا مر المكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا بسم الكريم. ألو.
7: سلوى هميني. سلوى هميني من مر.
0: منين يا سلوى؟
7: مرنيك ويليك بن عروس.
5: مرنيك.
0: مرحبا يا سلوى.
7: أبي باركلك. أبي باركلك.
0: نعم لله.
7: نفس الإجابة، وقل ربي زدني علم.
0: العلم. نعم أختي الغالية. نمر المكالمة الموالية على ما أظن واصل شيخ حتى أي موجودة مكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
8: عليكم السلام.
0: مرحبا اسم الكريم.
8: ناجح.
0: مرحبا يا ناجح. منين يا ناجح؟
8: ناجح من ولاد زغوان.
5: زغوان.
0: مرحبا أخوي الغالي. أعطي الإجابة يا ناجح.
8: يا ربي زدنا حلم.
0: نعم.
8: يا ربي زدنا علم.
0: العلم. نعم. نواصل شيخ نحضر مكالمات.
5: رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام هذا الواقع اللي وقع فيه، معناها وبعث فيه السرية وبعد لام وبعد حس بغم وكذا، شعمل جلس ليقرأ معطيات الواقع بدقة حتى يصل إلى أسباب النجاح، وعملها قاعد أن كل ما تقرأ الواقع قراءة صحيح ينتج عنها فهما صحيح ثم اعتماد يقين في نصر الله وتأييده، راك مش توصل للنتيجة.
0: نعم.
5: مش توصل للنجاح. تأخر إعلان الجهاد في سبيل الله إلى السنة الثانية للهجرة، يعني قبل يعني قداش من عام؟ 15 سنة من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقع فيها الجهاد، وهو ما ذهب إليه أغلب كتاب السيرة وأكثرهم، معناها الشيخ الدكتور أبو شهبة، وعلل بذلك بانتقال المسلمين في السنة الأولى بتنظيم أحوالهم، انشغال المسلمين.
0: نعم.
5: أول حاجة عملوها هو تنظيم أحوالهم الدينية والدنيوية كبناء المسجد النبوي وإبرام عقود التآخي بينهم ومودعة اليهود الذين يساكنون في المدينة كي يأمنوا شرهم. يعني إيش عمل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بدأ بالأهم قبل المهم.
0: نعم.
5: هاو الواحد ما بداش مباشرة ودخل في الهجوم، لا، أسس وقوى الجبهة الداخلية المتمثلة فاش أنه أمن يعني وجود الدولة هذيك من الأعداء ومن الأخطار الداخلية اللي هم متمثلة في اليهود، آخى بين المسلمين هذه الأولى، بناء مسجد باش يكون المسجد يقوم بثلاثة أدوار، دور تربوي ودور يعني تعبدي ثم دور برلماني. المسجد يقوم في ذلك الوقت بثلاثة أدوار.
0: نعم. نعم. خلنا أخذ كلمات الموالية. السلام عليكم.
9: السلام عليكم.
0: مرحبا أخوي الغالي، اسم الكريم.
9: ناجي.
0: ناجي من المنستير. مرحبا يا ناجي.
9: العلم.
0: شكرا. أخذ معي دخل برنامج أخويا. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
10: السلام عليكم ورحمة الله.
0: مرحبا، اسم الكريم.
10: عبد الله أبو ملسة من ولاية مدنين.
0: عبد الله مدنين. مرحبا سي عبد الله.
10: الإجابة هي الآية 114 من سورة طه، وقل ربي زدني علما.
0: وقل ربي زدني علما. نمر هناك مكالمة أخرى. انتهت المكالمات شيخ. نواصل. نعم. شيخ. نعم. نعم.
5: إذن بعد ما عملها ثلاثة ضمة اللي عملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيمة المسجد، المؤاخاة بين المسلمين بين المهاجرين والأنصار، مودعة اليهود الذين يساكنون في المدينة، أما معناها الجبهة الداخلية كل خلاها في أعلى درجات.
0: نعم.
5: الأهبة والاستعداد. توين مش يتعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف المسجد إيش كان يعمل. المسجد كان برلمان، كان دور تعبدي وكان دور تربوي، يعني يتربوا فيه الناس على تعاليم الإسلام، يتعبدوا فيه الناس ويعرفوا دينهم الحقيقي، ثم تقضى فيهم الحوائج الاجتماعية، الجانب الاجتماعي كل.
0: نعم.
5: وحل داخل المسجد. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أول عمل قام به بعد ما عمل هذه، شنو أطلب من أصحابه باش يعملوا؟ تصورش معناه فتنة النبي وذكاء. أمر أصحابه بإجراء تعداد سكاني، وكان الإحصاء للمسلمين فقط. قالهم بروا احسبوا قداش ثم من مسلم في المدينة، وقال صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس. كل واحد
0: نعم.
5: قال لا إله إلا الله، مش يصلي مش يزكي مش كذا، لا، مجرد أنه قال لا إله إلا الله معناه إعلان دخوله في الإسلام. نعم. اكتبوا لي هذا كل واحد، حسبوهم قداش ثم من واحد. أشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليش عمل شيء هذا، فبلغ عدده يعني المحاربين قداش 1500 رجل، قالوا له لو عدنا 1500 فقط. وتساءل المسلمون كيف نخاف ونحن 1500، وبعد هذا التعداد مباشرة بدأت السراي. قالوا له كيفاش احنا نخافوا واحنا وصلنا 1500؟ بالنسبة للمسلمين في نظر المسلمين 1500 يعني حاجة كبيرة برش، بالنسبة لأعدائهم عندهم أضعاف وأضعاف هذا العدد. باش نشوفوا نظرة الإسلام ليست إلى الكم وإنما إلى الكيف.
0: نعم.
5: وليس إلى مجرد أنه تكديس الأعداد حتى تصبح غثاء كغثاء السيل، وإنما إلى الكيفية، شنو نوعية هذا الرجل. فينظر الإسلام إلى النوعية لا إلى الكمية.
0: نعم.
5: حرص الصحابة الكرام على حراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدت الحراسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حراسة شديدة. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليل. أرق بمعنى يعني طاش عليه النوم.
0: نعم.
5: الأرق، ومنها الأرق، وأسباب الأرق أساسا هي عاف الله الجميع الهم والغم، وحاجة أخرى كثرة الذنوب. شوف هذه مسألة يعني سلوكية.
0: نعم.
5: من السالكين، إذا تحب أن ربي سبحانه وتعالى يبارك لك في ليلك ثم تكون من أصحاب الفجر، فقلل من الذنوب واكثر من الاستغفار ليلا. ثم شكون جاني قال لي أنا والله يلا غالبا نحضر في الصلاة كلما الفجر راني ما نجمش نغلب. قلت تفقد روحك، ايش تعمل؟ تفقد روحك من بداية المغرب حتى تجي مش شرق. شنو الأعمال اللي تقوم به؟ أراو إذا كانك تطبق السنة خاصة من الوقت هذاك، وتستغفر ربي سبحانه وتعالى، وتكثر من الاستغفار، وتعود إلى القرآن، وتطلب من الله، ربي سبحانه باش يبارك لك. لأن الفجر هو دعوة خصوصية لخاصة الناس.
0: نعم.
5: حضور صلاة الفجر راهي مش الناس الكل، راهي دعوة خصوصية. ولذلك بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم المشائين في الليل أن يمشوا للوحد عند العتمة، والعتمة هي صلاة العشاء وصلاة. نعم. الفجر. اثنين، قال راه ليوصل 40 يوما يصلي صلاة الفجر جماعة في المسجد. شو يعطيه الهدية الأولى؟ لهدية منها كل واحد مسلم، وربي إن شاء الله يعطيها كل واحد مسلم، براءة من النفاق وبراءة أخرى من النار.
0: شكرا شيخ بارك الله فيك. خلينا نفرق الجوائز توحان. نعم. باش نفرق الجوائز. كريمة حط لي الساعة هذه سهام من القروان، حطها قدام كتاب ناطق، سهام عندها كتاب ناطق قيدها هذه من غير أن نعديها في القرعة لأن تسحق كتاب ناطق. عندي الأعداد من 1 حتى 10 ضم أعداد، ثم
5: سكون جواب سيد بشير ثم حاجة أخرى. أهنا الجواب هو قل ربي زدني علما، الآية دي من سورة طه.
0: نعم.
5: الوحيدة. ثم ناس قالوا لا أو ربي طلب منه وقوم الليلة إلا قليلا في سورة المزمل وغير ذلك. هذا أمر الله أن يقوم، أما هذا راه. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبه أن يطلب. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلبش من ربي أنه باش يقوم وباش يقيم الليل، أما باش نفهموا. نعم. الخلط. حتى بعض الناس جاوبوا فينا على الصفحة، يجاوبوا فينا على الصفحة، يجاوبوا علينا في إجابة أخرى.
0: أنا اللي جاوبوني بكلهم. ثم جاوبوني على الاسم وقالوا لي العلم، وقلت جاوب هنا كله على العلم.
5: نعم.
0: عندي 10 من الناس. خلينا نشوف اليوم. شوف سي زهير كريمة قالت لي عدل سي زهير. المخرج باش يختار 3 أرقام. سي زهير اختار 3 أرقام. رقم 2، رقم 2 هو سيلياس من قربة. مبروك عليك يا سيلياس من قربة. سيلياس من قربة. رقم 5، شكون رقم 5؟ سلوى من بن عروس. مبروك عليك يا سلوى من مرناك بن عروس. سلوى الرقم الأخر الأخير رقم 10. رقم 10 اللي هي كوثر من باردو. كوثر من باردو خذيناها من الصفحة. قيد عندك كريمة كوثر من باردو، قيد عندك تنخل الرقم نتاعها. كوثر مبروك عليك كوثر من باردو. وعنا سلوى من بن عروس مبروك عليك، وعنا سهام القروان هي كفيفة عندها كتاب ناطق، وعنا إلياس من قربة اللي هو كذلك من الفائزين. نواصلوا شيخ بعض دقائق.
5: نعم. إذن عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة.
0: نعم.
5: قالت هو قال اتمنى هذا، شوف شو يعمل، شوف الحب شو يعمل ما بين الأصحاب، أنا ما يحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اتمنى.
0: نعم.
5: فيلقاها بالضبط. إذ سمعنا صوت السلاح قال: من هذا؟
0: نعم.
5: قال: سعد يا رسول الله، جئت أحرسك. فنام. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطة، وغطيطة بمعنى. نعم. شخير نتاع. فشوف للقلوب عندما تتعانق قلوب المسلمين، هو تمنى في بيته ليلا. نعم. بجانب زوجتي أن يحرس واحد باش هو يرتاح على الأقل ليلة هذيك.
0: نعم.
5: فربي سبحانه وتعالى شوف الصحابة كيفاش قلوبهم تتصل. ولذلك قال أحد العلماء: إذا شفت قلوب المؤمنين رفعت بينها الحجب.
0: نعم.
5: ترفع ما بيناتها الحجب واللي يتصل عبر اللاسلك الإلهي. وإذا بسعد بن أبي وقاص يأتي من تلقاء نفسه ليحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك.
0: نعم.
5: الليلة. بعدها أجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض المعاهدات، والهدف منها شنو الهدف؟
0: نعم.
5: من المعاهدات اللي عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، علاش يعمل فيها، وشنو الهدف منها، وشنو الدرس اللي يمكن نستفيده احنا في واقعنا اليوم. راه احيانا يحتاج الانسان حتى باش يعمل معاهده مع زوجته.
0: نعم.
5: برغم ما نبعدوهاش كان مجانب معناها سياسه يا يتعاهدوا. شو معناها يتعاهد؟ يعملوا معاهده ان ما يحكوش مشاكلهم الا واحد، ما يحلوا مشكلتهم الا في بيت النوم نتاعهم مسكر. نعم. على الروح ما يتعاركوش قدام الصغار، فهذه معاهده.
0: نعم.
5: ما تتصرفش في المال نتاعو الا باذني، فهذه معاهده. راهو انسان يحتاج، مش المعاهده كان ما بين الدول وما بين الجماعات وما بين كذا، راهي تاتي كذلك داخل البيوت حتى ما بين الاب وابنه. يتعاهدوا على شنو؟ يتعاهدوا انه كل يوم يلزم الولد يقرا ورده من القرآن، البنت.
0: نعم.
5: كل يوم كذلك تقرأ الورد. فهذه العهود يباركها الله
0: سبحانه
5: وتحضره
0: تعالى.
5: الملائكة.
0: نعم.
5: تحب تحضر عندك الملائكة في دارك وتقول لي هاي معبي بشوطين والله وكابوس
0: وكذا، معاهدة بينه وبين خالق وكل إنسان. نعم.
5: نعم. إذا نتعاهد ما بينك، معاهدة ما بينك وبين بنتك وما بينك وبين ولدك وما بينك وبين زوجتك، تو تحضر أول حاجة يباركها ربي، اثنين تحضر فيها الملائكة لتشهد على هذه المعاهدات.
0: نعم.
5: المعاهدات إذا كانت بين المسلمين تشهدها الملائكة، وتأتي يوم القيامة شاهدة لك أو عليك. فرد.
0: نعم.
5: بالك تحب تنجو مع الكوابيس في الليل وتهجو على برش حاجات، استدعي الملائكة باش تحضر معك.
0: نعم.
5: لأن الملائكة إذا حضرت طردت الشياطين، ما يلزمش يجتمعوا في نفس البيت، يعني يجتمعوا فيها الملائكة ويجتمعوا فيها الشياطين. فأنت رد بالك أولا كي تدخل من الباب بسم الله ولجنة، وتذكرك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما تدخل على بيتك تسلم على أهل البيت حتى ولو كان ما فيوش حتى واحد. كذا اللي ما فيه حتى واحد كيفاش تسلم؟ تقول السلام عليك، تقول السلام علينا، تبدأ بروحك.
0: نعم.
5: وعلى عباد الله الصالحين. ليش رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا معناها ويدعونا ويحثنا أنه نبدو برواحنا لكي نؤمن أنفسنا من المس من الشياطين الكل.
0: نعم.
5: سلام علينا، السلام هو دعوة من الله أن يسلمنا من كل أذى.
0: نعم.
5: فأنت أبعث بدعوة كما تستدعي الناس باش تحضر في العرس وتحضر في كذا، استدعي كذلك الملائكة حتى تطرد الشياطين من بيتك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عمل المعاهدات، عاهد أول ما بدأ عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بني ضمرة.
0: نعم.
5: شكون ضم؟ فمكانهم الجغرافي، هذم قبيلة من القبائل، علاش بدأ بهم؟ لأن المكان الجغرافي نتاعهم هام. فقد شبيه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضمان حيادهم. شو معنى حيادي؟ في حالة وقوع صدام مسلح بين المدينة وأهل مكة، يعني هما هذم قالوا ما تعاونوش، ما تجوش معايا، ما نطلبش مساعدتكم، ما نطلبش أنه تحالفكم أنك تدخلوا معايا في معركة، لا. وقت يقع صدام بين أهل مكة والمدينة.
0: نعم.
5: أنتم تبقوا على حياد، ما تمشوش مع أهل مكة وما تجوش معايا أنا كذلك، خلينا أحنا نصفوها ما بينات. وهذا ما يسمى بالسياسة الشرعية. شوف سياسة، شوف الذكاء، سياسة شرعية مش لعبة. رأي معناها قاعد معناها قاعد يتكلم خبط عشوائي، لا، إنسان يعرف روحه شو قاعد يعمل. فالتحالف السياسي له أصل في الشريعة وضرورة يؤديها. شنو هذه؟ استهداف رفع الضرر الحاصل. أو المرتقب. نعم. شو الغاية منه؟ الغاية من المعاهدات هو استهداف، معناها باش يحقق رفع الضرر. نعم. الحاصل إذا كان ثم ضرر، أو إذا كان ثم ضرر مرتقب. وهذاك علاش بعد كي نبدو نقرأ في فقه أبي حنيفة.
0: نعم.
5: ماذا لو وقع كذا، الفقه الافتراضي هذاك.
0: نعم.
5: نشأ من هنا، رأوا ناس جابوا يقولك إيش دخلوا، هو يدخل بجهلهم وبسذاج تفكيرهم، يقولك إيش دخلوا أبو حنيفة يمشي يعمل واحدة الفقه الافتراضي هذا.
0: نعم.
5: ماذا لو وقع كذا، شي مكاح أدح حتى تقع. لا، رأوا هو قرأ السيرة قبل ما يكون فقيه، وكل فقيه، شوف كل فقيه قبل ما يتعدى أنه يتبحر في علوم الفقه يقرأ السيرة. سحني.
0: شكرا شيخ عبد الباقي، بارك الله فيك. تحية موصولة لزهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك تحية موصولة لكريمة عتيق التي أمنت لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم، وكذلك في التنسيق. إلى أن نلتقي غدا بإذن الله السميع العليم في برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه إلى ذلكم الحين. أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: وعليكم السلام.

0: الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب من القلب إلى القلب.
1: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: أرحم.
1: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
2: ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ولا إله غيرك فأرجو،
2: ولا إله غيرك فأرجو.
3: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
1: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنياها، أعد فيها كل خير.
4: لك الحمد سبحان الله.
1: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
3: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 28 من الآية 51 إلى الآية 128 من سورة النحل بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 28 من الآية 51 إلى الآية 128 من سورة النحل بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: عالم وكتاب، عالم وكتاب، برنامج نقلب فيه صفحات كتاب منتقى، نلتقط دراره وجواهره ونستكشف نكته ونوادره. عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
1: الحمد لله رب العالمين، وبه وحده ثقتي وأستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. العالم الذي سنتكلم اليوم، لا أستطيع أن أقول كتاب، بل هي مجموعة كتب. كثير من الناس قد اطلع على بعضها أو على كلها، وكثير من الناس في عصر غاب فيه الكتاب عن أيدي الناس إلا في مكتباتهم زينة لقاعة الاستقبال وقاعة الجلوس، قد لا يعرفون هذه الشخصية الزيتونية الكبيرة التي أثرت في مجتمعها تأثيرا كبيرا وتركت وراءها بصمة من يراعيه ومن أصابعه التي وأنامله التي خطت ما خطت من كتب مطبوعة منشورة موجودة في المكتبات وفي المعارض. شيخنا الذي سنتكلم عنه هو سيدي عبد الحميد بن الطيب بن رجب. ولد يوم الثلاثاء في 22 رجب 1342 الهجري الموافق ل 28 فيفري 1924 للميلاد، مولود بمدينة قليبية. تعلم القراءة والكتابة على المؤدب المرحوم الحاج عبد القادر لجنف بزاوية سيد عمر بن إسحاق بقليبية. حافظ القرآن الكريم على المؤدب المرحوم الحاج عمر المرنيسي بزاوية سيد عبد السلام بقليبية. وتعلم مبادئ ترتيل القرآن الآداء على الإمام الشيخ محمد بن عبد الله بن حميدة بالجامع الكبير بقليبية، وتعلم مبادئ الحساب على الطيب الذكر القائد محمد غانم الطرابلسي اللاجئ بقليبية، وتلقى مبادئ قواعد النحو على المرحوم الإمام الخطيب محمد الزمرلي بجامع الحنفية بقليبية رحمهم الله تعالى. هذا التحصيل العلمي في مبتدأ حياته جعله ينتقل إلى الدراسة بجامع الزيتون المعمور بالعاصمة مدة 10 سنوات. وتصوروا أنتم التعليم الزيتوني المتخصص في مدة 10 سنوات ماذا يخرج لنا؟ انتقل إلى جامع الزيتون المعمور بداية من سنة 1943 للميلاد. تحصل على الشهادات الآتية: الأهلية سنة 47، والتحصيل في العلوم، والتحصيل في القراءات 1950. وتصوروا أنتم أنه إنسان يدخل يقرأ وبش ياخذ التحصيل في شعبة أو ياخذ تحصيل في شعبة فنية مختصة، التحصيل في العلوم والتحصيل في القراءات. ثم العالمية في فن القراءات سنة 1951، وأحرز على نتائج 3 سنوات تعليم عال في قسم الشريعة وأصول الدين دون اجتياز امتحان لنيل شهادة العالمية في العلوم الشرعية. يعني كل مجال يدرس فيه ويأخذ فيه اختصاص. ولم يمر بشهادة العالمية بعد أن درسها طيل 3 سنوات العالمية في العلوم الشرعية بسبب نجاحه في مناظرة التدريس في القراءات ومباشرة عمله بالفرع الزيتوني بباجة. نجح في مناظرة التدريس في القراءات سنة 1952 بجامع الزيتونة، وكان ذلك أمام لجنة مكونة من المجلس الشرعي، شيخ الإسلام الحنفي والمفتي الحنفي والمفتي المالكي والقاضي الحنفي والقاضي المالكي وشيخين مختصين في علم القراءات. وتصوروا أنتم هاللجان هذه اللي يقف قدامها الطالب الزيتوني لكي ينجح في مناظرة التدريس في فن القراءات في جامع الزيتونة. ثم القراءات واللغة العربية درسها بالفرع الزيتوني بباجة لمدة 8 سنوات برتبة مدرس من الطبقة الثانية بالجامع الأعظم. وعند إزالة التعليم الزيتوني وقعت نقلته إلى تدريس مادتي العربية والتربية بالمعهد المختلط بمنزل بوزلفة لمدة 3 سنوات من 1960 حتى 1963، ثم بالمعهد الثانوي بمنزل تميم لمدة 5 سنوات من 63 إلى 68، ثم بالمعهد الثانوي بقليبيا من 68 إلى تاريخ إحالته على التقاعد بداية من غرة أكتوبر 1984، وذلك برتبة أستاذ أول في مادة التربية. شارك في الأنشطة السياسية والاجتماعية بمدينة أقليبيا، وباشر الخطابة في جامع سيدي بوضاوي أيضا ببلده، ووقع تكريمه كمناضل من الرعيل الأول بمنزله في 25 جويلية 2008، وكان مشارا إليه بالبنان في الأواسط العلمية وفي أواسط الطلبة الزيتونيين، وكان ممن طال به العمر المبارك، فأنتج مجموعة كتب منشورة مطبوعة. عنده كتاب الفقه المفصل في العبادات على المذهبين الحنفي والمالكي، وكأنه استلهم ذلك من كتاب شيخه الشيخ عبد العزيز محمد العزيز الجعيد في مجلة الأحوال الشخصية على المذهبين، وقد اطلعت على مسودته عند شيخي سيدي عز الدين بالرحومة. كل صفحة مقسومة على 2، نصفها في المذهب المالكي ونصفها في المذهب الحنفي. فكان سيدي عبد الحميد بن رجب رحمه الله تعالى أن كتب كتابا في الفقه على المذهبين المالكي والحنفي، كتاب الفقه المفصل. سيد عبد الحميد بن رجب عنده كتاب الحديث عن الزمان من السنة والقرآن منشور في مركز النشر الجامعي. هذا الكتاب يقول في مقدمته العامة، قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. يقول في صباح يوم الثلاثاء 29 من شهر شعبان الأكرم 1415، شرعت مستعينا بالله في ابتداء نقل ما كتبته وجمعته من أوراق وقصاصات متناثرة وأفكار وآراء خاصة تتعلق بموضوع الحديث عن الزمان من السنة والقرآن، وتبويبها في صيغة كتاب وترتيبه وترقيم صفحاته مستهلا ذلك بالمقدمة. يعني الرجل من زمان وهو يكتب ويجمع في الجذاذات والقصاصات، ثم بعد ذلك تفرغ لتبويبها وإخراجها في كتاب. ونقول لكل العلماء: لا تتركوا قصاصاتكم لذرياتكم. لا أظن أن ذرية تجمع ما ترك الآباء إلا النادر القليل، وكثير من العلماء لما ماتوا ضاعت مكتباتهم وضاعت جذاذات وقصاصات أعمالهم التي لم يتموها. فعلى المسلم وعلى العالم وعلى المجاهد بالقلم والكلمة أن يجمع جذاذاته ويخرجها في كتاب، على الأقل يتركه كاملا مخطوطا، وإلا ضاع جهده. وكم من جهد من جهود رجال الزيتونة قد ضاع. قال: وإن من نعم الله علي أن جعلني بعد الفراغ من تأليف كتاب الفقه المفصل على المذهبين المالكي والحنفي وكتاب الطفولة في الإسلام أتناول موضوع الزمان من السنة والقرآن للحديث عنه من حيث مفهومه ووجوده وقيمته وألفاظه الدالة عليه باعتبار المبهم منها وغير المبهم والمعرب منها والمبني، وباعتبارها ظروفا لما يقع فيها من أحداث. وقد تتبعت هذه الألفاظ الدالة على الزمان من القرآن وأفردتها بالذكر في آياتها، وبينت أمكنتها من السور، وعلقت عليها بما تيسر من التوضيح المفيد في المعنى وقواعد اللغة، وتعرضت لذكر ذلك أيضا من السنة النبوية المطهرة، واقتطعت الأزمنة المفضلة من غيرها، وأثبتت ما كان سببا في فضلها من الكتاب والسنة، كفضل يوم الجمعة مثلا وليلة القدر ورمضان، وذكرت أيضا ما نص عليه من الزمان النحسي كرمكم الله وأعاذكم، وأفردت بالذكر طائفة من الآيات والأحاديث التي اشتملت على الأعداد والمعدودات من الأزمنة وغيرها كعدد 3-47، وذلك لما في ذكرها من لفت نظر وعبر. وتطرقت بعد ذلك إلى ذكر ما قيل في الشمس والقمر، وذكر بروج الشمس 12 ومنازل القمر 28، وما يتصل بها من الآراء حول العمل بالحساب الفلكي في العبادات. وقد حاولت في ذكر كل ذلك أن أتناول أهم ما يتعلق بموضوع الزمان من السنة والقرآن، ولله المنة والفضل. المقدمة طويلة، والكتاب موجود ومطبوع ومنشور، وتجدون نسخه في المكتبات. وهذه أو هذا الكتاب الذي بين يدي الذي تحدث عن الزمان وقيمة الزمان، فيه مفهوم الزمان وقيمته في القرآن، وفي ذلك فصول كثيرة: الزمان من القرآن، تعريفات مختلفة، مفهوم الزمان عند الفلاسفة، مفهوم المكان، هل وجد الزمان مع وجود الكون، مراحل التشريع في القرآن، قيمة الوقت في الإسلام، الظروف الدالة على الزمان، إلى غير ذلك. ثم في جزء ثان ألفاظ الزمان من القرآن والسنة، وتتبع صور القرآن سورة سورة. في الجزء الثالث: أفضل الأزمنة وأشأمها من القرآن والسنة. في هذا الباب نجد فضل شهر رمضان وليلة القدر، فضل أشهر الحج، فضل الأشهر الحرم طاعة الله فيها، شهر رجب، ليلة الإسراء والمعراج، شهر ذي القعدة، شهر ذي الحجة، حجة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وضبط الأشهر القمرية، شهر المحرم رأس السنة القمرية، فضل يوم عاشوراء. من الأحاديث الواردة عن الأشهر الحرم: فضل شهر شعبان، أول نسخ في شعبان تحويل القبلة، فرض صيام شهر رمضان في شعبان، الصيام في شعبان، فضل ليلة النصف من شعبان، القسم بالزمان، زمان الرسول. ثم تكلم عن أشأم الأزمنة كأيام الحسوم والأيام المشؤومات والعياذ بالله. في الجزء الرابع: الزمن الإلهي وزمن خلق الكون وزمن نهايته وعلم الغيب والقدر من القرآن والسنة. ثم في الجزء الخامس: أهم الأعداد الواردة في القرآن والسنة. ثم ما ورد في بروج الشمس ومنازل القمر والعمل بالحساب الفلكي. كتاب ضخم، وفي 480 صفحة من المطبوع، فيه محتوى رائع جدا لمن هو مختص في الشريعة الإسلامية ولغير المختصين أيضا. كتاب الموالي الطفولة في الإسلام، أقرأ شيئا من مقدمته العامة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يتناول الحديث عن الطفولة في الإسلام بيان خلق الإنسان الأول خليفة الله في الأرض أي آدم عليه السلام الذكر الأول، وخلق الأنثى الأولى حواء، وخلق الجان الأول والملائكة وعيسى عليه السلام أي الخلق الذي هو من الخوارق ولم يكن عن طريق التناسل، ويعتمد في معرفة هذا على الكتاب والسنة. ثم بيان الخلق عن طريق الزواج الذي يتطلب ذكر أحكامه والغاية منه والحمل وأطوار خلق الأجنة والوضع والتسمية والحضانة والرضاعة والنفقة وثبوت النسب وكيفية معاملة الأطفال والمحافظة على صحتهم وعلاج المرضى منهم وتربيتهم وذكر حقوقهم وذكر علاقتهم بالعبادات والمعاملات والحدود والجهاد وذكر حقوق من كان مصابا منهم بنوع من أنواع الإعاقات وحقوق الإنسان بصفة عامة، مستمدا كل ذلك من كتاب الله وسنة رسوله وآراء الأئمة المجتهدين والعلماء المتقدمين المستقدمين منهم والمستأخرين من المسلمين. لاحظوا اعتماده في كل كتبه على القرآن والسنة. أين هؤلاء الذين يقولون تونس ليس فيها علماء، وإن كان فيها علماء فهم لا يعتمدون الدليل؟ يا سيدي هاو الدليل، هاو بالقدامك الكتب، هاي 5 كتب مؤلفة كلها بالدليل بالقرآن والسنة، الحديث عن الزمان من السنة والقرآن، الطفولة في الإسلام من القرآن والسنة، مجموعة خطب منبرية من القرآن والسنة النبوية، هكذا عنوانه. يعني اعتماد الرجل وهو متخصص في علوم القراءات وفي العلوم الشرعية، عالمية في القراءات وتحصيل في القراءات، وعالمية وتحصيل في العلوم الشرعية والعالمية في العلوم الشرعية التي لم يتمها لأنه دخل في مناظرات العمل، رجل في هذا في هذه القامة وفي هذا العلم يتكلم بالقرآن والسنة على طريقة شيوخه سيدي طاهر بن عاشور وسيدي محمد العزيز جعيد وغيرهم من أئمة الإسلام في جامع الزيتونة الذين كان اعتمادهم على الدليل، ومع ذلك ما ادعى منهم أحد أنه وصل إلى الاجتهاد المطلق فيكون مذهبا خاصا به ويقول لك أنا مذهب الكتاب والسنة. من أدراك أنك تفهم الكتاب والسنة وأنت لا تفهم حتى إعراب بسم الله الرحمن الرحيم؟ بل لو قيل لك ما معنى العاديات لما دريت، وما معنى ضبحا لما دريت، والموريات لما دريت، وقدحا لما دريت، ثم بعد ذلك تتصدر لتعليم الناس. ما هذا الخور؟ هذا رجل طال به العمر، عمر ما شاء الله، رجل فاضل قضى 10 سنوات بعد أن استكمل عدة الطلب في الابتدائي في بلدته، ثم 10 سنوات في جامع الزيتونة وهو يطلب العلوم في شعبتين، في شعبة القراءات وفي شعبة العلوم الشرعية، ثم بعد ذلك يتولى الخطابة والدعوة والتدريس في معاهد وفي فروع زيتونية، ثم يؤلف ويجمع الجثاثات ويجمع الأدلة ويبوبها وينتقدها ويمحصها، ثم يخرج لك كتاب الحديث عن الزمان من السنة والقرآن، الطفولة في الإسلام من السنة والقرآن، الخطب المنبرية من القرآن والسنة النبوية، الفقه على المذهبين الحنفي والمالكي بأدلته، وكثير من الإنجازات التي قام بها رحمه الله تعالى، وسدد خطى نجله رياض بن رجب الأستاذ الدكتور محمد رياض بن رجب الذي اعتنى بنشر كتب والده التي لم تنشر في حياته، وصدرت هذه الكتب في طبعات أنيقة، ومن أراد أن يطلع فما عليه إلا أن ينظر في المكتبات. ودعنا من كلمة تونس ما فيهاش علماء، ودعنا من كلمة العلماء متاع تونس ما يعرفوش الأدلة وما يعرفوش القرآن والسنة، اعتماده في كتبه المؤلفة والمنشورة كلها على الكتاب والسنة بالتصريح وليس بالتلميح، يصرح لك يقول لك هذا حديث عن الزمان من السنة والقرآن. الخطاب المنبرية من القرآن والسنة النبوية، الطفولة في الإسلام من القرآن والسنة، الفقه على المذهبين المالكي والحنفي. فهذا أنموذج، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم علماءنا وأن يتوب على من يلمز علماءنا بأنهم لا يعتمدون على القرآن والسنة، وكأن المذاهب الإسلامية أتت من رؤوس الرجال ولم تأتي من الكتاب والسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الفهم وحسن العمل وحسن الخاتمة والأدب مع علمائنا، بل وحسن الأدب مع علمائنا رضي الله تعالى عنهم. رحم الله سيدي عبد الحميد بن الطيب بن رجب القليبي، ورحم الله كل شيوخنا من تلك البلدة العظيمة، وهم كثر وتتلمذنا على بعضهم، فرحمهم الله تعالى ورحم الله كل علمائنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع برنامج عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
2: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
3: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
4: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
2: إذاعة الزيتونة للفرقان.
5: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها، وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
2: إذاعة الزيتونة للفرقان من القلب إلى القلب.
6: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
7: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم في التعلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.
8: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة المباركة للحزب 29 من الآية الأولى من سورة الإسراء إلى الآية 98 من سورة الإسراء بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 29 من الآية الأولى من سورة الإسراء إلى الآية 98 من سورة الإسراء بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
2: في فضل الأشهر الحرم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. إن الله سبحانه وتعالى اصطفى من خلقه صفايا، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكره، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. ألا فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظيم الأمور بما عظمها الله به. من حرمة هذه الأشهر أن الأعمال فيها مضاعفة الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لذلك أكد النهي عن الظلم فيها، فقال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الآية 36 من سورة التوبة. والظلم هنا يشمل المعاصي كلها، كبيرها وصغيرها، بترك الواجبات وفعل المحرمات مما يتعلق بحقوق الخالق والمخلوق. يقول الإمام القرطبي: لا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب الذنوب، لأن الله سبحانه وتعالى إذا عظم شيئا من جهة واحدة صارت له حرمة واحدة، وإذا عظمه من جهتين أو جهات صارت حرمته متعددة، فيضاعف فيها العقاب بالعمل السيء كما يضاعف الثواب بالعمل الصالح. إن من أطاع الله في الشهر الحرام في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام، ومن أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في شهر حلال في بلد حلال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تحفظوا على أنفسكم فيها واجتنبوا الخطايا، فإن الحسنات فيها تضاعف والسيئات فيها تضاعف. وقال قتادة: إن العمل الصالح والأجر أعظم في الأشهر الحرم، والذنب والظلم فيهن أعظم من الأشهر تلك فيما سواهن، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. في فضل الأشهر الحرم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
2: الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: مستمعينا الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، من القلب إلى القلب.
4: من كلام المصطفى، تأملات في أحاديث البشير المنير بالشرح والتفسير، لتكون بصمة في حفظ الحديث والسنة، من قول الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

0: من كلام المصطفى مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الكرام، تحية طيبة من القلب إلى القلب وما كنت، حفظكم الله ورعاكم. يجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج من كلام المصطفى، معكم مريم فجاري، رفقنا فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، منورنا يا شيخ.
2: الله ينور ذاتك أختي مريم، أهلا وسهلا بكل المستمعين ومستمعاتنا الأكارم. نبدأ بحديث فيه دعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نقول دائما يعلمنا كيف ندعو الله سبحانه وتعالى، ونقرأ كلامه ونتبرك به، وكذلك ندعو به لأنفسنا ولجميع إخواننا المسلمين والمسلمات. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك الخشية في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفذ، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. شوف محلها الكلام تاع النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف هالجمع الإجماع فيه جميع أنواع الخيرات اللي يمكن الله يعطيها للإنسان معناها، وشوف هالتضرع لله: اللهم بعلمك الغيب، يحب يقول التذلل، أن أنشدك بحق علمك ما خفى على خلقك واستأثرت به، وقدرتك على الخلق عن جميع المخلوقات من إنس وجن وملك وغيرها، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وسألك الخشية، حب يقول معناها في الغيب والشهادة في السر والعلانية، في المشهد والمغيب. سألك كلمة الإخلاص، نطق بالحق في الرضا والغضب، في حالتي الرضا معنى الخلق عني أو معناها رضاهم أو غضبهم عني. أسألك القصد، القصد هو التوسط في الغنى والفقر، الذي هو لا إسراف ولا تقتير، ديما الإنسان المسلم في الوسط. أسألك نعيما لا ينفد لا ينقضي، هو نعيم الآخرة. أسألك قرة عين، يحب يقول معناه وليداتي ولاد وليداتي لأخي لا قيام ساعة يكونوا محافظين على الصلاة، يكونوا محافظين على الدين، لا تنقطع وتستمر ما بقيت الدنيا. سلك الرضا بالقضاء، تلقاه بوجه منبسط وخاطر منشرح ونسترجع في كل شيء، سل إلى آخره. هذا كله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف ندعو، ويدعو لنا لأمته، وإحنا إن شاء الله يعني نستعمل هالأدعيات خاصة في المنشط، ونكون ناشطين ونكون زدا تعبين إن شاء الله حتى وقت آمين. الفطور.
1: آمين يا رب العالمين. بعد الدعاء كالعادة ننطلق بأحاديث سيدنا عليه الصلاة والسلام في كتاب الجامع الصغير للإمام السيوطي. ننطلق بأول حديث في حصتنا لليوم، يقول: بر الوالدين يزيد في العمر، والكذب ينقص الرزق، والدعاء يرد القضاء، ولله عز وجل في خلقه قضاءان، قضاء نافذ وقضاء محدث، وللأنبياء على العلماء فضل درجتين، وللعلماء على الشهداء فضل درجة.
2: نعم، سبحان الله، صلى الله عليه وسلم. بر الوالدين يزيد في العمر، يحب يقول الإنسان البار بوالديه يعني يزيد الله في عمره، إما حقيقة وهذا ممكن، يزيد الله في عمره كما شفنا في يعني الرزق يزيد، كذلك صلة الرحم تزيد في العمر، أما تزيد الله هو سبحانه وتعالى إذا مثلا لم يصل رحمه أو لم يبر والديه يعيش 50، فإن وصل رحمه أو بر والديه يعيش 60. هذه معنى ألواح المولى عز وجل اللي عرفها إلا هو، معنى المحو والإثبات، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده علم الكتاب. إذن أو يعني البر الوالدين يزيد في العمر طيبا، يكون العمر طيب، يكون العمر في سلم وسلامة، يكون العمر يعني ما شاء الله كأنه زاد في وقته. بر الوالدين يزيد في العمر، والكذب نقول لغير مصلحة، وأما الكذب لمصلحة يعني الإصلاح بين الناس إلى آخره، هذا كحاجة أخرى.
1: نعم.
2: أما الكذب أراه ينقص الرزق، يضيقه، لأنه فيه خيانة، والخيانة تجلب الفقر كما مر في حديث أخرى. فلذا الإنسان يكون كل شيء، النبي صلى الله عليه وسلم قال هل يكون كذا؟ قال نعم. هل يكون كذا؟ قال نعم. قال هل يكون المؤمن كذابا؟ قال لا، صلى الله عليه وسلم، ما يكونش كذاب. والكذب ينقص الرزق. والدعاء، الدعاء يرد القضاء. يحب يقول قال، معنى قالوا مفسرين قالوا الغير المبرم في الأزل، وقالوا سبحان الله، لأنه ورد في الحديث معنى الدعاء يرد القضاء المبرم كذلك. وورد في الحديث الدعاء يرد القضاء، معناها ما نزل وما لم ينزل
1: في علم الله،
2: يعني مازال في علم الله. ولله في خلقه سبحانه وتعالى شؤون. المهم، بر الوالدين يزيد في العمر، والكذب ينقص الرزق، والدعاء يرد القضاء، ولله عز وجل في خلقه قضاءان، قضاء نافذ وقضاء محدث، مكتوب في صحف الملائكة أو في اللوح المحفوظ. هذا اللي فيه معنى التغيير. وأما القضاء الأزلي المبرم في علم الله، السابق في علم الله تبارك وتعالى، هذا كما يتغيرش. نعم، هذا كنافذ سبحان الله. ولذا ديما الإنسان يقول، العارفين بالله تعالى يقول لابد يكون الإنسان قلبه معنى مسلم، مستسلم لقضاء الله، هذا اللي هو معنى في الأزل. ما أصابك في الأزل لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك.
1: فالتسليم يجي إنه الإنسان،
2: فالتسليم يرتح الإنسان برشا، وهو من أعمال الإيمان. وهو من أعمال القلب التي هي الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. ولكن الإنسان أدعو، لابد الإنسان دائما يدعو لله عز وجل في خلقه قضاءان، قضاء نافذ وقضاء محدث. وللأنبياء، يحب يقول والمرسلين، على العلماء، هل العلماء أصحاب علوم الشرع العاملين الربانيين، فضلوا درجتين، أي زيادة درجتين، اللي هي أهم وأعلى منهم بمنزلتين عظيمتين في الآخرة.
1: نعم.
2: وللعلماء اللي هم موصفين بما ذكرنا أولا، على الشهداء اللي هم في سبيل الله، فضلوا درجة، يعني هم أعلى منهم بدرجة. فأعظم درجة الأولى اللي هي لا تصلها أي درجة هي درجة النبوة والرسالة بطبع الحال. ثم العلماء الكبار هذم هم إنما يبثون علوم الأنبياء.
1: نعم.
2: فإن لهم درجة عظيمة عند الله. نعم، يكملوا العمل اللي جاءوا به الأنبياء واللي شاهدوا فيه الأنبياء، بالكلمة وبالبيان وبالصبر على أممهم، كذلك العالم. هل فضل هذه ينتع درجات، والعلماء كذلك لهم درجة على الشهداء.
1: على الشهداء.
2: نعم، فضلوا درجة.
1: نمشي للحديث اللي بعده، يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم.
2: نعم، بروا آباءكم، يحب يقول وأمهاتكم، مش أبوكم برك. بروا آباءكم وأمهاتكم، يحب يقول، فإنكم إن فعلتم ذلك تبركم أبناؤكم كما تدين تدان. افعل، نعم، عش ما شئت فإنك ميت، وافعل ما شئت فإنك مجزي به كما تدين تدان، كما تعمل الناس يعمل ربي. نعم، فيرجع. فلذا الإنسان يجتهد مليح في بر الآباء والأمهات، باش يبدأ الله سبحانه وتعالى اللي هو ينظر إلينا، معناها وقت يكبر الإنسان ويستحق من يكون معه يجده. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم،
1: يعني الحلقة هذيك دور وترجع، كما باش تبر صغيرك وتفرحوا وتلبسوا.
2: نعم.
1: باللي عندك.
2: نعم.
1: هو باش يرجع لك الغدوة كيف يكبر.
2: نعم.
1: تعطيه من وقتك وتسمعه، ومش كان جانب مادي، معنوي زاد كذلك.
2: بالضبط. نعم، مادي ومعنوي. نعم، وعفوا عن نساء الناس، لا تتعرضوا لهن ولا تتعرض لهن بأي نوع من التعرض هو معروف. إذا فعلتم هذا تعفوا نساءكم على الرجال حتى هي. لما يعني إذا كان الإنسان يجري وراء نساء الناس، يعني فلا يستغرب إذا من يجي وراء امرأته، يرد باله الإنسان. فهذا كله يحب يقول العقاب أو الثواب من جنس العمل هو نفسه، فيرد باله الإنسان كيما يحب يعمل الله ليه يعمل هو مع الناس. مش مداو معنا أمور اللي هي أسهل بكثير، أعمل المليح مع الناس يعمل لك ربي المليح مع روحك وما غيرك. عملت القبيح يعني فانظر ماذا ترى، ماذا شنو يجيك. بر بوك أمك راك إذا كبرت معناه اكتب لك الله سبحانه وتعالى تلقى أولادك يبروك، حتى كان ما عندكش أولاد لابد يقيد لك الله سبحانه وتعالى من يبرك وانت كبير، ولو ما عندكش أولاد ولو متزوجش أو ما عندكش أولاد. ما أكرم رجل شيخا لسنه إلا قيد الله له من يكرمه عند كبره أو عند سنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يقيد لك ربي. أنت رجل كبير ولا أمك ولا أبوك ولا حتى جارك ولا حتى قريبك، اللي هو عملت لوجه الله على أنه على كبره، صليت فيه، عاونته، قضيت له قضية، هزيت عليه قفته، جبت الماء، أنواع أشكال اللي هي تظهر في بساطتها وهي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى وعند الخلق كذلك. فلما تكبر لابد يقيد الله لك من يعينك، ولو ما عرستش ولو عرست ما جبتش صغار يبعث لك ربي. ما أكرم شاب شيخا لسنه، حاب يقول لي كبره، إلا قيد الله له من يكرمه عند سنه. إذن بروا أباءكم تبركم أبناءكم، وعفوا عن نساء الناس تعفوا نساءكم.
1: واللي بعده تقريبا في نفس السياق.
2: نعم، اللي من اعتذر إلى أخيه عن ذنب، عن هفوة، عن غلطة، سبحان الله، يعني البشر يا أخي هو فما بشر هو كامل ما ثماش يا رسول الله، مش من إنسان نهار كامل تسمع كان ما كنتش نظن فلان أو فلان يعمل هكا، يودي يعمل هكا ويعمل أكثر من هكا. بشر، هذا بشر سبحان الله، وأنت بشر
1: ماكش مع الملائكة،
2: ماكش تتعامل مع الملائكة يا رسول الله، فأنت تتعامل مع بشر وأنت نفسك بشر. إذا كان الإنسان غلط معك تنصل، يحب يقول جاء بأي صيغة، بأي صفة من صفات يحب يقول الاعتذار، فمن ينجم يعتذر جهر يقول لك سمحني بجاه ربي، سمحني والله راني ما قصدتش، ما كنتش أنا غلط. فما اللي يقول ينجم هكا يصرح، فما اللي ما يقدرش يصرح، يجيب هدية، يستدعك العشاء، يستدعك في دارك، يتقرب ليك، يجي يطلع ليك، ما نجمش يقول هالكلام بصفة مباشرة بصريح العبارة.
1: أما الشيء يدل أنه هو
2: يدل على أنه يعني ندم على كل هفوة أو على كل كلمة إلى آخره. فمن تنصل إليه أخاه أو قريبه وكذا فلم يقبل فلن يرد علي الحوض كوثر يوم القيامة،
1: يعني طلب منه السماح ما هو مقبلش.
2: نعم، فلابد الإنسان يجتهد في الخلق الحسن، وأنه لما يعتذر ليه الإنسان ما يزيدش، معناه يزيد كما يقول عنه أيه، يزيد يقول لا والله ما نسيبوش هذه، لما جاء معناه جابوا ربي
1: إلا من ذلوا أكثر
2: واعتذر ولي أنا لا ما يجي شكك، تنصل إليه أخيه فيقبل العذر تاعه ويسامح وهكذا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ حكيما نحبه بشي يغفرنا الله نغفروا للناس. نعم،
1: نمشي للحديث اللي بعد. يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده.
2: نعم، بركة الطعام نموه، زيادته، نفعه في البدن، نفعه لمن أكله، هي الوضوء قبله. الوضوء هنا هو تنظيف اليد،
1: نعم،
2: معناه مش المعني
1: غسل
2: به
1: اليدين.
2: غسل اليدين مش المقصود به الوضوء نتاع الصلاة، وإن كان الإنسان على وضوء أفضل وأفضل، نعم، ولكن هذا غسل اليدين قبل يعني أكل الطعام. فإنه كأنه أكرم ربه، يحب يقول معناها أطاع ربه وعظم هك النعمة تاع الطعام، أغسل يديه وفرحان وناشط إلى آخره، كأنه يقول يا ربي الحمد لله، يا ربي لك الحمد والشكر
1: على أن أعطيته. ونظافة وطهارة كذلك.
2: ونظافة، نعم.
1: شوف العلم يأكد هذا، يعني بعد
2: الحديث
1: هذه، يعني بعد 14 قرن العلم اليوم نشوف أنه يوصي على غسل اليدين، لأنه ما تحمل اليدين من بكتيريا ومن جراثيم.
2: نعم.
1: وأنه كما تغسلش اليدين متاعك وانت تاكل قداش نجم تتسبب من في أمراض وغيرها.
2: نعم.
1: فسبحان الله، يعني سيدنا عليه الصلاة والسلام كل كلامه وحي يوحى من المولى.
2: نعم. صلى الله عليه وسلم
1: عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
2: نعم، والوضوء وبعده كذلك، معناه فمن توضأ بعد الأكل أكرم نفسه، أكرم نفسه، أحب يقول اغسل لي ديواته، ومعناه يبدأ على نظافة وعلى طهر.
1: صحيح، نعم. يقعش الإنسان ريحته ماكلة ولا ريحته سبحان الله، صحيح، يعني إدام ولا مرقة ولا نعم.
2: خاصة ما يرقدش بهم.
1: شفنا الحديث أنه
2: يتأذى. نعم، في الأذى قال صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام.
2: نعم. قال إذا كان تأذى فلا يلومن إلا نفسه.
1: صحيح.
2: لابد الإنسان خاصة نتكلم كلا حاجة معنى داسمة ولا غير داسمة. الإنسان يغسل يديه نعم يغسل يديه قبل الأكل ويغسلهم بعد الأكل نعم.
1: كلها تربية نعم. نبوية لينا نعم. عليه أفضل الصلاة وأزكى
2: نظافة وما أدرك نعم.
1: يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي بعده بشرى الدنيا الرؤية الصالحة.
2: نعم يحب يقول بشرى المؤمن في الدنيا شو البشارة نتاعه؟ الرؤية الصالحة يراها في منامه أو ترى له. ثم ناس تشوف ثم ناس ما تشوفش. سبحان الله يجي قريب ويجي صديق كذا يقول راني والله البارح شفت رؤية. يقول له كاني صالحة احكيها لي كان فيها مش كذا ما تحكيهاش لأنها على قدمي طائر كما قال الحديث النبوي الشريف. يقول له رأي والله مليحة كذا يقول له بسم الله احكيها لي ايه ما شاء الله فيستبشر بها. فالرؤية الصالحة هذه بقيتها المبشرات هذه ما عادش النبوة انتهت بظهور سيدي وآخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام وبقيت الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له وهي من من المبشرات. نعم البشرة هي من المبشرات.
1: نمشي للحديث اللي بعده يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام بشر من شهد بدرا بالجنة.
2: نعم بشر أو بشر النبي صلى الله عليه وسلم بشر من شهد بدرا حضر وقت الوقعة المعروفة لقتال بينهم كذا بالجنة أي بدخولها من غير سبق عذاب لأن الله تعالى سبحانه وتعالى اطلع عليهم فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهم ما يعملوا إلا الخير رضي الله عنهم. ولكن يحب يقول راني اللي عملتوه كل ما سبق لكم من جهل قبل الإسلام. يقول الصحابة ما قلوش فيهم سبق لهم كفر نقول سبق لهم جهل قبل الإسلام. فالله سبحانه وتعالى بهال الصدمة الكبيرة اللي صارت لهم في بدر وهال يعني الجهد العظيم وفيهم من مات ومن كذا قال إن لعل الله اطلع على آل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال له صلى الله عليه وسلم قال للنبي بشر من شهد بدرا بالجنة. وكثير من الناس يأخذوا يعني من أسماء صحابة من بدر ويتبركون بها ويذكرونها أو ربما يدعون دعاء ويقولوا يا ربي بهالبركة أنت على الناس هذم الصحابة اللي قاموا بالدين في أول الإسلام على معنى الصعوبة اللي كانت فيه والشدة اللي كانت فيه ولاقوا الشدائد لقوا الشدائد في أنفسهم في أهلهم إلى آخره معنى من يدعو بهم. نعم إذا بشر من شهد بدرا بالجنة رضي الله عنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: أجمعين. نعم بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والنصر والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له نصيب في الآخرة من نصيب.
2: نعم هذه كلها بشر أو بشر بشر صلى الله عليه وسلم. هنا يقول صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة هي أمة الإجابة الذين جاءهم الدين
1: أمة لا إله إلا الله
2: نعم أجابوا الله. نعم يقولون بشرهم بالثناء هو يعني ارتفاع المنزلة والقدر والدين وبشرهم بالدين أي التمكن فيه والرفعة العلو وحب يقول في الدارين والنصر على الأعداء والتمكين في الأرض فمن عامل منهم عمل الآخرة للدنيا هذه اللي جعل عمله نتاع الآخرة وسيلة إلى تحصيل الدنيا بأي صفة كانت ما كانش فيه الإخلاص معناها واضح ما كانش يعمل للآخرة لكذا إنما استغل أو عمل عمل الآخرة باش يصل به إلى أمور في الدنيا هذا قال صلى الله عليه وسلم لم يكن له في الآخرة من نصيب لأنه لم يعمل لله ولم يعمل للآخرة إنما عمل للدنيا. ولكن بصفة عامة بشر هذه الأمة بالرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض وأكثر وأعظم التمكين هو الإنسان أنه يحيا مسلما صحيح. ويموت يحب يقول نعم يموت مسلم شاهدا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حاط بين عينيه وأنه سيموت في يوم ما وحاط بين عينيه ومقر في قلبه أنه سيبعث كما يبعث الله الخلائق وأنه سيقف الناس الكل للسؤال أو لكذا وكذا هذه كلها يعيش بها الإنسان فهذه من أعظم التمكين في الدين الحمد لله مهما يعني تغيرت الأحوال وتغيرت الاقتصاد والنظم والدنيا وهذه والحروب أنواع وأشكال
1: نعم.
2: ومع ذلك فإن المسلم دائما بخير علينا إلا نجتهد ونعمل خير ونجتهد ويحب يقول نحاكوا الأمم في الاقتصاد وفي العلم وفي النزاهة وفي النظافة وإلى آخره ويكون لله الخير إن شاء الله.
1: نعم. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة.
2: اللهم يجعلنا منهم يا رب إن شاء الله. والله شيء عظيم. هذه المشائين في الظلم يحب كل الناس تشوف الصبح مع صعوبته في لما تكون الأوقات معنا الفجر 3:30 أو 3 ودرجين أو كذا، ومع ذلك باقي المسلمين يعني في أي بلاد من بلاد الإسلام يمشي ويخرجوا في كل الوقت هذاك، ويتركوا الوسائد ويتركوا الفراش ويتوضأ ويمشي باش يصلي جماعة مع الناس. بشر قالوا صلى الله عليه وسلم، الله قالوا بشر المشائين، اللي هو تكرر منه المشي إلى إقامة الجماعة. المشائين اللي هو أحب يقول المدمن الذي يتكرر منه المشي في الظلم، يحب يقول في معروفة في ظلم الليل إلى المساجد بالنور التام الذي يحيط بهم من جميع جهاتهم على الصراط، لما قاسوا مشقة القمان بكري ومشقة المشي في ظلمة الليل، معناها يجوز بنور يضيء لهم ويحوطهم في الصراط وغيره. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هاي ما شاء الله تبارك الله،
1: يعني أكل خروج هنيئا.
2: نعم، هنيئا لكل من يحب يقول دوما على المشي إلى المساجد في ظلم الليل. نعم
1: نعم، فيها غلبة للنفس وفيها غلبة للنوم، وأنه الإنسان يجهد نفسه باش يقوم يمشي يصلي كما قلت، خاصة نعم. صلاة الفجر وهك، أنه الإنسان يقوم من النوم أكيد.
2: نعم، تربية
1: فيها
2: كبيرة
1: فيها بشائر.
2: نعم، تربية كبيرة إذا كان الإنسان حافظ عليها كما قولوا مثلا 40 يوم، بعدين يتسهل عليه، تولي عبارة حاجة اللي تعقد في قلبه وفي جسده وفي يعني التوقيت نتاع الدماغ النفسي نتاع الإنسان، يولي سهل عليه، يولي من ألذ ما يستلذه وما يحبه هكل الخرجة هذه.

0: الدنيا مهما بقيت، ولكنها من علامات. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت أي أرسلت أنا والساعة كهاتين الإصبعين، نعم، أشار بالسبابة والوسطى، يريد أن نسبة تقدم بعثه على قيام الساعة كنسبة فضل إحدى الإصبعين على الأخرى. حب القول قريب. وفعلا ما مر من الأزمنة قبله صلى الله عليه وسلم يعني طويل، ومنذ بعث يعني فيه حديث، على كل حال أحاديث وفيه استنباط من هذا الأمر. على مهما كان، سواء بقي بعده صلى الله عليه وسلم 50,000 سنة أو يعلم الله قداش، مهما كان فإنه يتسمى قريب. كل آت قريب، والبعيد ما ليس بآت. ولكن ظهور النبي صلى الله عليه وسلم الآخر هو علامة من علامات آخر الزمان.
1: نمشي للحديث اللي بعده. يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة، ومن خالف سنتي فليس مني. عليه الصلاة والسلام.
0: نعم، إذن بعثت، قال صلى الله عليه وسلم، بعثت بالحنيفية السمحة. شنو هي الحنيفية السمحة؟ الحنيفية هي المستقيمة، الشريعة اللي هي مائلة عن كل دين باطل، فهي حنيفية في التوحيد. سمحة في العمل، مستقيمة في التوحيد وسمحة في العمل. ومن خالف سنتي، طريقتي، بأن شدد وعقد على الناس أو أفرط حتى لين لم يعد الأمر دين، فليس مني، ليس من المتبعين لي. من أراد الاتباع فيعني هذا الدين هو مستقيم، وهو سمح في معاملاته، في أخلاقه سمح، وفي يعني حنيفيته هو الاستقامة والميل عن كل دين باطل. فمن خالف سنتي وخالف يعني شدد وعقد على الناس أو يعني فرط على الآخر حتى لم يعود الدين دين على حسب فهمه أو حسب عقله، فليس مني، ليس من المتبعين لي، ليس من سنتي.
1: نعم.
0: فالمتبع يجد أن الدين
1: على سنة النبي،
0: نعم، هو مستقيم حنيف، وهو كذلك سمح يعني في معاملته، لأن هو معنى فيما أمرت به. قال صلى الله عليه وسلم: من يحب يقول من اللين والرفق والقيام بالحق والمساهلة مع الخلق. معناه فيه أن المشقة تجلب التيسير، هي أحد القواعد الأربعة اللي رد معناه بها العلماء معناه في مذاهب كثيرة، خاصة مذهب الشافعي. معناه لابد الإنسان يفهم أنه الدين سمح في المعاملات، سهل، لين، رفق إلى آخره، وواضح يعني في توجهه، معناه مستقيم حنيف، فما لا يصعب لا يعقب.
1: بعثت بمداراة الناس، يقول عليه الصلاة والسلام.
0: نعم، مداراة الناس، خفض الجناح، لين الكلمة لهم، ترك الإغلاظ عليهم، هذه كلها من أسباب الألفة، اجتماع الكلمة كذلك، انتظام الأمر مع بعضنا البعض. ولهذا قيل: من لانت كلمته وجبت محبته. يعني لابد الإنسان يرد باله، ضمئت القلوب إلى لقائه، تنافست في مودته الناس. هذه المرادة المدارات يعني تجمع الناس، وغيرها تفرق،
1: يعني تألف بين القلوب.
0: نعم، مدارة الناس يحب يقول بكل ما قلنا هذا من خفض الجناح، لين الكلمة، لين الكلام، ترك الإغلاظ عليهم، يعني الرفق، لين. وكذلك إذا كان الإنسان نظر وفاق وحس وعلم نقائص في أخيه الإنسان، ما يظهرهاش. هذه من أعظم المدارات. أمرت بمدارة الناس، بعثت بمدارة الناس،
1: بستر عيوبهم.
0: نعم، ستر عيوبهم. أمرني ربي معناه بالمدارة كما أمرني بالفرائض. واجبة الدين الكل فرائض ومسنونات كل، والثاني كلها شفقة على الخلق. زوز عرس، لما تجي تراجع كل شيء تلقى الفرائض هاي معروفة، والمنهيات هاي معروفة، والثانية هي الشفقة على الخلق. بعثت بمداراة الناس، خفض الجناح، لين الكلام، لين الكلمة، ترك الإغلاط، الرفق، الشفقة، المحبة، انتظام الأمور. لابد، حتى قالوا: من لانت كلمته وجبت محبته، وحسنت أحدوثته، حتى يتكلم الناس يعجبهم، وضامئت القلوب إلى لقائه، تنافس الناس في تنافست في مودته. والمدارات تجمع، حتى الأهواء المتفرقة والأفكار المتفرقة، يعني المدارات تجمع وتؤلف الآراء حتى المشتتة. ما هيش هي المداهنة، لا، المداهنة منهي عنها، ولكن

0: هي
1: قصد بها نوعا ما نفاق أو
0: أي نعم المداهنة هي الإنسان يقول ما لم ينوي في قلبه هذيك
1: لسانه شيء وقلبه شيء
0: نعم هذيك لا هذيك مداهنة لغرض ما مش يوصل إلى غرض ما أما هذه المدارات يحب يقول هي من جوامع الخلق يجمع الإنسان في نفسه خلق جم ويعاشر به الناس فيألف بيناتهم ويقربهم وكذا كذا وشكرا الله يجعلنا إن شاء الله من ممن يدارون الناس حتى لا حتى يكون أخلاقنا من أعلى الخلق إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين. يعطيك الصحة فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد، زادكم الله فهما وعلما، ربي يبارك فيك إن شاء الله. هكا نكون وصلنا لختام حصة اليوم، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: من كلام المصطفى،
3: من كلام المصطفى،
2: تأملات في أحاديث البشير المنير بالشرح والتفسير، لتكون بصمة في حفظ الحديث والسنة، من قول الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

0: من كلام المصطفى مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقا للشر.
3: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
4: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
2: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
6: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 30 من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 74 من سورة الكهف بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 30 من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 74 من سورة الكهف بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

الكلمة الطيبة صدقة، لأنها تفتح النفس وتسعد القلب وتدمل الجراح وتذهب الغيظ وتعلن السلام. تبسمك في وجه أخيك صدقة، لأن الوجه عنوان الكتاب، وهو مرآة القلب ورائد الضمير وأول الفأل.

الله تبارك وتعالى يقول لنبيه المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العظيم، أي هديناك واجتبيناك وحفظناك ومكناك ونصرناك وأكرمناك ومن كل بلاء حسن

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان من القلب من القلب.
4: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
7: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 31 من الآية 75 من سورة الكهف إلى الآية 98 من سورة مريم بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.

لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة.

الصبير لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا.

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 31 من الآية 75 من سورة الكهف إلى الآية 98 من سورة مريم بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، أسكنوا في الصلاة.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.

0: شباب. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
1: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعاهد القرآن
2: مع الشيخ الدكتور أسامة بن العربي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي زين بفهم القرآن عقول العارفين، وجعل آياته واضحات بينات للعالمين العاملين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، المبجل المعظم المفضل المكرم المخصوص بالنعمة المستمرة على ترادف السنين، صلاة وسلاما يصلان إليه في كل آن وحين. مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامج تعاهد القرآن. نسعد باستقبال اتصالاتكم على رقم الإذاعة 71136000، وكذلك نسعد بمتابعتكم وتفاعلكم على البث الرقمي على صفحة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم على مواقع التواصل الاجتماعي. ويرافقني في هذه الحصة ككل أسبوع أخ الفاضل محمد الفرجاني وأختنا سوسن الفرجاني، تحية لهما عطرة في طالعة هذه الحصة. إذن مستمعينا الكرام، نواصل ككل أسبوع حديثنا عن توجيهات تقييدات وقفات الشيخ الإمام ابن أبي جمعة الهبطي شآبيب رحمات الله تنزل على قبره. وتقييدنا لهذا الأسبوع من الآية 69 من سورة بعد 100 من سورة آل عمران، وتحديدا عند قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. قيد الشيخ الهبطي رحمة الله عليه وقفا على قوله تعالى: بل أحياء، ثم استأنف من قوله تعالى: عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون الآية. وهذا التقييد متعلق بالظرف في قوله تعالى: عند ربهم. فهذا الظرف إما أن يتعلق بأحياء أو أن يتعلق بيرزق. فإذا علقته بأحياء يكون الوقف هكذا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم. وإذا علقته بما بعده أي بيرزقون كان الوقف هكذا: بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله الآية. والشيخ الهبطي رحمة الله عليه مال إلى تعليق الظرف بما بعده أي بيرزقون، ولذلك قيد وقفا على قوله تعالى: بل أحياء. ثم ابتدأ عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. ومعلوم أن فرحين هو حال من فاعل يرزقون. وهنا المتأمل في هذا الوقف وهذا الوصل لقوله تعالى عند ربهم يرزقون بفرحين، وكذلك المتأمل في الوقف على بل أحياء، وكذلك الناظر في سياق ورود هذه الآية، يلاحظ أن قوله تعالى بل أحياء جاء إجابة وإفادة للمؤمنين الذين رأوا بأعينهم وفاة واستشهاد وموت المؤمنين في سبيل الله، فكأنه يثبتهم فيقول لهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، أي بل هم أحياء. فكأن الخبر الرئيسي هنا في سياق هذه الآية إعلام المؤمنين بأن الذين قتلوا في سبيل الله هم أحياء، فهذا هو الخبر الذي ثبت المؤمنين وجعل قتالهم في سبيل الله وأعمالهم باقية، وأن الذين استشهدوا في سبيل الله هم في الحقيقة أحياء وليسوا أموات. جميل. أما ما يتعلق بما بعد هذا الإخبار من كون هؤلاء الذين استشهدوا في سبيل الله هم عند ربهم يرزقون، فهذا أثره في الذين استشهدوا، كأن قوله تعالى عند ربهم يرزقون والمعنى يرزقون عند ربهم، هذا كأنه إخبار متعلق بمن قتل في سبيل الله وأنه يرزق عند ربه، وحاله أنه فرح بما آتاه الله من فضله. فلذلك والله تعالى أعلم بمراده علق الشيخ الهبطي هنا الظرف بالرزق الذي يفيده بعد ذلك حال هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله وأنهم فرحين، وأن الإخبار عن كونهم أحياء هو الخبر الرئيسي الذي أفادت به الآية الكريمة المؤمنين الذين لا يزال على قيد الحياة، حياة الدنيوية، تثبيتا لهم. فهذه الآية مهمة جدا من حيث التقدير، وإن كان هذا يستقيم وهذا يستقيم، إن علقت الظرف بأحياء قلت بل أحياء عند ربهم، وإن علقته بيرزقون قلت بل أحياء عند ربهم يرزقون، أي يرزقون عند ربهم، وفرحين يكون حالا من فاعل يرزقون. وهذا الذي مال إليه الشيخ الهبطي رحمة الله عليه، كأنه جعل الإخبار في كل جزئية من أجزاء هذه الآية متعلقا بمن إليه يتجه هذا الكلام. الإعلام بأنهم أحياء أفاد المؤمنين الذين يقاتلون في سبيل الله ولم يستشهدوا، وأن هؤلاء الذين قتلوا واستشهدوا في سبيل الله هم يرزقون عند ربهم وحالهم أنهم فرحين، فهذا الكلام متعلق بالذين قتلوا في سبيل الله، أما كونهم أحياء فهذا متوجه للمؤمنين لتثبيتهم على ما هم عليه. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم بالصواب من وقف الشيخ الهبط عند قوله تعالى بل أحياء، وابتدائه بعند ربهم يرزقون، وتعليقه للظرف بالرزق وليس بالحياة، فتكون الآية مرة أخرى قراءة هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم بالصواب، وبالله تعالى التوفيق. إذن مستمعينا الكرام، نشرع على بركة الله في استقبال أولى اتصالات هذه الحصة، فنقول وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا مرحبا، من معنا؟ أخت هدى.
4: هدى
3: هدى، مرحبا هدى من الجن.
4: إن شاء الله.
3: هاي تفضل هدى.
4: شكرا. ما تيسر من أواخر سورة الزخرف. لله أتمنى سورة الزخرف.
3: ما شاء الله، جميل، جيد، ممتاز. هاي تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك.
3: هدى، مرة أخرى أقول لك، الابتداءات ينبغي أن تكون تامة، من قوله تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. هذه الملاحظة قلتها لك مرارا وتكرارا، دائما الابتداءات ينبغي أن تكون تامة كما يطلب في الوقف، لأن الذي يستمع إليك هدى سيقول: من هؤلاء الذين نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك؟ فهمتي؟ إذن عودي من إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون.
4: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك.
3: ليقضي علينا ربك، أثبت الألف بعد النون
4: إن شاء الله. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون.
3: قال إنكم ماكثون.
4: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا.
3: أمرا
4: إن شاء الله. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أن لا نسمع.
3: أن أثبت الألف بعد النون المشددة
4: إن شاء الله. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون.
3: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى، أي نسمع سرهم ونجواهم، ورسلنا لديهم يكتبون.
4: بلى. لدي وقفة شيخنا. ونجواهم. بعد ذلك بلاء. لدي وقف.
3: أي قفي على بلاء وصليها بسمع سرهم ونجواهم، أحسن وأفضل. وسأقول لك بعد ذلك لماذا. نعم واصلي
4: إن شاء الله. أم يحسبون أن لا نسمع أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا.
3: لا قفي بلى، ابتدئي. ورسلنا لديهم يكتبون.
4: بلى ورسلنا لديهم. ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب
3: ضم السماء ضم ضم جيدا سو سو سو سو سبحان
4: سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضون
3: فرخي من را فذر فذرهم
4: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون.
3: جيد بارك الله فيك وجزاك خيرا يا هدى. هدى قراءتك جيدة ما شاء الله، فقط انتبهي لإثبات المدود وعدم بتر حروفها، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية لك وللسادة المستمعين والمستمعات، خذ قلم يا هدى ودوني كل ما سأقوله لك الآن. طيب سريعا، الملاحظة الأولى، هذه لكن، هذه لكن كلام لك يا هدى وللسادة المستمعين والمستمعات، هذه لكن أحيانا لا تعمل فيما قبلها، عملها فيما بعدها. أحيانا هذه لكن ينبغي أن تقطع عما قبلها ليقع أثر ما قبلها في ذهن السامع وقعا أفادته هذه الحروف التي صدر بها الله سبحانه وتعالى الكلام. ومعنى هذا الكلام قوله تعالى وما ظلمناهم، الماء النافية وقعها يكون أكبر وأكثر عندما تقطع عن لكن، لأن لكن ستستدرك عما قبلها، وهنا لا يستقيم ولا يحسن اتصال الاستدراك بما ظلمناهم، لأنه كأنك تقلل من هذا الظلم أو عدم الظلم عفوا. والآية تقرأ هكذا وما ظلمناهم، انتهى الكلام هنا، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كذلك قوله تعالى ولقد جئناكم بالحق، هنا الوقف، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. عندما تقولين لقد جئناكم بالحق ولكن، جئناكم بالحق ولكن، كأن الحق ومجيء الحق ليس بذلك الوقع، لأن لكن عملت فيه، عملت فيه فأنقصت من وقعه. هذه الملاحظة الثانية. اسمع اسمع يا هدى، أي تقفين على بالحق، أحسنتي. الملاحظة الثالثة، هذه بلاء، وكذلك قوله تعالى نعم، وقوله تعالى كذلك بلى ونعم، وعندنا كلمة أخرى كذلك، هذه فيها قواعد في الوصل والوصل والوقف، يعني فيها قواعد، مرة توصل بما قبلها ويوقف عليها، ومرة يوقف عليها ويوقف على ما قبلها، ومرة توصل بما بعدها ويوقف عما قبلها. فهنا قوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى، يعني نعم نسمع سرهم ونجواهم. طيب الملاحظة الأخيرة، أنت جعلت إن هنا شرطية على أكثر من يقرأ هذه الآية، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وإن هنا قد تكون نافية بمعنى ما، قل ما كان للرحمن ولد، أي قل إن كان للرحمن ولد بمعنى ما كان للرحمن ولد، وهنا نقف على ولد، ثم نقول فأنا أول العابدين، أي المؤمنين والموقنين بأن ليس للرحمن ولد. كثير هي الملاحظات يا هدى، أكتفي بهذا ورب يفتح عليك إن شاء الله يا هدى. شكرا جزيلا وفقك الله يا هدى. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
5: وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: مرحبا، من معنا؟
5: معنا محمد أمين قادر
3: من سوسة، من صفاقس
5: إن شاء الله.
3: من صفاقس، مرحبا يا سي محمد أمين قادر. يا سي محمد أمين تفضل على بركة الله.
5: ربي يبارك لك، عايش إن شاء الله مصلحة ما تيسر. من سورة هود.
3: من سورة
5: هود،
3: هود عليه السلام، نعم تفضل.
5: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا

0: الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم
1: حقق الهمزة، قال يا قوم أرأيتم،
0: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه.
1: نفس الملاحظة، وما أريد، أريد لا تقول وما أريد، وما أريد، حقق واقطع صوت الهمزة.
0: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت.
1: ما استطعت.
0: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
1: قف على توكلت، عليه توكلت، أحسن.
0: نعد.
1: أي أعد، قف على توكلت.
0: عليه توكلت وإليه أنيب.
1: جزاك الله خيرا سي محمد، أمين. ما شاء الله نعرف قراءتك منذ اتصلت بنا أول مرة، ما شاء الله قراءة جيدة ممتازة سي محمد، وعندك صوت ندي ما شاء الله. فقط أعد من قوله تعالى، سأتثبت معك في دقيقة من الدقائق طالما أن قراءتك ممستوك ما شاء الله. قوله تعالى إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، أعد هذه الجملة فقط
0: إن شاء الله.
1: يلا.
0: إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط.
1: سي محمد أمين، دقق معي جيدا. الصواب إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم، إني وليس إني، ليس إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم، هذا هذا هذا هذا هذه مسألة دقيقة جدا، إني وليس إني، فهمتني يا سي محمد أمينة؟ التشديد في النون وليس في الياء، أعدها مرة أخرى.
0: إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط.
1: جزاك الله خيرا، قراءتك جيدة ما شاء الله، زادك الله توفيقا وفتحا يا سي محمد أمين، وننتظر اتصالاتك مستقبلا يا سي محمد أمين، لا تغب عنا
0: إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا سي محمد أمين.

0: ليفي قسم ليفي
1: قسم ليفي حجر ألم ترى كيف
0: ألم
1: فعل
0: ترى كيف ترى كيف
1: ألم ترى كيف فعل ربك لعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد
0: د يا مريم معنا القلقلة ولا لا التي لم يخلق مثلها لم يخلق مثلها
1: التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين سابوا الصخر بالواد وفرعون بالواد وفرعون ذي الأوتاد
0: د
1: الذين طغوا
0: الأوتاد قلقلة قلقلة
1: الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد.

0: أملك.
1: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه
0: فقدر عليه رزقه.
1: فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكثرون تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما.
0: أحسنت يا مريم، ما شاء الله على بنتي، أحسنت أحسنت ما شاء الله، قراءتك باهية، فقط انتبهي إلى بعض القواعد الأساسية اللي هي كما القلقلة هذه، ينبغي أن تقرأ الحروف التي تتميز بالقلقلة. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فهمتي يا مريم؟ ينبغي تكون القلقلة حاضرة في تلاوتك، واضح؟ أنتظر منك اتصالات أخرى إن شاء الله بإذن الله، ربي يفتح عليك. عايش بنتي مريم من قربة، شكرا جزيلا يا مريم. في أعمار أبنائنا وبناتنا الصغار نطالبهم بالقواعد الأساسية، قلقلة يعني غنن، قواعد نون ساكنة والتنوين، هذا هو المطلوب. لذلك في هذه العمر ينبغي أن يحافظ على هذه القواعد الأساسية ويواصل في الحفظ، لا يكون الحفظ مبنيا على قراءة فاقدة للأركان الأساسية للتلاوة الصحيح. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا.
2: عيدك مبروك.
0: علينا وعليك، ربي إن شاء الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، مرحبا. من معنا؟
2: أم محمد.
0: أم محمد من تونس.
2: أيوة.
0: أي مرحبا، تفضل يلا.
2: الله يسر عليك.
0: آمين أجمعين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبي يا أبتي رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
0: أي نسمع فيك طبعا.
2: قال يا بني لا تقص رؤياك
0: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا.
2: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو.
0: أم محمد جزاك الله خيرا، الصوت يتقطع لمحالة، لكن استمعت إلى كل ما قرأت.

0: أختي، عندي ملاحظة واحدة فقط. ما شاء الله عليك، ربي إن شاء الله يزيدك حرصا. ديما الحروف التي نقف عليها نقف عليها بالسكون، يعني إذا وقفنا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك، بما أوحينا إليك هذا القرآن، لا نقف إليك، فهمتني؟ والباقي جيد، ربي يزيدك توفيقا وحرصا إن شاء الله يا أم محمد. شكرا جزيلا لك. إذا اتصال جاهز. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا. يا مرحبا، الاسم الكريم.
1: والحمد
0: لله. سي فيصل من أريانا. يا سي فيصل كيف حالك يا سي فيصل؟
1: والله بخير الحمد لله. لاباس. الحمد لله.
0: النساء كملناها.
1: كملنا النساء وفضل ربي كملنا المائدة الحمد لله.
0: ما شاء الله. هاي والأنعام. الأنعام راه ولد بالك.
1: الأنعام.
0: دينا في الأنعام. باهي. عديتش 3 4 5 صفحات الأولاني.
1: والله مازلت.
0: مازال ما وصلتش لإبراهيم عليه السلام. الأمور صعيبة شوية.
1: أي إن شاء الله ربي معنا.
0: إذا كان خلط وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر لا بس
1: الصعيبة
0: عاد الصعيبة عاد. هاي سيدي القاضي يلا على بركة الله.
1: إن شاء الله بإذن الله نحاول نقروا
0: للأمن
1: الأخرين بصورة الميدة بحول الله.
0: باي باي هنكملوا الميدة إن شاء الله. هاتي تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء وإن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء ربنا أنزل.
0: لا نبتدئ بربنا أنزل علينا، تصير أنت المتكلم، أنت الذي تطلب المائدة. نعم. يا سي فيصل. نعم. قال عيسى بن مريم.
1: قال
0: عيسى بن مريم. نعم.
1: قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه.
0: لا نقول فإني، نفس الملاحظة فإني.
1: هذه الملاحظة اللي حبيت أكلمك عليها يعني سمعتها عن السيد اللي قال
0: لي سي محمد أمين. هذا خطأ شائع. هذا اسم التوليد. إني ليس إني، إني إني. كيف هي الآية؟ أعد الآية. فإني أعذبه وليس إني.
1: قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين.
0: نزل شوية. فإني أعذبه. أعد الآية هذه فقط.
1: فإني أعذبه.
0: لا ليست فإني. فإني.
1: فإني.
0: فإني أعذبه. فإني أعذب. فإني. فإني. فإني. فإني أعذبه.
1: فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين.
0: نعم. واصل.
1: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.
0: جزاك الله خيرا يا سيف فيصل على هذه القراءة الجيدة ما شاء الله. فقط هي لطيفة من اللطائف، لا ينبغي أن يظن في الحواريين أنهم لما قالوا هل يستطيع ربك، يعني هذا من باب يعني أنهم يعني يجهلون أن الله سبحانه، لا لا لا، هذا أثبتته قراءة الكسائي، هل تستطيع ربك، أي هل تستطيع أن تدعو ربك، هذا وهذا كقولك هل تستطيع أن تفعل كذا، يعني هذا يعني ليس فيه من سوء الأدب ولا ينبغي أن يظن فيهم هذا. بارك الله فيك سي فيصل وجزاك خيرا. التلاوة الموالية. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا. مرحبا. من معنا؟
2: أم إياد دابدي من سبيبة.
0: أم إياد من سبيبة ولاية القصري هكا؟
2: إيه.
0: إيه مرحبا تفضلي.
2: إن شاء الله مش نقرأ من سورة الرحمن.
0: نعم عز وجل تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما نعلم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان.
0: ألا تطغوا في الميزان. ألا افتحي الفم جيداً.

ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار،

0: تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: جزاك الله خيرا يا أم إياد. يا أم إياد،
0: نعم،
1: قراءتك جيدة ولكن متوقفة على إجابة ستجيبينني إياها الآن. قولي عرف بعضه وأعرض عن بعض.
0: عرف بعضه وأعرض عن بعض.
1: لا، اقرأيها يعني قراءة جيدة. عرف بعضه وأعرض عن بعض.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. عرف بعضه.
1: أيوة، شفت كيفاش؟ هاو الملاحظة أمامي بتاريخ 6 جوان 2026، عندك خطأ في سورة التحريم. عرف وهي عرف، هاك ما صلحتهاش يا أم إياد، هاك ولا لا؟
0: عرف.
1: أيوة، ما قلوش عرف، عرف بعضه وليس عرف بعضه. قول
0: إن شاء الله سلب المداومة إن شاء الله
1: صلحها
0: إن شاء الله.
1: هاي يا ربي يفتح عليك.
0: نحب نقدم تحية للمدرسة القرآنية أبو بكر الصديق طيبة لكل المعلمين والمعلمات، تحية لهم على المجهود
1: في ربي يبارك فيهم جميعا إن شاء الله، وانت ربي جزيك خير.
0: ربي يبارك فيكم شيوخنا الكل، والحمد لله ربي بعثكم لنا نعمة من عند
1: آمين
0: الله.
1: آمين يا رب العالمين. ربي جزيك كل خير يا أم إياد، ويفتح عليك إن شاء الله ويزيدك حرصا. اللهم آمين يا رب العالمين. المكالمة الموالية. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك؟ مرحبا، من معنا؟
2: سمية من المهدية.
1: سمية من المهدية. يا سمية تفضلي.
2: نعم، اللهم صل وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. تفضلي يا سمية.
2: نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. إلا من رحم الله. إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام
1: لنقول إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. يلا تفضلي.
2: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون.
1: كالمهل تغلي في البطون. كالمهل تغلي، أثبت الياء التي بعد اللام.
2: كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم.
1: سمية، إنك أنت العزيز الحكيم أراه ليس فيه مدحا وإنما هو تهكم، فقفي على ذق إنك أنت العزيز الكريم، يعني كان هناك يعني تهكم على هذا، فلا تصلي ذق بإنك. نعم،
2: ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون.
1: إن هذا، أثبتي حروف المد، هذا ما كنتم. نعم،
2: إن هذا ما كنتم به تمترون. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. كذلك وزوجناهم بحور عين. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون.
1: أحسنت يا سمية، في الغالب قراءة جيدة إلا فقط بتر الحروف المد، لكن عموما جيدة، قراءة جيدة. واصل يا سمية في تعلم القرآن واحرصي على مزيد إتقان هذه الملاحظة. تفضلي. نعم
2: نعم رب سبحانه وتعالى سعد يقول في آيات الكلمات خلق السماوات والأرض وما بينهما.
1: أي
2: آية أخرى يقول لا خلق السماوات والأرض ويوصل الكلام بعد
1: بحسب السياق. بحسب السياق كل كل آية ولها سياقها ولها معناها ولها فهمها.
2: يعني
1: واضح يا سمي؟
2: نفس الآيات يعني.
1: لا لا لا كل آية وأفادت معنى وأفادت فهما وأفادت بحسب السياق التي وردت فيه. وأحيانا تتكرر المواضيع في صور مختلفة وتفيد معان أخرى لم تكن موجودة في المعنى الأول في الآية الأولى. ولعلنا إن شاء الله بإذن الله يا سمية لعلنا نتطرق إلى هذا تباعا، سواء في علاقة مع الوقف والابتداء، سواء في علاقة مع هذا التوجيه إن شاء الله المؤدي إلى الفهم السوي لبعض الآيات القرآنية إن شاء الله بإذن الله. نعيدكم بهذا إن شاء الله.
2: بارك الله.
1: الله يبارك فيك أختي سمية وربي يجزيك كل خير. قبل قليل في تلاوة أختنا هدى أنا أنسيت كلمة كلا، كلا وبلا ونعم، أنا قلت بلا ونعم وأنسيت هذه كلا وبلا ونعم، هذه وضعوا فيها رسائل وكتبا منها ما ألفه مكي بن أبي طالب القيس القيرواني رسالة جميلة جدا في كلا وبلا ونعم، متى يوقف على كلا ومتى يوقف على بلا ومتى يوقف على نعم ومتى توصل بما قبله ومتى توصل بما بعد بحسب السياق بحسب المعنى بحسب المعنى. فأدعوكم إلى هذا لأنه فيها فائدة كثيرة. وليس هكذا، وليس هكذا تقف أي في أي موضع على كلا ومرة توصلها بما بعدها ومرة تقف على بلا لا لا لا لا، هذا بحسب المعنى الذي أفادته كلا وبلا ونعم. إذن اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، من معنا؟
3: أم مريم من تونس.
1: أم مريم من تونس، أي يا أم مريم تفضلي.
3: بشكل ما تيسر من سورة الذاريات.
1: الذاريات، نعم تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون.
1: لا لا، هو قال سلاما، قال سلام قوم منكرون، ليست متعلقة بسلام
3: إن شاء الله. قال سلام قوم منكرون،
1: يعني إذ دخلوا عليه فماذا قالهم؟ قالوا فقالوا سلاما، رد عليهم قال سلام، ثم تعجب قال قوم منكرون، أي قوم ليسوا معروفين، منكرون يعني ليسوا معروفين.
3: هذا
1: أيوة طبعا مالا. أي نعم واصلي.
3: تعلمنا وقرينا وقلنا حتى للزيديات ورسل الله
1: صحيح شوي. احنا نقول ام مريم العلم يعني شيئا فشيئا ان شاء الله، كي ربي يفتح عليك بحاجه ان شاء الله تتعلمها تفهمها ان شاء الله تستفيد منها.
3: نسمع منك انا خاتزيم الوقت.
1: اي ربي يبارك فيك.
3: راهو يتكلم المعنى
1: بالضبط. احسنتي، وانا سافيدك ان شاء الله بنماذج من ذلك في تلاوتك. واصلي الان، واصلي الساعه. نعم.
3: قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون.
1: سليها أحسن.
3: فقربه إليهم.
1: صليها. فقربه إليهم قال ألا تأكلون.
3: فقربه إليهم.
1: صليها.
3: فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف.
1: قالوا أثبت الواو.
3: قالوا لا تخف. وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة ففكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم.
1: أحسنت يا أم مريم. أولا قراءتك من حيث الأداء قراءة جيدة، ربي يجزيك الخير، ظاهر أنت متعلمة إن شاء الله. انتبهي إلى بتر بعض الحروف فقط، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، جزاك الله خيرا أنك مهتمة وتتابعين هذه التوجيهات التي تؤدي إلى الفهم، وعقول القراء والسادة المستمعين والمستمعين تنفتح على مفاهيم أخرى، وأحيانا تتنوع المفاهيم ولا تتعارض، يعني هذا أو ذاك لا إشكال، مهم نفهمه مليح. قولك أو قوله تعالى على لسانك لما قلت كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هنا أنت علقت القلة بالليل، أي كانوا جزءا من الليل لا يهجعون. هكا ما رأيك لو هم كانوا قلة، كانوا هم الذين يقومون الليل، أو هؤلاء الذين وصفهم الله بالمتقين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يولي معنى آخر. أي جايز هذا وجايز اللي قرأتيه، وهذا جايز وهذا جايز. أما لو وقفتي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هذه الملاحظة الأولى. وهناك كذلك وقف آخر جميل جدا، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. سواء هذا سواء الذي قبله يحتاج توجيها، نسأل الله تعالى أن ييسر لنا في العمر إن شاء الله، ونصل إلى سورة الذاريات، وسنوجه هذين الوقفين بإذن السميع العليم. بارك الله فيك يا أم مريم،
3: نورك بنور القرآن.
1: اللهم آمين يا رب العالمين، وجزاك كل خير. نعم الفهم السويرة مهم جدا، وهو الذي سيترتب عليه التدبر المطلوب في الآية الكريمة، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. ينبغي أن نرتقي وننتقل من مرحلة القراءة إلى مرحلة الفهم المؤدي إلى التدبر. أرى هذا القرآن الكريم أراه نزل ليفهم ويتدبر زيادة على القراءة المتقنة والأداء الجيد. يعني خليوا السادة المستمعين والمستمعات، خليوا همكم زيادة على إقامة الحرف والمبنى وإقامة المعنى فهما وتدبرا إن شاء الله. هذا ما سنسعى إليه. الاتصال الموالي، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا، الاسم الكريم.
4: زينة من جندوبة.
1: أظن أول مرة تشاركين معنا. مرحبا يا زينة، مرحبا، تفضلي على بركة الله.
4: مش نقرأ سورة الأعلى؟
1: أي سورة الأعلى، تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح اسم ربك الأعلى.
4: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء
1: إلا
4: ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر واذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى.
1: وأبقى
4: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
1: باهي بارك الله فيك يا زينة، كأطلالة أولى ومشاركة أولى معنا نشجعك ونثني على تلاوتك إن شاء الله، وتعيدين إن شاء الله بإذن الله تواصلي في تعلم القرآن، وننتظر منك إن شاء الله اتصالا آخر ومكالمة أخرى وتتابعين الملاحظات والقواعد. باهي
4: بارك الله،
1: ربي يفتح عليك يا زينة من جندوبة. شكرا لك يا زينة. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
5: وعليكم السلام أستاذ.
1: مرحبا، من معنا؟
5: معك إيمان من مدنين، تحية لكم.
1: إيمان من مدنين، بارك الله فيك على هذه التحية أختي إيمان، مرحبا بك، يلا على بركة الله.
5: أول مرة إن شاء الله، مش آخر مرة.
1: أول مرة تشير، ما شاء الله. هاي بالتوفيق.
5: إن شاء الله سورة الفاتحة.
1: سورة الفاتحة، وخير ما يقرأ، تفضلي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
1: به إيمان. ما عنا أحيانا اللهجة تأثر في القراءة. هكا ولا؟ ما نقولوش العاء عاء. الحمد لله رب العالمين. العاء عاء. يلا.
5: الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: أحسنت يا إيمان، ما شاء الله، قراءة جيدة كإطلالة أولى ومشاركة أولى، قراية باهية.
5: والله أستاذ أنا نحفظ وحدك.
1: نعرف لكن الحفظ وحدك ماذا بيك؟ تسمع الساعة، تتعلم القواعد، وتابعينا إن شاء الله، تابع برامج إذاعة الزيتونة، وننتظر منك إن شاء الله اتصالا آخر، إن شاء الله تكون قراءة أحسن، ولكن واصلي وما تخافش، اتصلي وشارك، وإن شاء الله تصححين التلاوة. ربي إن شاء الله يرزقك إن شاء الله البصيرة، وربي إن شاء الله يرزقنا جميعا البصيرة. بارك الله فيك، ربي يجزيك كل خير. إيمان من مدنين، اتصال أخير قبل نهاية الحصة، جاهز للاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ، ويطلب عنك الخير، جزاك الله عنك.
1: الله يبارك فيك أم محمد، شكرا جزيلا لك. مش أم محمد، لا، من معنا؟
6: أم حبيبة.
1: أم حبيبة، مرحبا يا أم حبيبة، تفضلي سريعا يا أم حبيبة لأن الوقت أزيف. نعم.
6: ما بشناق أنك يسمي صوت يا سي،
1: ما نخلطوش، يلا آية أو آيتين تفضلي، يلا سريعا.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم
1: أنذرتهم أم يلا
6: وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
1: بارك الله فيك وجزاك خيرا يا أم حبيبة، ما شاء الله قراية جيدة، ربي يزيدك توفيقا وسدادا، وننتظر منك اتصالا آخر لقراءة أكثر إن شاء الله. شكرا جزيلا يا أم حبيبة، اللهم آمين يا رب العالمين. هكذا مستمعينا مشاهدينا الكرام الأوفياء نأتي إلى نهاية حصة برنامج تعاهد القرآن، إلى أن ألقاكم في حصص قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى

0: المال والأعمال. في المال والأعمال برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم في المال والأعمال. هذه الحصة التي تأتيكم كل يوم سبت كالعادة، والله لا تقطع لنا كل عادة طيبة وباهية، من 11 إلى منتصف النهار، وتعاد ليلا بعد صلاة العشاء. إن شاء الله نعدي وحصة مع بعضنا ممتعة بحول الله تعالى. قبل ما نرحب بضيوفي الأكارم اللي رافقوني في هذه الحصة، نحب نقول لكم كل عام وأنتم بخير، وعام هجري مبارك عليكم وعلى ذويكم وعلى أحبابكم، وإن شاء الله عام كله خير على بلادنا وعلى أمتنا جمعاء. بداية اسمحوا لي أن أرحب بمن يرافقني في هذه الحصة، ضيوفي القارين، سير شيد تمر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات. صباح الأنوار وسلام عليكم سير شيد.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تهانينا بالعام الجديد.
1: الله يحفظكم،
2: ربي يحفظ الجميع، إن شاء الله يكون عام سعادة وعام رخاء خصوص.
1: إن شاء الله على بلادنا يا رب العالمين. ثم منكم نحو سي محفوظ اللباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي. سي محفوظ صباح الأنوار والسلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، مرحبا بالسادة والسيدات مستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم، وكل سنة وانتم طيبين.
1: الله يبارك فيك عايشك. ثم احنا كالعادة، الله لا تقطع لنا كل عادة طيبة وباهية، ديما عنا ضيوف، وضيوف زادة
2: طبعا ديما عنا ضيوف
1: يقدموا الإضافة. وحتى الأهل الاختصاص احنا يعني نشوف في تفاعلات اللخيين، حتى إذا تهبط الحصة على اليوتيوب يبعثوا لنا كل مرة، يجونا أهل الاختصاص. وهذا بالنسبة لي سيرشيد نعتبر نجاح، لأنه إحنا زاد هذه الحصة نحبه، صحيح نثقفوا المستمعين العاديين، وكذلك أهل الاختصاص يلقوا البغية متاحهم في هذه الحصة، فالحمد لله رب العالمين. ما نشبش نشذوا في حصة اليوم،
2: عنا ضيف
1: بحول الله.
2: ضيف ولا ضيف حسب رأيك؟
1: هذا أنا كان نقولك، كان نريد نقرب لهم.
2: لا سيدي، المرة هذه ضيفة.
1: أيوة،
2: وهي من حرائر تونس. ما تقوليش كل مره تجيب لي في حرائر تونس، انا نوعدك الاسبوع القادم نجيبوا راجل ما نجيبوش
1: امراه، باش احنا لانه الاسبوع الفارط كانت ضيفه.
2: اي كانت ضيفه. أي نعم. مرة هذه ضيفه.
1: نعم.
2: هي قاضيه 37 سنه خبره ما شاء الله.
1: ما شاء الله.
2: بدأت قاضية مؤسسة، وبعد مستشارة في الاستئناف، وبعد رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية، وبعد رئيس الدائرة بمحكمة الاستئناف، ومستشار بمحكمة التعقيب، ومن بعد رئيس الدائرة بالتعقيب كذلك، وكيل أول للرئيس الأول محكمة الاستئناف. ريت تبارك الله هذه
1: ما شاء الله.
2: معناتها من البداية إلى النهاية كارير ما شاء الله.
1: صحيح،
2: ما شاء الله تعتز بها، وأنا شخصيا نعتز بذلك لأني خدمت معها الضيفة هذه وتعلمت منها الكثير.
1: جميل.
2: وهي زيدة مدرسة بالمعهد الأعلى للمحاماه، المعهد الأعلى للقضاء، ورئيسة المجلس العلمي للمصالحة والتحكيم، وهي الآن في التقاعد. هيك علاش لقينا ما فيها افضاء،
1: وحيلت على شرف المهنه،
2: وحيلت على شرف المهنه. أيه. هيك علاش تو لقينا فيها افضاء باش نستغلوا فرصه وجودها معنا باش تحكي لنا برش على تجربتها، لا لشيء الا لمنفعه المستمعين
1: اكيد.
2: وهي الان تدرس بجامعه خاصه.
1: جميل.
2: ضيفتنا هي القاضيه الشريفه.
1: نعم.
2: القاضيه الكريمه إيسا العياري.
1: مرحبا استاذه.
4: شكرا،
1: شرفتنا وأنستنا.
4: يعيش كل شرف لي، أنا سعيدة باللقاء تاعي معكم. إن شاء الله سنة مباركة على الجميع.
1: يعيشك، ربي يحفظك،
4: وعلى الأمة الإسلامية.
1: آمين. آمين يا رب يا رب،
4: وربي يوفقنا في هذه الحصة.
1: آمين.
4: لإنارة سبيل
1: صحيح.
4: من له حاجة في معناتها للنصح نعم في المجال القضائي.
1: صحيح،
4: وإن شاء الله نفيدوهم
1: بحول الله. احنا اول حاجه يسمع كلمه قضاء، خاصه اللي تبعوا فينا من اصحاب المؤسسات واللي موجودين في شركات والمديرين والمديرين العامين وغيرهم، يقول لك يا بخي مهزنا احنا احنا ما نحبكمش تمشي علاش جينا احنا علاش نحكيو لان ما نحبكمش تمشيو
2: اما فتك بالحديثي هيثم راهو يقول القايل اش دخل القضاء في المال والاعمال برنامج لان اختصاصها طيله 37 سنه تجاري
1: صحيح
2: هذا اللي بيشفينا
1: هذا هو احنا نحكي على القضاء التجاري بين قوسين ولذلك احنا حصتنا اليوم هي فيها تثقيف وفيها نصح واش نبداو بالنصح القبلي قبل النزاع لانه احنا من سياسة هذه الحصة نحبوا ننصحوا المستمعين وما نحبوهمش يوصلوا إلى نزاع وقد يولد هكذا القطعة لا نحبوا من الأول الخلاف باش يكون الخلاف حاصل هي حشاكم صار الكرش تتعارك ولذلك كل شركة وكل خدمة فيها مجموعة لازم يكون فما اختلاف هكا ربي خلق الكون هل الخلاف هذا ما يوليش اختلاف احنا نحبوا من الأول فبداية ما نعرفش إذا أنت تسأل سيرشيد وإلا لا
2: أولا أنا نحب
1: نحب نسأل ساعة على أهمية الاختصاص بتاع الأستاذة في المجال هذا التجاري ثم نحب نتحدث على التدخل القبلي قبل ما يوصلوا للقضاء لأنه شناخذ عصارة 37 عام من التجربة باش تنصح لهؤلاء الشركاء واللي موجودين في الشركات باش ما نوصلوش إلى طور التقاضي لكن إذا وصلنا زاد باش نحكيه إذا وصلنا شنو نعمله فإذا تسمح نبدأ من البداية أستاذة نصائحك لهؤلاء اللي يكونوا في شركة ما نحبهمش يوصلوا خلافاتهم توصل إلى القضاء
4: شكرا بالنسبة لكل التصرفات متاعنا اللي نقوم بها كأشخاص
1: صحيح.
4: طبيعيين أو كأشخاص معنويين كل التصرفات متاعنا إلا وهي تصرفات قانونية احنا ناخذوها على أساس أمور عادية في حين وأنه كل تصرف نقوم به حتى يوميا حتى
1: الله.
4: المواطن العادي حتى وقت اللي تمشي تقطع تذكرة وباش تمشي تاخذ بها الحافلة باش توصلك إلى مكان معين أنت تراه عمل يومي
1: صحيح.
4: عادي
1: روتيني
4: في
1: يومي.
4: حين وأنه هو عمل قانوني ما هو هذا العمل القانوني هو وأنك كأنك أبرمت عقد نقل هذا العقد أنت وفيت بالواجب المحمول عليك وهو خلاص ثمن التذكرة وفي المقابل هنالك الناقل الذي يحمله القانون نتيجة قانونية وهو إيصالك إلى المكان الذي ترغب الوصول إليه سالما بدون أي مضرة وفي في الزمن المعدد
1: المتفق عليه جميل.
4: ولذلك نقول وأنه كل تصرفاتنا اليومية هي راهي تصرفات قانونية لها أثار قانونية
1: يعني أنا تمشي نقضي من المغازة
4: تمشي تشري عقد. من المغازة هو عقد
1: سبحان الله
4: بالنسبة للصاحب المحل يجب أن يوفر البضاعة السليمة التي تكون مطابقة للمواصفات في صورة ما إذا أثبت أن أكل بضاعة هذيك أضرت بصحتك ولا أضرت بمعنتها ما كانتش مطابقة للمواصفات عندك إمكانية الالتجاء إلى المحكمة للمطالبة عما لاحقكم من مضرة من تلك المعاملة
1: يعني حياتنا كلها
4: معاملات قانونية دون أن نعي ذلك
1: صح لأنه نعمله يوميا أصبحت هي
4: كأنها هي تصرفات روتينية في حين وأن هي راهي تصرفات قانونية لها أثار قانونية هذا نحكي على الشخص الطبيعي
1: جيد
4: الشخص العادي الشخص في أعماله اليومية فما بالك بالتاجر
1: التاجر طبعا
4: التاجر اللي هو باش تكون العملية عنده أكثر تعقيدا
1: صحيح
4: والتاجر هذايا ينجم يتعامل كشخص طبيعي كما ينجم يتعامل كشخص معنوي. المقصود بالشخص الطبيعي هو الشخص في ذاته الشخصية الطبيعية كفرد يتصرف كتاجرا
1: واضح
4: في حين وإن بالنسبة للشخصية المعنوية هي مجموعة من الأطراف يتعاقدوا يبرمون عقد فيما بينهم على بتقديم مساهمات في رأس مال الشركة والعمل تبقى وبالنسبة لهذه الأموال المساهمات ستنتج أرباحا نعم. كما ترتج خسائر صحيح. وهذه الأرباح ستعود على العقود على الأطراف المساهمة في عقد الشركة.
1: واضح جميل.
4: إذن هذا فيما يتعلق بالأشخاص المعنوية، أي الذين معناتها يحدثون شركة ويتعاملون في إطار شركة.
2: تجب تكون حتى شريك واحد.
4: تفقد أي. تنجم تكون هو بالنسبة لتعريف الفصل الثاني من مجلة الشركات التجارية يعرف العقد، يعرف الشركة على أنها عقد بين طرفين أو أكثر، في حين وأنه هنالك استثناءات تتعلق بالشركة ذات شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة بالضبط. وثم شركة اللي يوجب المشرع وأنه بالنسبة للشركة يجب أن يكون المساهمين فيها أكثر من سبعة. دونك خرجنا على القاعدة صحيح. الواردة بالفصل الثاني، وهنالك استثناءين بخصوص العدد المشاركين سواء كان في شركة الشخص الواحد أو في شركات خفية الاسم اللي تستوجب معناتها توفر على الأقل سبعة مساهمين في الشركة.
1: واضح هذا حكينا.
2: أنا بالمناسبة كان تسمح سيدي نحب مادام نحكي على التاجر التونسي، حسب تجربتك الطويلة عقلية إدارة الأعمال في محاكمنا بين الأمس واليوم، أنت من اللي بديت عام 88 إلى الآن ثمشي تطور في عقلية المتقاضي؟
4: طبيعي تطورت العلاقة.
2: يعني سلبي ولا إيجابي هالتطور؟
4: تطور أنا أقول إيجابي أكثر منه سلبي، هو الوعي بالقانون. على خاطر بالنسبة للمعاملات قبل كانت تم معاملات مشافهة، بالنسبة للشركات اللي احنا نحكي عليها عادة ما تجينا شركات مفاوضة وشركات المفاوضة هذه هي شركة بين أشخاص، معناتها حتى بالنص يقول وأنها لا تستوجب الكتابة.
1: نعم.
4: دونك تنجم تكون مشافهة صحيح. وبما أنها مشافهة باش تطرح عديد الإشكاليات.
1: طبعا قلت لك ما قلت ليش، وضحت لك ما وضحت
2: كما
1: لك
2: قلت
4: لا ونولي ونثبتوا فيها بالبينة والشهود والوثائق المحاسبية وهو عطيت كذا وهو عندي كذا، هذا كان مسموح به وكان متعامل به. أنا نقول هذا مسموح به، علاش نقول لك تطورت الأشياء؟
1: نعم.
4: خاطر قبل بالنسبة للتجارة حكا ولا لا باروني، بالنسبة للتجارة كانت تتم في إطار ضيق في إطار عائلي
2: وبثقة
4: بأموال ذاتية والمعاملات معناتها تتم بالحاضر.
1: نعم.
4: معناتها كانت وديار احنا حتى في القرآن عندنا في أواخر سورة البقرة
1: آية الدين
4: يقول بالنسبة لآية الدين صحيح. بالنسبة للتجارة يجعلها وأنه يمكن إثباتها بكل وسائل
1: صحيح.
4: ويمكن حتى عدم كتابتها في نعم. إنه وأنه في أول الآية يحث على الكتابة
2: في الديون
4: نعم في أول النص يحث على الكتابة وفي آخر في أول الآية يحث على الكتابة صحيح. وفي آخر الآية وإذا كان الدين بين التجار
2: تجارة حاضرة
4: هذا شنو على خاطر ما تستوجبه السرعة. أنا باش ناخذ منك بضاعة اللي ربما تنجم ما أنت
1: أحتاج إلى سرعة في التنفيذ باش أنا نسوقها، ربما ما تصبرش
4: ما تصبرش خاصة ما تصبرش نقعد استنى نمشي نكتبوا العقد
1: ونمشي وجيبوا شهود ومشينا وفات
2: لكن هذا ما منعش أنه نتصور أنك تشاطرني بالفكرة أن الحجم القضايا وعدد القضايا كثر ياسر على قبل.
1: هذا نجاوبوا عليه بعد الفاصل، مش نحكيه على حجم القضايا وتطور القضايا وكيفاش تحل القضايا هذه.
4: حبيت نزيد
1: به نرجع لها بحول الله بعد الفاصل، نرجع لها إن شاء الله. أحبة الكرام أول فاصل ثم لنا عودة فلا تذهبوا بعيدة.
5: رتل وزيد من منهل القرآن وقرأ وحرك نشوف.

واصدح بصوتك تاليا ومرتلا، واقرأ وحرك نشوة الإيمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم. أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال وضيفتنا المبجلة الأستاذة آسيا العياري القاضية التي عندها تجربة ما شاء الله 37 عام وحيلت صحيح على شرف المهنة، وهذا ما يمنعناش أنه نستفيد من خبرتها في هذه الحصة ربي يبارك فيها. وقبل الفاصل كانت تجاوب في سؤال طرحه سي رشيد، تحكي على مدى تطور وعي الناس بالقوانين. حكيت قبل كيفاش كانت تتم العملية التجارية والقانون شو يخول، وش نحكيه على التطور اللي مازال اللي قاعد يصير كل مرة في المعاملات. النصف الثاني من الجواب استاذتنا.
1: إذا خرجنا من النطاق الضيق للتجارة،
0: نعم.
1: وأصبحت ما عادش عندها بأموال ذاتية، أصبحت تستوجب عملية المساهمة،
0: نعم.
1: سواء كان عن طريق الاقتراض أو عن طريق المساهمات،
0: نعم.
1: العامة،
0: صحيح.
1: بالتالي ولا أخضع المشرع هذه الشركات إلى عديد الشكليات اللي لا يجب أن توفرها، ومنها الكتابة،
0: نعم. لازم
1: ولا بالنسبة للكتابة والتوثيق أصبح أمرا ضروريا،
0: نعم.
1: وأخضعها كذلك حتى هالتوثيق هذايا سيقع إشهاره وإيداعه طبقا للقانون. عندنا إجراءات لابد من احترامها،
0: نعم. نعم.
1: لحماية كامة الأطراف المتداخلة في هذه عملية في هذه العمليات التجارية،
0: جميل.
1: الخاصة بالشركات، على خاطر بالنسبة للشركة هنالك عديد المتعاملين معها، هنالك حرفاء، هنالك مزودي، هنالك بنوك مقرضي،
0: نعم.
1: هنالك عمل كذلك لابد من الحفاظ
0: حقوقهم.
1: وبالحفاظ على العمل نحافظ على مجتمعنا ونحافظ على السلم الاجتماعي
0: والدورة الاقتصادية،
1: نعم.
0: لبلادنا، هذا،
1: نعم.
0: هذا مهم ومهم جدا. ولهنا فقط تعليق مع اللي قالته الأستاذة، لأنه هذا زاد من صميم الفكر نتاعنا قبل. سيدنا عمر بن عبد العزيز هذا كان في المدينة في التقاضي التجاري يقبل شهادة الواحد والقسم. لما ذهب إلى الشام جاءوا سمعوا به الجماعة، أي جاء قالوا راني عندي شاهد واحد أنا اللي بعت ونقسم، قالوا لا جوز شهود، قالوا شبي سمعت بيك في المدينة، قالوا ذاك في المدينة بالضبط. يعني التطور واتساع الرقعة واختلاط الناس ببعضهم وكذا كل مرة يخلي طور. ثم سيدنا عمر كتب الدواوين، كل شيء قال كتب، هكذا نحن المشرع في الأمور التجارية يزيد يطور باش يضمن حقوق الناس. يعني هذا مهوش خروج على على على ديننا، بالعكس هو هذا صميم الدين.
1: هو نعم. على كل حال هنالك قلنا احنا اللي كان عندها إجراءات صارمة،
0: نعم.
1: بخصوص تكوين الشركات،
0: هو مهم هذا،
1: وكذلك عند تسييرها،
0: أيوة.
1: بأن أوجب المشرع على أصحاب الشركة بمسك محاسبة قانونية. ودفاتر قانونية، دفاتر محاسبية قانونية حتى يتم الرجوع إليها في صورة حصول نزاع بين الأطراف.
0: واضح، هذا كمهم.
1: معناتها حتى لحماية حقوق أنت كشركة، معناتها تمسك محاسبة دفاتر محاسبية بصفة قانونية حتى يتم الالتجاء إليها من طرف أهل الخربع لتحديد الديون المتخلدة بالشركة.
0: جميل. أيوه سير شيد، تفضل سير شيد.
2: يعني أنا حبيت أتأكد لي السيد الرئيس كونه نلاحظوا أن هنالك تضخم كبير في عدد القضايا ناتج على أن الناس يوجعوا رأسه ويمشي يعمل قضية، ما عادش سمك التأني والمصالحة وكذا كذا، كثر الأمر هذا. أولا أتأكد لي هالأمر هذا ولا حسب تجربتك بمر الزمن؟ ثانيا تعطيني فكرة شنية أنواع القضايا المتكررة في موضوع التجاري؟
1: بالنسبة للنزاعات،
0: نعم.
1: نجم نفسروها باب النمو الديموغرافي، هذايا لابد منه
0: طبعا. انت عام 80 تحكي على 5-6 ملايين، توا تحكي على 12-13 مليون.
1: طريقة التعامل اللي
0: عدد الشركات،
1: وقلنا طريقة التعامل اللي نعم. كانت تقبل تتم ما بين أطراف طبيعيين، معناتها ذوات طبيعية،
0: صحيح.
1: توا

0: هي مرتبطة بمناخ عام. المناخ العام هذايا كما ينجم يأثر عليها إيجابا
1: كما
0: كما
1: ينجم
0: ينجم
1: يأثر
0: يأثر عليها
1: سلبا.
0: سلبا.
1: صحيح،
0: إذا كان
1: حتى المناخ الدولي أيضا والاقتصاد العالمي احنا ما نش بمنع عنه هذا.
2: نعم، المعاملات التجارية
1: الخارجية ما نجموش
2: باب جديد آخر.
0: دونك هذه كلها عوامل، كما رينا احنا مثلا جائحة الكورونا
1: نعم
0: أثرت على عديد
1: صحيح.
0: هذوما وين باش نلقاهم احنا من بعد؟ باش نلقاهم في المحاكم،
1: في المحاكم، تلقاهم في الدوسية فوق البيرو
0: ولا لا؟
1: صحيح
0: هكا ولا
1: اي نعم صحيح.
0: معناتها باش تلقى مثلا نزل ما خدمش لمدة 3 سنوات بسبب جائحة الكورونا، بالطبيعة باش يستغنى عن العمل. وإذا كان استغنى عن العمل باش تلقى قضايا تعسفي
1: نعم.
0: موجودة في المحاكم،
2: قضايا
0: عرفية، باش تلقى قضايا جبائية بما أنه ما ينجمش يوفي بالديون المتخلدة بذمته تجاه الجباء تجاه الدولة، باش يلقى تجاه المتعاملين معاه من مزودين
1: بالضبط
0: ما ينجمش يخلص. دونك هذوكم كلهم باش تلقاهم نزاعات موجودة
1: بالضبط.
0: ديما أنا نقول كي راه حاجة كما هكا قول هذه مشروع قضية في كل ما نبدأ
1: نرأس القضاء
0: مشروع قضية نبدأ حتى كي الرابيبليكاسيون في سامحوني
1: تفضل
0: الرابيبليكاسيون في
1: منشور على الفيسبوك ولا
0: لا
1: على
0: لا لا لا
2: في جورنال اوفيسيال
0: لا لا لا لا لا الشهار كي نبدأ
1: في لوحة إشهارية
0: راه لوحة إشهارية. اللوحة الإشهارية هذه راه وأنه الماركة هذيك تشبه للماركة هذيك وقول جاية قضية في تقليد عالم معناتها كل شيء ممكن.
3: السؤال الثاني انا تكرار معناتها شو
1: اهم
3: القضايا اللي يتكرروا بحسب تجربتك انت ديما يتعاودوا ديما يتعاودوا
0: عندنا بالنسبه لنا احنا قبل خاصه في الطور اللي معناتها كنت فيه رئيس دائره تجاريه عندنا القضايا تتعلق بعدم سداد الديون
1: من
0: طرف التجار هذا هو الإشكال المطروح عادة
2: استخلاص
1: ديون
0: سواء كان عندنا الحسابات الجارية عندنا حسابات جارية بالنسبة للتاجر يحل حساب جاري يتعامل به يجي في وقت من الأوقات
3: قص عليه
0: لا يجي في وقت من الأوقات يظهر له باش يمشي يحل بنكة أخرى يخلي هيك الحساب مفتوح
2: رصيد مادي
0: ماشي هو في باله
3: ويبدا يخدم على روحه كالحساب
0: وهذاك الحساب هذاك يخدم على روحه
1: ياخذ له
0: هو كان 10 ملايين تجيه البنكة بعد 10 سنين
2: قول
0: له
2: 50
0: قول له راه نقول انا 30
3: هو دين قاعد يخلي ينتج فوائد
0: قاعد ينتج فوائد فوائد على فوائد فوائد مركبه الموجوده في الحساب الجاري
2: صحح على اتفاقيه الحساب الجاري وكل شيء
0: معناتها يفاجئ
1: صحيح
0: هذا هو القانون من الوجهة القانونية
1: ما يحميهش
0: أمر سليم
1: ما يحميهش لأنه يقولوا أنت غالط
0: أما هو الغالط
1: أي.
0: مثلا هذا بالنسبة
3: هذه أول نصيحة
1: الإنسان
3: ردوا بالكم
0: لا تغير القانون
1: ولا البنك ولا البنك عليه أن يعلم
0: لا توا
3: يغلق
0: بصفة آلية بعد انقضاء 3 أشهر أما هذا
1: داري.
0: احنا بالنسبة لنا احنا الإشكال اللي كان مطروح اللي قلت لي انت شنو ما القضايا اللي تعرضوا عليه
1: كانت موجودة بكثرة
0: في هذا الاتجاه المتعلقة بالحسابات الجارية
3: ثم
0: عاد بالنسبة عندنا السندات والكمبيالات اللي نلفت النظر لي وأنه بالنسبة الوقت اللي نصححوا على كمبيالات ولا نصححوا على سندات لأمر أراه المشرع أعطى شروط شكلية وبيانات وجوبية
1: أيوة.
0: لابد من وجودها في هذه السندات حتى معناتها غدوة تكون قضية وثيقة رسمية تستخلص
1: يعني أنا شو صحح على كمبيالة أستاذة معناها كما قال
0: ساحب على الكمبيالة
1: لازم نتأكد
0: ساحب مسحوب عليه مكان الخلاص مكان الإنشاء المبلغ الأجل معطيات أوجبها المشرع وأنها تكون موجودة
1: أيوة.
0: ما يكفيش وإني ناخذ كمبيالة
2: شكلية وجوبية
0: أمور شكلية وجوبية حاجة أخرى
1: تفضل
0: عندي زيدا ننبه السادة المستمعين
1: نعم.
0: وأنه راهي هيك الكمبيالة هذيك راهي ما تقعدش صالحة مدى الحياة راهو صالحة لمدة 3 سنوات
1: أيوة.
0: ما كانش راهو نهار اللي تقدم ينجم المدين يتمسك بسقوط الدعوة بمرور الزمن
3: تولي كأنه ورقة
0: يعني ورقة
1: ما عندهاش
0: كلمة تولي ورقة
3: اعتراف بدين
0: اعتراف بدين فقط ما عادش نجم تعتمدها
2: في
0: في المدان
1: الصرف معناها اعطيني فلوس
3: ثم سؤال قبل ما نجي طلبوا مني باش نسالوه لك
0: اتفضل
3: قالك سيدي المشرع يرى النصوص في الأوراق.

0: في الكتب لكنك أنت كقارية ترينها تطبق على الواقع وبمعطيات الموجودة عندك في ذلك الوقت. ما هو الثمن الذي تدفعه الشركات التونسية بسبب سوء صياغة العقود خصوصا أو الاستهزاء بالقانون الأساسي على المؤسسات عند تأسيسها؟
1: يعني أنت تو معناها في الأخير أنت لأن هي في القضايا مش تحكي على خبرتها تو.
0: مش تحكي على خبرتها.
1: يعني إذا
0: إحنا تم هي تحكم تبقى للقانون.
1: قانون.
0: لكن القانون شيء.
1: واللي يعملوه.
0: والواقع شيء. بعض مرات القاضي يلقى نفسه في حيرة معناتها فهمت تبقى للوقاية بعض مرات تجبر باش تطبق القانون. هل أن القانون هذا يتماشى مع العصر؟ هذه النقطة الأولى. وثانيا بما أن كما قالت هي المتصرفين عندهم مسؤوليات يلزمهم يحترموا القانون الأساسي
1: صحيح.
0: يلزم يعملوا العقود بالقدا إلى غير ذلك يلقوا أنفسهم خاسرين قضاياهم لا لشيء إلا الآن الوقاية اللي حكيت عليها في بداية اللقاء
1: ما قاعش تطبيق.
0: كيف تعالج هالأمر هذا القانون والحكم؟
2: والله بالنسبة للقانون راه ماهوش مجرد
1: يتطور بمعنى
2: لا مش حتى يتطور ونعم
0: فمش اجتهاد
2: وينطلق من الواقع
1: نعم.
2: توا احنا بالنسبة خاصة في المادة التجارية راهو انه بنهور مثلا مجلة الأحوال الشخصية مثلا
1: نعم
2: نقولوا مجلة الأحوال نقولوا مجلة الالتزامات والعقود اللي هي متم المسائل المدنية
1: مثلا
2: وقع إنشائها سنة 1906
1: صحيح
2: ومعمول بها إلى هذا التاريخ وأدخلت عليها تعديلات طفيفة
1: طفيف بالضبط
2: في حين وأنه بالنسبة للمجال التجاري فهو في تطور مستمر
1: صحيح
2: الراهو أنه بالنسبة لنا احنا كانت عندنا مجلة أحدثت سنة 1959 مجلة تجارية
1: نعم
2: 1959
0: نعم.
2: في الأثناء أخذنا منها نحينا منها الشركات سنة 2000
0: نعم
2: شركات غير مجافها الشركات بصفة عامة
0: شركات
3: مجلة الشركات التجارية
2: مجلة الشركات التجارية عندها المجال الشركات التجارية أفرد بمجلة خاصة
0: بقى الشيك والكمبيالة
2: هالمجلة الخاصة هذه المجلة الخاصة مجلة الشركات التجارية
0: طورت
2: هي بيدها في حد
1: ذاتها
2: أحدثت عليها عديد التعديلات
0: صحيح
2: وآخرتها سنة 2016
1: نعم
2: يعني بأن أدمجت فيها قانون الإجراءات الجماعية إذن دونك شو نقول أنا نقول وأنه القانون صحيح. التجاري ماهوش أنت جاي من لا شيء راهو جاي من الواقع ومن الصعوبات اللي نلقاوهم في الواقع من القضايا اللي نعيشيهم ونلقاو
1: صحيح.
2: فيهم ما عندها إحنا بالنسبة نطلبوا عملية التنقيح من انطلاقا من الصعوبات اللي نلقاوها في عملية جميل. تطبيق القانون
1: واضح جدا استاذ احنا قبل الفاصل باش نعطي مثال من اللي قالته هي خاطر احنا في جزءنا الثاني ذكرت علامة تطور القانون اللي يقولنا الحسابات الجارية كيفاش كانوا قبل اللي جوها القضايا الان لما المشرع شاف قضايا قضايا قضايا جاب اجراء باش يخفف مهل القضايا هذه اللي كل 3 شهور ويسكر
0: وكأنك تقول القوانين جاي للعلاج مش للوقاية ملا
1: الاثنين للعلاج
2: هو عندنا واقع عشناه
1: يعني
2: الواقع هذا مرير على خطر أنا كمحكمة في القانون في ظل القانون القديم كنت ما نجمش نتصرف عندي بالنسبة للفصل 732 من مجلة تجارية أحصر لي صور غلق الحساب الجاري
1: نعم.
2: ألا وهي التفليس الوفاة وإلا بإرادة أحد الأطراف وباحترام إجراءات معينة أنا إذا كان ما تموش هذوما الثلاثة نعتبر وأنه الحساب الجاري لجاري
0: جاري
2: جارا توا بالنسبة للوضع الحالي
1: بالضبط.
2: ولا طالما لم تتم أي عملية أثناء مدة 3 أشهر
1: صح.
2: يعتبر بالنسبة للوضعية القديمة كان التاجر معناتها ما يعرفش الوضعية هذه اللي كونه راهو بالنسبة للحجاب الجاري لا زال مستمر
1: اي نعم
2: وهذاك علاش يقع في الخطأ وهذاك علاش يلقى المدنية تفاهة
1: ما قامت
0: جو لقاو حل لصاحب الحساب
1: نعم
2: لو صاحب الحساب باش كل واحد يعرف ما
1: إليه
2: وما
1: ما
2: عليه
1: وما عليه طيب جميل جدا مازلنا باش نحكيوا اكثر ومازلناش نسالوا اكثر في الجزء الاخير من حصه اليوم
2: بالنسبه سامحني باش نزيد نجاوب بالنسبه للعقود
1: في دقيقه لو
2: بالنسبة
1: تسمح
2: بالنسبه للعقود نعم. هذه راهو لابد من الـ من عندها الاستثناء الاستئناس بأهل الخبرة
1: بالضبط
2: في المادة القانونية،
1: نعم،
2: حتى لا يكون هنالك ثغرات في
1: صحيح
2: تحرير
1: مسألة
2: العقود
1: بالضبط،
2: خاصة وأن العقد يعد شريعة الطرفين،
1: نعم،
2: ومعندها واجب على المحكمة وأنها تأخذ به تطبيقا القاعدة القانونية الواردة بالفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود.
1: جميل.
2: دونك بالنسبة لهم هما معناتها أنا مقيد كمحكمة،
1: هذا هو
2: مقيد بما ورد في العقد
1: شرعة
2: إلا ما كان مخالفا للنظام العام والقانون.
1: هذه قاعدة فقهية،
2: منعوا القانون،
1: هذه قاعدة فقهية أصلا.
2: نفس الشيء، نعم، نفس الشيء بالنسبة للشركات التجارية. الشركات التجارية عندهم القانونهم الأساسي اللي هما باش ينظموا فيه سير الشركة وطريقة التعامل في الشركة، هذاك أنا بدي يقيدني كمحكمة.
0: وبالنسبة للشركة،
2: بالنسبة للشركة في حد ذاتها أنا نقول سرشيد ديما نقول ويسفروني، نعم، نقول وأن الشركة راهي كما الأسرة،
1: صحيح،
2: راهي ضيقة، وراني أنا كمحكمة ما ندخلش فيها بسهولة،
1: صحيح،
2: عندها يسيروا شركتهم بكل حرية، ما ندخل إلا إذا طلب مني ذلك،
1: نعم،
2: ممن منحه القانون إمكانية المطالبة ب
0: بعمل بتاع.
2: أما أنا باش نتدخل بصفة تلقائية؟
1: لا. لا. واضح. بارك الله فيك، يعطيك الصحة. إحنا مازلنا مواصلين، لكن الجزء الأخير من حصة اليوم إن شاء الله عندكم المجال باش تطرحوا الأسئلة سير شيد وسي محفوظ. لكن أحبة الكرام، فاصل ثم نواصل، فلا تذهبوا بعيدا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام. أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال، ومعنا القاضية، ولقب قاضية سابقة ما تطلقش، يعني قاضية هي يبقى مدى الحياة. صحيح أحيلت على شرف البهنة، ولكن خبرتها باش نستفيدوا منها في حصة اليوم. القاضية آسيا العياري، مرحبا بك من جديد.
1: شكرا.
0: وحقيقة استفدنا، قاعدين نحكيوا على أهم القضايا وكذلك بعض النصائح للسادة التجار واللي داخلين في المجال التجاري. ونشوف فيكم سي محفوظ وسي رشيد، تحبوا تسألوا سي محفوظ؟ باش نبدأ بك باعتبار سي رشيد سأل أنت إذا عندك سؤال، ولا تحب تتبرع لسي رشيد؟
2: رايض اليوم سي محفوظ، رايض بالقدام بالقدام.
3: اليوم أنا سعيد جدا بالحق، نعم. سعيدا جدا بوجود السيد الرئيس على إثارة موضوع كبير جدا، وهي في نهاية الجزء الثاني
0: الحصة،
3: نعم. أعطتنا يسموها لابيرش، أعطتنا هكا أعطتنا بيرش هل تحكي على القانون تاع الشركات
2: التي تمر
3: بصعوبات اقتصادية، ومعناها أخص خاصة 95-34، هذا قانون هام جدا. وبالنسبة لي أنا كانت لي عليه تجربة ميدانية، نحكي لك من وقت التفكير في التأثير. أنا وقتي هو تخرج 95، معناها عنا من عام 94 ونقاشات صارت مهنية مع سلطة الإشراف، مع وزارة الاقتصاد والصناعة وقتها قبل ما يولي قانون وغيره. 95-34 معمول لمؤسسة لإنقاذ المؤسسات، وجدت فيها التسوية الرضائية والتسوية القضائية. شفت التسوية الرضائية اللي نحكيوا عليها تو انطلاقا من اللي جاء في القرآن، وعلاش ماشيين نتخاصموا ونجموا نترضاو، لكن بسلطة قضائية بقاضي
2: إشراف.
3: نعمل اسم بإشراف لأنه فيها حقوق كما قال السيد الرئيس. بالنسبة لي أنا 95-34 كانت عنده في بداية، أتحدث تحت رقابتك سيد الرئيس، في بداية تطبيقه أنا حسيت كمسؤول في مؤسسات أنه ما جاش لإنقاذ المؤسسات، جاء هو المشرع حاجته،
2: النية هذيك،
3: والسادة القضاة اجتهدوا في برشا قضايا ما شاء الله. لكن في فترة من الفترات حسينا أنه هو استعمل كآلة، كطريقة للتهرب من التزامات، خاصة وقت ما عندهم ضمانات شخصية، الناس اللي في الشركات ضمانات شخصية. فقلت لهم رد بالكم، القانون هذا ما جاش لإنقاذ المتحيلين، جاء لإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات. الجانب هذا صارت فيه تحويرات لأنه ما تبعش بعدها بحكم المهنة هذا، بعد شوية على التطبيقات. مثل بي نسمع من السيد الرئيس هل القانون هذا الجانب هذا خاصة صار فيه تعديلات أو تطوير بما يستجيب لي الرجوع إلى كله ولا الفكر أو الغاية الذي أرادها المشرع لهذا القانون.
1: جوابا على سؤالك سي الباروني، احنا بالنسبة للقانون الإجراءات الجماعية،
3: هذا هو اسمه الإجراءات الجماعية،
1: الإجراءات الجماعية، نعم، أحدث سنة 95. قبل 95 كانت بالنسبة للشركة، وقلنا احنا الشركه راهي كائن حي،
0: صحيح،
1: التاجر كائن حي،
3: عندها ذمه
1: لا يتاثر بالمناخ، صحيح، المحيط به،
0: نعم،
1: معناتها تجي عوامل، نعم، اللي تخليها باش تاثر عليك وتنجم تكبدك خسائر. كان قبل العمل شنو في القانون القديم قبل 95؟ كان نمشيو مباشره للتفليس،
0: ايوه،
1: وهكا ولا لا سي رشيد؟ لان برشا ملفات مع بعضنا للتفليس. وشنو نعملوا فيها احنا التفليس هذيك؟ نجيو للشركه نفركوا لها الالات نتاعها، نطردوا لها خدمتها، نرجعوا المحل ماليه ونصفيه
0: بالضبط، تخلصوا الدوله، تخلصوا الخدامه، تخلصوا الكذا، وبعد ايوه.
1: هذا ليس بحل. بالنسبه لنا احنا هذه مؤسسات تجاريه يلزمنا نحافظوا عليها باش تقعد مساهمه في الدوره الاقتصاديه
3: ديمومه.
1: دونك احنا الحل اللي مشى فيه المشرع عام 95 وانه حب يلقى حل للمؤسسات التجاريه هذيه وللحرفيين اللي يتاثروا بالمناخ العام باش يلقاو حلول ما نمشيوش مباشرة في التفليس على خطر عنده أثر اقتصادي وخيم.
0: نعم.
1: عاد توجد القانون 95 هذايا، ويمكن القانون الوحيد الذي جاء في فصله الأول وحدد أهداف القانون.
0: نعم.
4: ثلاثة أهداف جاب.
1: كما قوانين يحط لك أهداف.
4: لا لا لا لا.
3: بالنسبة للقانون عنده
1: حددنا أهداف. هالأهداف هذه هي مواصلة المؤسسة لنشاطها.
0: ديمومتها معنا.
1: ديمومتها. دونك احنا نحب نحافظ على مؤسساتنا الاقتصادية.
0: جيد.
1: ثانيا
4: حفاظ العمل.
1: الحفاظ على مواطن الشغل.
0: ايه نعم. صحيح. وهذا
1: وريد احنا التدرج. ايه نعم. نحافظ على مواطن الشغل نحافظ على السلم الاجتماعي.
0: اكيد.
1: ومن بعد تجي وفي مرتبة أخيرة
4: سيكنيت
1: استخلاص الديون. لا علاش خضر شريك هذاك اللي اعطى. ايه نعم. الواحد عبارة على شريك
3: تدخل معاه في مخاطر ومخاطر.
1: وقت اللي نربحوا مع بعضنا وقت اللي نخسروا مع بعضنا.
0: مع بعضنا
1: هذا ولا لا. ايه
3: نعم. حسب الصيغ المشاركة.
1: دونك احنا النية نبيلة
0: واضحة،
1: الهدف نبيل
3: ممتاز
1: حكا ولا لا.
3: التطبيق دو
1: على مستوى التطبيق جينا عام 95 عملنا هالتسوية الرضائية وعملنا التسوية القضائية، نلقاو رجال أعمال تونس الكل في التسوية الرضائية وفي التسوية القضائية. علاش؟ على خاطر منحهم إمكانية إيقاف التقاضي والتنفيذ. ما عادش تنجم
0: الدور. أي نعم. مثالش تفضل.
1: ما عادش تنجم الدور به حتى بانكا حتى حريف حتى مزود
3: حتى دائن
1: حتى واحد باش يقول له أعطيني الفلوس
3: بما فيهم الصندوق للضمان الاجتماعي لغير
1: الجباية والكل
3: الجباية الكل يوقف
1: وقف كل شيء. وهذه فطنوا المشرع فيما بعد
0: واضح
1: وأدخل عليه تنقيحات هالقانون بتاع 95.
0: صحيح.
1: عملوا تنقيح عام 99، عملوا تنقيح عام 2003، عملوا تحقيق عام 2016. ريت أنا كنقول لك راهي القوانين معناتها تخلق
0: تتأقلم.
1: تتأقلم لا والتطبيق يجيب لك الثغرات.
0: صحيح.
1: ويجيب لك الصعوبات.
0: أكيد.
1: ويخليك تكون ذاك منطلق لتنقيح القوانين.
0: صحيح. جميل.
1: أنا نتذكر في وقت من الأوقات استدعانا عملوا لجنة لتنقيح قانون الإجراءات الجماعية. سمحني. أيوة. عملوا لجنة لتنقيح إجراءات. إش قال وقتها المشرف على اللجنة هذه؟ قال راهو نحب قانون ينطلق من التطبيقات،
0: من روح الواقع،
1: من الصعوبات التطبيقية. يلزينا من القانون المقارن الفلاني الفرنساوي والقانون المقارن الأمريكي. صحيح. والقانون خاطر ظرفهم هما
0: غير ظرفنا
1: احنا.
0: صحيح.
1: وبالتالي
0: هات
1: أعطينا أعطونا لمونا مجموعة من القضاة.
0: جميل.
1: نشرفوا على هذه الملفات واعطينا الصعوبات اللي تعترضنا في إطار تطبيق هذا القانون التعديل. ومقترحات التعديل. ومن بين مقترحات التعديل التخفيف في عملية إيقاف إجراءات التقاضي والتنفيذ والتقليص في المدة.
0: نعم.
1: قبل كانت المدة يمكن تدوم حتى 10 سنوات.
0: أيوة.
1: على خطر القضية مازالت منشورة. صح. في حين أنه توا وعلاش القضية مازالت منشورة؟ على خطر بالنسبة للمدين بالنسبة للمدين اللي تحصل على بالضبط. إيقاف التقاضي والتنفيذ عندها عنده حماية قانونية
0: بالضبط
1: يولي يلقى معناتها يتاخذ وقته براحته
3: وما يحبش يقدم
1: ويجيب المؤيدات وقت اللي
3: والخبير ما نجمش يخدم خدمته
1: وتولى. دونك كل المشرع اش عمل؟ قال إيقاف التقاضي والتنفيذ تكون لمدة محددة.
0: جميل.
1: يعني مدة محددة لا تتجاوز السنة على أساس وأنه بعد السنة يقع رفع تلقائيا وقانونيا لعملية إيقاف التنفيذ. وعليش؟ باش يسعى المدين لإيجاد الحلول في الفترة هذيك باش تكون فترة فعلا.
0: واضح. جميل. إذن احنا كما شفنا أنه التطور هذا يتماشى مع تطور الواقع وعي الناس وكذلك أيضا التطبيق وهذا مهم ومهم جدا. عندك سؤال
4: إيه لكن من ناحية أخرى
1: تفضل. حاجة بركة
0: تفضل.
1: تفضل
0: تفضل تفضل
4: ميسيرش عاد نسادي مقبل.
0: أي فذي عدت
1: أنا باش نقول باش يكون هالقانون هذية منه جدوى.
0: نعم.
1: الإشكالية الكبيرة وقت اللي أنت باش تمشي للطبيب لازم تبدا وقت اللي تبدا معندها معندها
0: العلامات الاولى
3: عندك حاجات اثارك توعكات
1: تم توعكات
3: توعكات مش حتى تطيح
1: اما باش تبدي كلينيك مامور
0: ما
1: عندك موت سريري في حاله موت سريري ما قالكش الحل لو كان شنو اللي يصير
4: اعمل برنامج
3: اسمعني لا انقاذ ولا شيء
1: ولذا انا ادعو رجال الاعمال التجار باش يقوموا يتوجهوا للمحكمة يتوجهوا إلى معناتها السلطة المختصة باش يقوموا بيشعروا اللي كونهم بداوا يمروا بصعوبات اقتصادية باش نجموا نلقاو خطر بالنسبة رأي المحكمة رأي تخرج عن دورها الحيادي في تسوية القضائية ما عاد شكل قاضي المحايد اللي يحكم تبقى الملف بل حثه المشرع على إيجاد الحلول
0: حلول.
1: يسعى إلى إيجاد الحلول بموجب النص القانوني
4: شريكته تولي
1: وعطاه الحلول وعطاه الحلول اللي هي بالبيع بالإحالة بإعادة الديون
3: إعادة
1: الهيكلة بتبيع ثم أمور ما ينجمش عندها محدودة
0: نعم
1: اللي هي
3: بالاستعانة بخبراء ده
1: لا وتقتضي اتفاق الأطراف خاطر أنا باش نحط لك من ديونك ولا إعادة جدولك ديونك لمدة معناتها غير معقولة لازمك توافق انت كمدير
0: نعم
1: خاطر ما نجيش نصلح في شركة
0: ونزيد نفسد على شركة أخرى واضح
4: على كل جميل. الدعوة هذه اللي نعم. دعتها السيد الرئيس بعطي الصحة اللي ذكرت بها راهي ما هيش دعوة تحب تحضر تهم تحضر هي دعوة أوجبها القانون من 2016
0: نعم
4: المؤشرات قال صاحب المشروع إذا كان شايف باللي ثم مؤشرات تدل على الشركة ماشية للهاوية مطالب قضائيا باش يمشي للمحكمة اللي صحيح. هو محل نظر
0: نعم.
4: ويقدم مشروع إصلاح قبل كنا احنا الخبراء العدليين هم اللي يعملوا مشروع إصلاح تبقى
3: للحالة بعد
4: لا تبقى لما ما
3: تشخيص
4: القاضي.
3: عامله
4: بعد. القاضي يطلب من الخبير العدلي باش يعمل مشروع برنامج إصلاح
0: نعم
4: من 2016 ولا المشروع يعمله صاحب المؤسسة
3: ويحيله
4: للخبير العدلي اللي يسمى متصرف
3: يراجعه
4: هو اللي يثبت عليه ديما تحت رعاية القانون نعم. لكن اللي حبيت نقوله قبليك أن هذا صحيح أن بعض رجال أعمال اغتنموا فرصة المظلة هذه
0: نعم.
4: القضائية باش ينجموا يربحوا برشا وقت شيء يجعل برشا دائنين وعلى رأسهم البنوك ما يحبذوش أن يمشيوا في التسوية القضائية لأن الدوم والطول وهون نحب نحكي على الطول ما هي أسباب البطء في قفل ملفات التسوية القضائية
0: نعم.
4: وهل أن هنالك بطء هل أن تقرون بأن هنالك بطء
1: وقروا بأن هنالك بطء
0: موجود معنا والأسباب والحلول إذا من خلال الخبرة
1: الأسباب هو تشبث المحكمة إن الراحة خاطر احنا قبل كنا نتشبثوا بإيجاد ما انت نحبوا نوصلوا الى
0: حل
1: الى حل
0: ينقذ الشركة والمؤسسة
3: الهدف سامي هدف مرموق
1: وتحسها مسؤولية ثقيلة محمولة على عاتقك
0: اي ما لا يقول لك انا
1: وتحس وان
0: بحلها بالله
1: المؤسسات الاقتصادية معناتها محطوطة تحت رقابتك
0: يعني
1: تتحمل مسؤولية كبيرة كيف باش تحافظ عليها باش يلقى لها الحل باش تحافظ على مواطن الشغل
0: صحيح
1: فيها.
0: هذا هو عائلات وراها
1: كيفاش ديما احنا كمحكمة نسعى ما نحبوش نتسرعوا حتى في الحلول في قفل الملف خاطر باش تسكرها وتقولها وما لقيتش حل تولي عملية سهلة استسهال الحلول احنا نحبوا حل جذري ونحب نحافظ عليها كمؤسسة
0: نعم صحيح
1: خاصة كما ذكرتك بالأهداف السامية اللي نص عليها القانون والأهداف اللي من أجله وضع هذا القانون كي تقول لي أنت الحفاظ على مؤسسات الاقتصادية يلزمني نصح
4: لكم ملتزمين بأجيال رغم اللي أنتم تحبوا تحافظوا
1: رغم ملتزمين بأجيال عنا زادة صعوبات على مستوى عنا لومونك ديفيكتيف
0: نقص صحيح نقص
3: زيد إضافات هامة
0: وآخر سؤال
3: رئيس لا سؤال هو إضافة
0: كمل
3: في الوقت تأخذوا ملفا تاع التسوية القضائية أولا تستعينوا أو تعينون خبير باش يعمل ثانيا ثم قاضي مراقب خلف رئيس المحكمة خلف معناتها منشورة عند المحكمة الابتدائية بتونس على الملف على الشركة هذه ثم قاضي مراقب.
4: هو أحد المستشارين.
1: هو رئيس المحكمة.
3: شفت قاضي مراقب معنا شوف كذاش رئيس المسخرين.
1: هو رئيس المحكمة. رئيس المحكمة هو اللي يتولى فتح إجراءات التسوية القضائية. نعم. وقت اللي يفتح إجراءات التسوية القضائية يتولى تعيين القاضي المراقب وتعيين المتصرف القضائي وهما اللي باش يقوموا بالعملية الاستقصائية باش يقترحوا الحلول اللي من بعد باش نعرضوها على الدائرة التجارية والدائرة التجارية هي باش تبت في الملف راهي بتركيبة استثنائية تركيبة استثنائية
4: لأن القاضي المراقب في الدائرة
1: اللي هما قبل يوم. القاضي المراقب تركيبة استثنائية احنا نسميها التركيبة الخماسية التي تتمثل في رئيس وقاضيين وتاجرين للاستثنائي لناسب رئيمة والنيابة العمومية باعتبار وأن قانون الإجراءات الجماعية يهم النظام العام الاقتصادي
4: فيها عقوبات
3: يعني ياسر حلو انا كان
0: ولكن احنا المهم
3: حلو برشا
0: نريد ان نسرع كما
3: القاضي المراقب سيدي
1: تفضل
0: في نص دقيقه سي محفوظ نص دقيقه
3: شو اللي خول القانون قبل الوصول الى المجلس نقولوا
1: القاضي المراقب قلت لك باش يقوم بالاعمال الاستقصائيه نعطيك مثال انا نعطيه مثال للساده المستمعين وقت اللي ثم قضيه جزائيه نمشيو لوكيل الجمهوريه وكل جمهورية يفتتح بحث في الموضوع هكا ولا لا ثم جريمة معينة باش يتولى تعيين حاكم تحقيق
0: صحيح
1: التحقيق باش يقوم بكل الأعمال التحقيقية
0: نعم
1: وينتهي إلى قرار ختم البحث
0: بالضبط
1: في قرار ختم البحث هذايا سيتولى يتم استئنافه لدى دائرة الاتهام
0: نعم
1: وهي إحالة للدائرة الجنائية الدائرة الجنائية هي اللي ستتولى أخذ القرار في شأنها إذن قياسا لهذا الكل نحب نقول أن رئيس المحكمة يفتتح القاضي المراقب يقوم بكل أعماله الاستقصائية والدائرة التجارية ويقدم المقترحات نتاعه والدائرة التجارية بتركيبتها الخماسية هي بتتولى أخذ القرار النهائي في هذه المؤسسة
0: واضح.
1: بالنسبة للحلول أنا باش نقوله لكم بالنسبة للحلول راهي الحلول اللي تسعى لها المحكمة هي وأنها تحافظ على المؤسسة النجم نحافظ عليها المؤسسة هذه بأصحابها اللي تقولي أنت جعل لحمايتهم نقول لك لا النجم نخليها تواصل بأصحابها إذا كان يستحق كما النجم نواصل بها بواسطة الغير عليه كيفاش سواء كان عن طريق الإحالة سواء كان عن طريق الكراء الوكالة الحرة وسواء الكراء المشروع بالبيع الكراء المشروع بالبيع دونك أنا هنية خرجت صاحب المؤسسة على خاطر نحب نحافظ على المؤسسة مانيش نحافظ على
4: الشخص بعض مرات تزول البيت السخون تزول الفلسة
1: إذا كان في حالة ميؤوس منها
0: معاش فما آخر حل
1: إذا كان عنده عامين وثلاثة المؤسسة الاقتصادية مسكرة وبعد جاني قال لي ربي لقى لي حل غير قابلة للحياة
0: جيتني وانت ميت سبب لغتنا بين يعني مؤسسة
1: كيفاش يقولوا إكرام الميت
0: دفنه
1: الشيء بالنسبة للشركة إذا كان هي في حالة وفاة
0: واضح
1: دونك لابد من دفنها عن طريق آلية التفنيس
4: ربي ينقذ مؤسسات
0: أمين يا رب يعطيك الصحة القاضية آسيا العياري شرفتنا
1: أنسنا
0: يعطيك الصحة على المعطيات بطريقة شرح بسيط أعتقد أن المستمعين الكل فهموا الكلام اللي خبرة تتكلم
4: ما شاء الله
0: شرفتنا أنسنا وإن شاء الله في استضافة أخرى إن شاء الله
1: إن شاء الله أنا سعيدة بلقائي في باروني وفي رشيد شقول قيمة علمية في ميدان الاقتصادي
0: شهادة تعتز بها هذه سير رشيد يعطيكم الصحة واحنا زاد نعتز بها الشهادة هذه كذلك أيضا يعطيكم الصحة جميعا شكر موصول للسي رشيد تمر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات سي محفوظ الباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي أختنا لطيفة الفرشيشي التي رافقتنا من وراء الأجهزة التقنية نعود نقول لكم كل عام وأنتم بخير سنة هجرية مباركة على الجميع حفظكم الله وبلادنا من كل سوء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

0: في المال والأعمال، برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني المواجع. يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني حيرت عني المواجع، المواجع.
2: حب النبي صلي لي،
1: انا في حب النبي مغروم. انا في حب النبي مغروم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: كيفاش تستنى عاد؟ هيا عاد خد صليوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 32 من الآية الأولى من سورة طه إلى الآية 135 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

إنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث

الساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن،

أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه

يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.

فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف

زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزق

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 32 من الآية الأولى من سورة طه إلى الآية 135 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع، فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. هذا الحديث رواه الإمام البخاري.
2: كلمات تخشع لها القلوب.
3: يا بني، عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام. ألدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني.
2: إشارات لذوي الألباب والعقول.
3: القلب النقي عن الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، وإنما يحتاج إلى عناوين لتوقظه.
2: وإدراك لما بين السطور.
3: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. ورب سامع أوعى من مبلغ. ورب سامع أوعى من مبلغ. أوعى من مبلغ.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
3: حتى نرتقي.

0: الحسيب.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمع إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في عدد جديد من حصتكم ومن أسمائه في نفس التوقيت. شيخنا هشام صدقاوي حاضر معنا كالعادة بالطبع. السلام عليكم شيخنا، مرحبا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: دائما ما نسأل على الأحوال شيخنا، دعوة إلى حمد الله في كل وقت.
2: نعم، ونحمده على ما ألهم كالعادة.
1: الحمد لله،
2: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إن شاء الله.
1: ما زلنا شيخنا مع اسم الله المانع، وما زلنا مع وصايا لقمان الحكيم شيخنا، وما زلنا مع النهي ومع الأمر شيخنا. وقد توقفنا العدد الفارط، الأسبوع الفارط، في مسألة بر الوالدين شيخنا والاهتمام بالوالدين، يعني بعد النهي عن الشرك بالله سبحانه وتعالى أوصى لقمان ابنه بالبر بالوالدين، ثم أوضحنا كيف أن لقمان تنصل من أن يكون هو الذي يدعو وقال أن الله سبحانه وتعالى أوصى بالوالدين خيرا شيخنا. في هذا سوف نواصل ونحيط هذا الأمر بالأهمية القصوى كما أولاه المولى سبحانه وتعالى هذه الأهمية شيخنا.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومولاه. احنا وصلنا عند قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، يعني الرب سبحانه وتعالى الوصية هذه وصية ربانية، وصى بها وصى بالوالدين حسنا، أو في رواية في آية أخرى إحسانا.
1: نعم.
2: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هنا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، يعني الإنسان في علاقته مع والديه لا ينبغي أن يكتفي بالعدل، ينبغي أن يتدرج في هذا السلم الأخلاق العظيم والخلق العظيم في علاقته مع أبويه، على أن يتدرج إلى أن يصل إلى مرتبة الإحسان، وهذا لا يكون إلا بالتدرج.
1: نعم.
2: لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى درجة الإحسان هكا جملة واحدة دفعة واحدة، ينبغي أن يتدرج في سلم القيم، عليه أن يمر بالعدل، صح، أن يعدل مع أبويه، أن يعدل مع أبويه. العدل هذا مفروغ منه. بعد أن يعدل مع أبويه ينبغي عليه أن يتدرج حسب المراحل العمرية.
1: للابن ولا للأب؟ للآباء شيخ،
2: نحكي على الآباء.
1: أيوة،
2: حسب المراحل العمرية متاع الآباء، لأن المولى سبحانه وتعالى الله راعى المراحل العمرية في التدرج من العدل إلى الإحسان. فقال تعالى إما يبلغن عندك الكبر. هذه المرحلة التي يقتضي أو ينبغي على الإنسان أن يحسن إلى آبائه، أن يترقى في الدرجات من العدل يمر شنو
1: إلى الإحسان.
2: الإحسان. علاش المرحلة العمرية؟ لماذا هذه المرحلة العمرية مرحلة حساسة؟ إما يبلغن عندك الكبر. بلي نحب نذكر نفسي أنا نحب نذكر نفسي وسادة المستمعين بهذا الأصل العظيم الذي غفل عنه أكثر المسلمين. المرور من العدل إلى الإحسان، علاش قلنا يقتضي التدرج؟ يبدأ بالعدل الإنسان ثم ينتهي بالإحسان. وقتاش ربي حدد لك المرحلة العمرية إما يبلغن عندك الكبر، ما هي قضية المرحلة العمرية هذه؟ علاش ربي سبحانه وتعالى أكد عليها إما يبلغن عندك الكبر وما قالكش كبر فانا سن؟ رد بالك، يعني الكبر أمر نسبي. كما يمكن للأبي أو للوالد أو للوالدة أن تكبر في سن 80 و90 عام، كما يمكن أن يكبر الإنسان في 50 في 60 من عمره.
1: نعم.
2: انت والبيئه اللي عايش فيها الانسان، انت والظروف اللي مر بها الانسان. ثم انسان، ثم ناس مرت بظروف قاسيه، تعبوا تعبا كبيرا في هذه شقوا في هذه الحياه الدنيا،
1: تكبر قبل اوانها.
2: المرأة تكبر قبل أوانها، الأم تكبر قبل أوانها، والرجل يكبر قبل أوانه. لذلك دقة اللفظ القرآني في هذه ما حددهاش بسن معين.
1: ليس كبلغ 40. أيوة،
2: هذاك الابن. أما الوالد في الكبر متاعه لم يحدده بسن،
1: لم يحدده شيبة بسن. وضعفا
2: قالك إما يبلغن عندك الكبر. وعندك مش عندك، مش عند الطفلة. البو يكبر عند شكون؟
1: الابن.
2: والأم عند شكون؟
1: الابن الذكر.
2: ذكر. علاش مش البنت؟ البنت عند أصهر. يعني الأم تمشي عند الصهر، تقعد عند الصهر هي. في الأصل عند شكون الأم؟
1: الابن.
2: والبو عند شكون؟
1: أيوة،
2: الذكر. إلا إذا لم يوجد ذكر، هذيك حاجة أخرى. أما عند وجود الذكر بالضرورة الأم يجب أن تبقى عند ولدها. ثماش ذلك الولد يتنصد ويتفصل من هذا الأمر. ثماش إما يبلغن عندك أيها الذكر أيها الولد، إما يبلغن عندك الكبر. صحيح هي عندك تحتمل الذكر والأنثى، أما الأكثر الذكر، لأنه ينبغي أن يستحي من ربه.
1: وعليش عندك يا شيخ؟
2: لا يتركوا،
1: يعني كي يبدأ الأب والأم عندهم منزلهم الخاص مثلا.
2: عندهم شنو؟
1: عندهم منزلهم الخاص.
2: منزلهم الخاص عندما يبلغان الكبر، من يقوم عليهما؟
1: أيوة،
2: عندك شئت أم أبيت، عند الكبر عندك رهو عندك. ما قالش إما يبلغن الكبر. كان نجم يقول ربي إما يبلغن الكبر، أي لكن عندك أنت. عندهم دار وحدهم، ما عندهمش دار وحدهم، ما عندهم منزل خاص بهم هما، ما عندهمش. عندك أنت مطالب بالقيام على بشؤونهما، أنت مطالب بقيام بشؤونهما، شأن أمك وشأن بوك. عندك الكبر إما يبلغن. علاش الكبر بالذات؟ هنا مطالب، أنت ماكش مطالب العدل، مطالب الإحسان. فإذا كان أنت عندك بيت خاص بك، أنت وزوجتك وأبنائك، أبوك وأمك عندهم بيت خاص بهم، شو المقتضى منك أنت في الإحسان إلى والديك؟
1: أن تحملهما معك
2: برأسك. أمورك أنت، هذه أمورك أنت، تمشي تبدح ذاهم، هذاك هو الإحسان. طيب شو ندخل منطقة الإحسان؟ سندخل منطقة الإحسان، مجال الإحسان. يعني تجيب أمك وبوك معاك؟ نعم. خليش أمي وحدها ولا بابا وحده في الدار؟ استحيل. هذا شو اسمه؟ إحسان. علاش؟ خطر الإحسان يقتضي منك أن تفعل أشياء وأنت كاره لها. الإحسان يقتضي منك أن تقوم ببعض الأعمال على المكاره، على المكاره. أي زوجتك ما حبتش، أو شنو ما تحبش، أنا حماتي تقعد بحذايا، شنو قد نحمل. لا، ثماش الإحسان. هذا الإحسان إما يبلغن عندك الكبر. رغم مرحلة الكبر مرحلة حساسة جدا، خطر يبدأ الإنسان في الإعوجاج. الكبر وسن الكبر يبدأ الإنسان في الإعوجاج، ما عادش كما قبل. الإنسان لما يكبر في العمر، يتقدم في العمر في السن متاعه، هو كل شيء يولي ما عادش
1: مستوي،
2: ما عادش مستقيم. باش يعوج البو والام باش تعوج بالقوه باش تعوج بالقوه راهو نظرا انه النفسيه ساعه نتاع الام والبو عندما يبلغان الكبره رد بالك راهو نفسيه خاصه كل واحد كبر احنا هنا كبرنا في العمر ونعرفه يبدا يشعر الانسان انه شويه بشويه بدا يصبح ويصير عالة الاحساس بالعالة انه الناس تعول فيه انه محتاج الغير باش يقوم على شؤونه ما عادش نجم يقوم بشؤونه وحده هو على نفسه اصبح يحتاج غيره وكل احتياج ذاك يورث نوعا من الشعور بالمذلة وبالانكسار لذلك وجب عليك الإحسان قالك ربي حتى الأف ما تقولهاش أقل حاجة الأف الأف الأف هذيك نعم الأف ما تقولهاش الأف ما تتأففش لأن الأف تنم عن شنو الأف
1: انزعاج
2: انزعاج صحيت أي قم بالشيء
1: بالإكراه وأنت مكره
2: بالتثاقل وأنت كاره لذلك الشيء احنا قلنا هذاك اللي سماه النبي صلى الله عليه وسلم قلنا القيم بالإحسان راو أن تفعل الأشياء على المكاره لكن ونفسك طيبة بها ونفسك طيبة بها تعرف روحك تقوم بالشيء ذاك ونفسك كريهة بها لكن أنت تروض نفسك على أن تقبل هذا الأمر وأن تفعل هذا الأمر بطيب نفس عن طيب نفس هذا يجي بالترويض راو بالمجاهدة لا يأتي كذلك هكاك دفعة واحدة يأتي بالترويض وبالدربة يدرب نفسه الإنسان على أنه المكروه ذاك الذي تكرهه النفس تصبح معناها يصبح طيبا للنفس تطيب به النفس
1: جهاد
2: وهذا
1: والله جهاد
2: هذا هو الإحسان الذي بينته منذ حين هذا هو الإحسان التدرج قلنا رغم التدرج الانتقال من العدل إلى الإحسان يقتضي مجاهدة راه ثماش هذا ربي ما قالك بلا ولا تقول له ما أفن ذي أقل حاجة أقل حاجة أقل حاجة راه أدنى حاجة راه تنبيه بالأدنى على الأعلى يعني أولى ما فوق أف هذية ممنوع محرم لأنك عندما تقول أف تنم عن التثاقل بالفعل الشيء وأنت مستكره لذلك ذلك الفعل لذلك حتى في الأضحية النبي قالك فطيبوا بها نفسا ما تقولش أف للأضحية
1: أحسن الذبح قال سيدنا بإحسان
2: أي لا فطيبوا بها نفسا فطيبوا بها نفسا المرأة اللي قاعدة تعمل في الأضحية والراجل اللي قاعد يذبح ما عندكش باش تثاق راهو لأن التثاقل بفعل الشيء راهو إحدى المحبطات من محبطات العمل شنو التثاقل بالشيء وليس من رأسي هذا بحكم آية قرآنية آية قرآنية هي صرحت بهذا فقال تعالى في سورة التوبة وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم ما الذي منع أن تقبل منهم نفقاتهم شنو هو المانع من القبول وإحنا ديدن الأعمال شنو هو ديدن الأعمال القبول ثماش حد شيء إحنا الغاية متاعنا من الأعمال اللي قموا بها صالحة شنو أن يتقبل الله منا ولذلك سيدنا إبراهيم أول دعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ثماش هذايا ربنا تقبل منا
1: تقبل من أحدهما ولم يتقبل
2: في أول خلق أحسنتي بنتي أول خلق قضية القبول الأعمال هي قضية الخلق الأول والقضايا متاع الخلق الأول هي قضايا أساسية هي القضايا المرجع جعلها الله قضايا قصص الخلق الأول هي القصص المرجعية إليها المرجع الأحكام الشرعية كلها الفقهاء والعلماء متاعنا كلهم المرجع متاع الأحكام الشرعية شنو قصص الخلق الأول فعلمنا أن قضية القبول هي قضية الخلق الأول فتقبل من أحدهما ولم أحسنت الإحالة عندما أحلتنا إلى هذه الآية أنت في عمل متاعك الصالح ترجو القبول قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. هذا المانع الأول، اسمه المانع، منع القبول. ودي ما نرجعوا عند الموضوع نتاعنا باش ما نبعدوش، ديما نذكروا السادة المستمعين أن مرتبطين في حصتنا هذه باش
1: بسم الله المانع.
2: بسم الله المانع. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، هذا المنع الأول. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، المنع الثاني. ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هيا ومش الإنفاق في المال برك. ويسألونك ماذا ينفقون،
1: قل العفو.
2: أهو العفو لوالدين، مش متقولش أف، مش ما إنسان ما يقولش ما معناه. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، وخاصة هذه الآية مرتبطة باليتامى. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، راه علاش اليتيم يستحق شنو، ماذا يحتاج اليتيم؟ إلى العفو، إلى أن تمسح فوق رأسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تمسح على رأس اليتيم وتقول له كلمة طيبة ولا تقهره بكلمة. أكثر ما يكسر خاطر اليتيم شنو، أكثر ما يقهر اليتيم الكلمة شنو الخبيثة، تقهره. لذلك فأما اليتيمة
1: فلا تقهر،
2: وأما السائلة
1: فلا تنهر.
2: نفس الشيء، كلمة طيبة. ويسألونك ماذا ينفقون
1: قل العفو وقل لهم قولا كريما كذلك.
2: أهيك أهيك أهيك أهيك هاك مشيت لها وحدك وحدك وحدك. مشيت الآية، الآية متاع سورة الإسراء اللي قاعدين نفصلوا فيها احنا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما
1: فلا تقل لهم.
2: معناها ربي سبحانه وتعالى تقريبا جاء على كل الحالات، شرع لك الأمر بتاع البر بتاع الوالدين في كل الحالات. إما يبلغن عندك الكبر مطالب الإحسان، ما عادش بالعدل، خطر الوالدين يوليوا يتعوجوا أكثر، واللي ينجم يقولوا كلمة ما هيش في بقعتها، ينجم يغضبوا عليك، ينجم يقلقوا عليك، ينجم أي حاجة أي حاجة معناها ما تترقبهاش أنت من والديك باش يعملوها لك، يعملوها لك. علاش؟ بلغ الكبر أحدهما أو كلاهما وطلب الإحسان. تقول لي بنية أمي ما حبتش تقبلني في الدار، كبرت ما حبتش تقبلني في الدار، سالش الإحسان يقتضي منك أن تصلها. الإحسان شنو؟ أن تصل من قطعك، وأن تعطي من
1: حرمك،
2: وأن تعفو عمن
1: ظلمك.
2: فسرهان النبي ولا فسرهاناش؟ ورانا مناطق الإحسان، هذه هي مجالات الإحسان. أن تصل من قطعك. يا الله الله الله، الدين عنا الله، روعة. حقيق بأن نفتخر بأننا من أمة محمد، ارفع رأسك فإن نبيك والسلام. محمد صلى الله عليه وسلم. الله دين عظيم، الله تشريع، الله علاقات إنسانية يبني فيها المولى سبحانه وتعالى بين الأباء وبين الأبناء. علاش؟ خطره نواة الأسرة. إذا صلحت صلح المجتمع كله، وإذا فسدت فسد المجتمع كله. الله بناء أخلاقي، الله رصيد متاع قيم بنا به رب العلاقات بين الأباء والأبناء. وقد عظم وعلمنا أن الله عظم الوالدة، عظم علاقة الوالد بالولد، ووالد وما ولد، وجعلها علاقة استئناس نستأنس بها في فهم علاقة الرب المولى الله سبحانه وتعالى بعباده، هي علاقة استئناس. إذا كان في بعض الآيات ثم إحالات من نوع ذا، فاذكروا الله كذكركم
1: أباءكم.
2: دعوة لشنو الخلق شنو؟ استحي حياة. أفلا تستحي من ربك أن يكون ذكرك لله كذكرك لأبائك. قال ابن عباس قولا يقرع القلب، قال رضي الخالق بأن يذكر، رضي الخالق في مرحلة أولى أن يذكر كذكرك لأبائك، رضي رضي الخالق. ثم بعدها جاب الاستدراك، بل أو أشد، أي يعني بل أشد ذكر. يستحي من نفسك عاد، دعوة للحياة، خلق الخلق الأول، يتقدش تفيض بالمعاني هذه العلاقة. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، فصلها لك ربي في سورة الإسراء، فصلها لك شو معنى حسنا، فاصطلح لك، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف
1: ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة
2: وقل رب ارحمهما
1: كما ربياني صغيرة.
2: يعني مش كما ولدان، الرحمة علقة ما لم يعلقها بالولادة،
1: بالتربية.
2: علاش؟ هنا يدخل الجبار، يتدخل الجبار باسمه الجبار لكي يجبر الخواطر، يجبر خاطر من لا ينجب. إياك أن تحزن. يا من لم يرزقك المولى سبحانه وتعالى بالأولاد لا تحزن، فقد علق الله رحمته ليس بالإنجاب بل بالتربية. ربي أي واحد، عائلتك، ولد خوك، يتيم، اكفي اليتيم، ربيه، تلحقك رحمة ربي من غير أن تنجب. ثم ناس أنجبت أولاد ولم تلحقهم رحمة ربي لأنهم لم يربوا أبنائهم. دقة اللفظ القرآني مرة أخرى،
1: أي نعم،
2: وقل رب ارحمهما كما ربياني ليس كما ولداني. لذلك تقتضي الإحسان إلى والديك. ورد بالك، أمك تكبر ولا أبوك يكبر تخليهم وحدهم، عندك أنت تحمل. علاش؟ شفت التوال وبعدش سيختص ليلة والقوة متاع ربي سبحانه وتعالى في البر إلى والديني، ثم يختص الأمة بمزيد من البر. راهو يختص الأمة بمزيد من البر. حملته أمه وهنا
1: على وهن،
2: وفصاله. شو معنى فصاله؟ في عامين. ما معنى فصاله؟
1: فطامه شيخنا.
2: فطامه، نعم، رضع متاعه، الفطام متاعه في عامين. والوالدات يرضعن أولادهن
1: حولين كاملين
2: لمن أراد أن يتم الرضاع. والوالدات، تحث بالوالدات، تحدث عن الوالدات، القوة متاع ربي سبحانه وتعالى. تحدث عن الوالدات، راهو مش المرضعات. قد ترضع امرأة ولدا ليس من ولد،
1: ليس ابنها. نعم،
2: هنا تكلم عن الوالدات. لذلك حتى في سورة الحج، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة. ما قالش مرضعا. الفرق بين المرضعة والمرضع شنو؟ المرضعة هي الوالدة اللي أنجبت
1: وجوبا،
2: والمرضع قد تكون غير الوالدة، كما حليمة السعدية، مثل حليمة السعدية التي أرضعت، هذيك مرضعة مش مرضعة. ذلك ربي سبحانه تكلم عن المرضعة الوالدة، يوم تذهل كل مرضعة مش كل مرضع. أو كعندك في سورة الطلاق، فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن. فإن أرضعن لكم، معناها غير الوالدة هنا، غير الوالدة. أما ربي تكلم عن الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والحول هنا يتم حسابه باش بالسنة القمرية وليس بالسنة الشمسية. ولما سمي حولا؟ لأن هذه السنة تتحول في الفصول، الأشهر متاع السنة القمرية تتحول في الفصول.
1: يعني كل كلمة لها دلالتها.
2: كيكة هي توا، هي كيكة الأمور. هذا ما يدم عن عظمة القرآن الكريم، قمة تخو آية. هك شفتنا قديش توا طفنا بكم من آية من كتاب الله
1: وكم من حديث.
2: وهذا الطواف. الطواف إذا كان الإنسان مشى حج، وإحنا في موسم الحج، كان يطوف ببيت ربي وما يستحضرش الطواف بكتابه سبحانه وتعالى وبالآية القرآنية، فلا خير في طوافه. والطواف علاش يا ربي؟ 7 أشواط، مش ورد فيك الاعتصام ببيت الله، يعني اعتصام بكتاب الله. يعني اللي ما حاجش، ما عندوش طواف، عندك طواف انت كل يوم تطوف، تطوف بآية الله سبحانه
1: وتعالى. 7 المثاني، 7 أشواط.
2: هيك 7 المثاني، 7 أشواط، هاك وحدك بدأت القريحة
1: لا
2: تتفتح.
1: إله
2: قلت
1: إلا الله.
2: كيفاش بنتي؟ على خاطر المجلس نتاعنا مجلس غشي تغشاه الملائكة إن شاء الله. إن شاء الله هذا
1: أمين
2: ظنونا في ربنا
1: أمين يا
2: سبحانه
1: رب،
2: وتعالى،
1: أمين
2: أننا إن شاء الله تكون أعمالنا خالصة لوجه الكريم
1: أمين
2: وتخشانا
1: يا رب.
2: الملائكة هكذا، ويفتح الله عليك هكذا. شفتها كيفاش؟
1: أجمعين
2: ما العادش سبع المثالية هي سبع أشواط، أنا لم أدركها، هكذا أنت أدركتها بنتي إن شاء الله على بنتي. سبع أشواط، أو كذا نبدأ أنا أكمل وأنت تكمل، أنا
1: أي
2: نبدأ وأنت
1: شيخنا، والله
2: تكمل، أنا
1: سبحان
2: نفتح
1: الله
2: الباب وأنت تكمل وحدك وحدك.
1: سبحان الله.
2: كيف تطوف بكتاب الله سبحانه وتعالى؟ أنا هكذا أستشعر الطواف. يعني الذي لم يحج ما يقولش أنا ما عنديش طواف، لا عندك طواف، أنت عندك طواف. واللي ما حجش عنده إحرام ولا عندوش إحرام؟ عنده إحرام. فين إحرام؟ في صلواتك، خي تكبيرة الحرام شنو هي تكبيرة الحرام؟
1: نعم
2: مش حرام ذاك، مو حرام ذاك.
1: صحيح والله.
2: معناها لا تحزن أياما لم يتسنى، لم تتسنى له ظروف الحج وما حجش بيت ربي سبحانه وتعالى، ما تحزنش، قد جعل لك الله حجا موازيا.
1: نعم
2: حجا شو اسمه؟
1: موازي.
2: موازي من إحرام وطواف وسعي بتوكلك على الله وبالأخذ بالأسباب، كل الوقوف بعرفة. ما عندكش الوقوف بعرفة؟ أنت عندك الوقوف بعرفة، أنت لما تكون قائما بين، واقفا بين يدي الله في صلاتك، في مناجاة فيها الحلاوة، وفي اتصال فيه حرارة، وفي معناها قيام فيه خشوع وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى واستقامة. ها
1: كل يوم نقف بعرفة شيخنا،
2: كل يوم
1: والله كل يوم.
2: ما عندكش انت استقبال الكعبة؟ انت مو عندك استقبال الكعبة في صلاتك. الصلاة جمعت كل شيء. يعني هذاك على باش يجيبوها بعد الوصية بالوالدين، مش باش تجي هي، باش تجي هي الوصية باش بعد
1: بالصلاة،
2: صلاة
1: أقم
2: الصلاة،
1: الصلاة.
2: أقيم الصلاة بعد
1: نعم
2: أن تبيع، بعد أن مر بحس المراقبة ذاك اللي أفضنا فيه القول، يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. مباشرة يتكلم عن الصلاة.
1: نعم إن شاء الله في الأسبوع القادم إذا كنا من الأحياء شيخنا، الله
2: هذا
1: يبارك لنا فيكم.
2: إذا كان باش تخرجوا من منطقة الإحسان إلى الوالدين، اللي مازلنا باش نتكلموا فيها إن شاء
1: نعم
2: الله
1: إن شاء
2: بإذن
1: الله
2: الله. إن
1: بإذن
2: شاء الله
1: الله تعالى شيخنا، الله يبارك لنا فيكم إن شاء الله. مشكور جدا
2: يشكر الله
1: شيخنا
2: فيكم
1: هشام الصدقاوي،
2: حبيبي.
1: خليكم وسادة المتابعين في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن.